0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة أف أم.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي نوح والجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، ما تيسر من سورتي نوح والجن.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
0: محمد اللهم صل على

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
1: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه. ثم قال: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. أخرجه البخاري. عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، لا إله إلا الله تعني أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو المعطي، هو المانع. تعني هذه الكلمة الانخلاع أولاً من كل ضروب الكفر والشرك والعبودية للمخلوق، والدخول في التوحيد الخالص ظاهراً وباطناً، والإيمان بالله تعالى وحده بالاعتقاد والقول والعمل. أيها الإخوة الأحباب، أي امرئ يقول لا إله إلا الله على غير هذا الوجه فهو لم يقل لا إله إلا الله القول الذي ينجيه يوم القيامة، إنها كلمة التوحيد الأولى. أيها الإخوة الكرام، من شروط صحة النطق بهذه الكلمة التي هي كلمة الإسلام الأولى وكلمة الإيمان الأولى، العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للنفاق، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والمحبة المنافية لخلافها. هذه شروط النطق بشهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. أركان هذه الكلمة: أن تنفي العبادة عن كل جهة إلا الله، وأن تثبت العبادة لله وحده. أيها الإخوة الكرام، من أجل هذه الكلمة خلقت الخليقة، أرسلت الرسل، أنزلت الكتب، بها افترق الناس إلى مؤمن وكافر، وسعيد وشقي. هي العروة الوثقى، هي كلمة التقوى، هي أعظم أركان الدين، هي أهم شعب الإيمان، هي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار، هي كلمة الشهادة، هي مفتاح دار السعادة، هي أصل الدين، هي أساسه، هي رأس أمره. وفضائل هذه الكلمة لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة الأحباب، من فضائل هذه الكلمة أن الله جل جلاله يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما من رسول إلا فحوى دعوته لا إله إلا الله. لو وقفنا وقفة متأنية، أنت حينما ترى أن هناك قوياً غير الله تخاف منه وترجو ما عنده على حساب طاعتك لله، كل عوامل التخلف والمرض والانهيار سببها ضعف التوحيد. حينما ترى أن هناك آلهة في الأرض يفعلون ما يريدون، هذا مناقض للتوحيد. حينما لا ترى إلا الله، لا ترى إلا يد الله تعمل في الخفاء، حينما ترى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، حينما ترى أن الأمر كله راجع إليه، حينما ترى أن ملكوت السماوات والأرض بيد الله، حينما

أنت إذا دخلت إلى دائرة وبيدك معاملة وتعلق على الموافقة على طلبك آمال كبيرة جدا، ثم تيقنت أن كل الموظفين في هذه الدائرة ليس من صلاحيتهم أن يوافقوا لك على طلبك إلا المدير العام، فهل تبذل ماء وجهك لغير هذا الذي يقع على رأس هذه الدائرة؟ مستحيل. هو التوحيد أن تتجه إلى الله، أن تستسلم إليه، أن تحبه، أن تعقد عليه الآمال، أن تخافه وحده، أن لا تشرك به، هذا هو التوحيد. وما من مشكلة يعاني منها المسلمون أفراداً ومجتمعين قديماً وحديثاً ومستقبلاً إلا بسبب نقص التوحيد. نقص التوحيد يسبب الخوف من غير الله، نقص التوحيد يؤدي إلى النفاق، إلى أن تقول ما لست معتقداً به، نقص التوحيد يؤدي إلى الخوف. كل الأمراض النفسية والانحرافات السلوكية أساسها نقص التوحيد. أيها الإخوة الكرام، من فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أن اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت. ومعظم البشر يعبدون طواغيت الأرض، والإسلام حرر الإنسان من الخضوع لطواغيت الأرض إلى الخضوع لشرع الله عز وجل. فقد قال بعض الصحابة الحمد لله الذي أخرجنا من جور الحكام إلى عدل الإسلام. من فضائل هذه الكلمة قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال الإمام مجاهد النعم الظاهرة والباطنة لا إله إلا الله. يكفي أن المسلم يفهم حقيقة ما يجري، يكفي أن المسلم يرى أن الأمر كله بيد الله. هذه الصراعات الأرضية وهذه المآسي الذي لا يملك أحد تفسيراً لها إلا المسلم يملك التفسير الصحيح، لأن القرآن نوره، لأن القرآن أضاء له الطريق. هناك مشكلة، لكن حينما تفهم حكمتها لا تغدو مشكلة. قد يغدو المنع عين العطاء، قد تجد العطاء في المنع وقد تجد المنع في العطاء. أيها الإخوة الكرام، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. أيها الإخوة الكرام، ومن فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى يقول لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ابن عباس العهد شهادة أن لا إله إلا الله. ومن فضائلها أنها العروة الوثقى. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ومن فضائلها أن الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا إله إلا الله أساس الاستقامة، لا إله إلا الله أساس الرضا، لا إله إلا الله أساس الطمأنينة، لا إله إلا الله أساس التفاؤل، لا إله إلا الله أساس السعادة. لذلك من قال لا إله إلا الله وهي حصني من دخلها أمن من عذابي. ومن فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الكلمة الباقية لا إله إلا الله. أيها الإخوة الكرام، ومن فضائلها قوله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية،
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين.

المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله. ومن فضائل هذه الكلمة أنها منتهى الصواب، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي قال لا إله إلا الله. ومن فضائلها أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقول له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنها دعوة الحق. يا أيها الإخوة الأكارم، قد لا تصدقون أن هناك نواقض لهذه الكلمة، فمن فعل شيئا من هذه الأشياء العشر، هذه الأشياء العشر تنقض كلمة التوحيد وتنقض صحة النطق بهذه الشهادة. أول شيء ينقض كلمة التوحيد الشرك في عبادة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك الجلي، وقلما نجده في العالم الإسلامي، ولكن الشرك الخفي وهو أخوف ما يخاف النبي على أمته منه، الشرك الخفي ينقض كلمة التوحيد. هذه من نواقض الإيمان بكلمة التوحيد. الشيء الثاني، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم فقد نقض كلمة التوحيد، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الذي ينقض كلمة التوحيد أن تعتقد أن أشخاصاً مما سوى الله عز وجل، كل ما سوى الله إن اعتقدت أنه يستطيع أن ينفعك أو أن يضرك فهذا شرك أيضاً ينقض كلمة التوحيد. هذا الذي لا يكفر الكافر ويظن به الخير ويظن به الصلاح والسداد وأنه على شيء من الحق، فهذا أيضاً من نواقض كلمة التوحيد. أيها الإخوة، من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأن حكم غيره أفضل من حكمه فقد نقض كلمة التوحيد. هذا مما ينقض هذه الكلمة. ومن أبغض شيئاً مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فقد نقض كلمة التوحيد، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ومن استهزأ بشيء من دين الله عز وجل، أو استهزأ برسوله أو بثوابه أو بعقابه، فقد نقض كلمة التوحيد. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والسحر ينقض كلمة التوحيد. هؤلاء الذين يتعاونون مع الجن ويؤمنون بالسحر ويستخدمونه، هؤلاء قد نقضوا كلمة التوحيد. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومما ينقض التوحيد مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. لمجرد أن تعاون مشركاً أو كافراً على مسلم فقد نقضت كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ذلك أنك ترى أن معاونتهم تسلمك من بطشهم، أو أن معاونتهم تجلب لك الطمأنينة والرخاء. وهذا ما يجري في العالم الإسلامي. لمجرد أن تعاون مشركاً أو كافر على مسلم فقد نقضت كلمة التوحيد. ومن اعتقد أن بعض الناس
يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يسعه وهو في الآخرة من الناجين، فقد نقضت كلمة التوحيد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، مشغول، ليس عنده وقت لمعرفة الله ولا لتعلم أحكام الله. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. أيها الإخوة الكرام، لا تقولوا قد قسوت، الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. نحن أمة لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. فإن لم تحجز هذه الكلمة صاحبها عن محارم الله فهو ما قالها بحقها، ولا انتفع منها، ولا تنجيه يوم القيامة. فلا إله إلا الله لها أركانها، ولها شروطها، ولها فضائلها، وفضائلها في آيات كثيرة جدا شرحت بعضها بتوفيق الله عز وجل، ونواقضها عشر. من فعل أحد نواقضها أبطل ثوابه منها، وأبطل أن تكون هذه الكلمة منجية له. لو ضغطنا الإسلام كله في كلمتين، وأنا أعني ما أقول، لو ضغط الإسلام كله في كلمتين لكانتا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله سبحانه وتعالى الموجود الواحد الكامل، بيده كل شيء، في السماء إله وفي الأرض إله، إليه يرجع الأمر كله. يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحدا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.
2: تستمعون إلى حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. أخرجه البخاري.
1: تستمعون إلى حياة FM.
0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 55 بعد 100.
1: باب من شهد الفتح. الحديث 1678. عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام، فكأنما يغرى

0: في صدري، وكانت العرب تلوموا بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم. فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا استقارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص.
1: في هذا الحديث يظهر عمرو بن سلمة رضي الله عنه قصة هداية قومه، وكيف أنه كان معهم وكان شابا صغيرا ابن 6 أو 7 سنوات، فلما عرض عليهم النبي عليه السلام الإسلام أسلموا وآمنوا ومكثوا مع النبي عليه السلام يتعلمون ويقرؤون القرآن. فلما أرادوا أن يعودوا إلى بلادهم أمرهم بالصلاة، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فبحث في هؤلاء القوم فما وجدوا أحدا أكثر قرآنا من عمرو بن سلمة الشاب الصغير، فكان إمامهم. فهذا دليل على أن من صحت صلاته لنفسه ولو كان صغيرا صحت صلاته لغيره، والله أعلم.
0: باب قول الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، إلى قوله غفور رحيم. الحديث 1679. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كان بيده ضربة، قال ضربتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. باب غزاة أوطاس. الحديث 1680. عن أبي موسى رضي الله عنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة، فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك؟ فقال ذاك قاتل الذي رماني. فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولى، فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فكف. فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم قلت لأبي عامر قتل الله صاحبك، قال فانزع هذا السهم، فنزعته فنزى منه الماء، قال يا ابن أخي أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس، فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال قل له استغفر لي. فدعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه، ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت ولي فاستغفر، فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. باب غزوة الطائف في شوال سنة 8. الحديث 1681. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، فسمعته يقول لعبد الله بن أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن. الحديث 1682 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا، قال: إنا قافلون إن شاء الله. فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه. وقال مرة: نقفل. فقال: أغدوا على القتال. فغدوا فأصابهم جراح، فقال: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فأعجبهم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1683 عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما قالا: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. الحديث 1684 عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما قالا: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. قال عاصم: قلت: لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما. قال: أجل، أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف. الحديث 1685 عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: أبشر. فقال: قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال: رد البشرى فاقبلا أنتما. قالا: قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذا القدح ففعلا، فنادت أم سلمة من وراء الستر: أن أفضلا لأمكما. فأفضلا لها منه طائفة. الحديث 1686 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال: إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى. قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار.
1: فيه يظهر فضل الأنصار رضي الله عنهم، أولئك الذين آووا، أولئك الذين آثروا، فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يطمئنهم بأن الناس لو سلكت شعبا أو واديا سيكون معهم عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الباب فإن الدنيا إذا ندت منهم وابتعدت عنهم وقدم النبي الفقراء، فلا يعني أنه يقدم على الأنصار أحدا رضي الله عن المهاجرين والأنصار.
0: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة. الحديث 1687 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرة، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرة، فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: حيات اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل اعلم بالاشعار مني ولا اعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة،
1: اعلم بقصيده،
2: هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية الثالثة بعد المئتين إلى الآية الثانية والخمسين بعد المئتين من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا

الطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

التربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن

الملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم.

0: جاءك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 253 إلى الآية 52 بعد 200 من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدي وسيدكم رسول الله، اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن الصحابة جميعا واجزهم عن دينك وعبادك خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، نكمل تفسير ما بقي من آيات كريمات تليت في الحلقة السابقة. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. كانوا يدعون أنهم يعبدون الملائكة، وأنهم يعبدون عزيرا، وأنهم يعبدون المسيح. فقال الله تبارك وتعالى: هؤلاء الذين يدعون هؤلاء هم مخطئون فيما يفعلون. إن هؤلاء الذين يدعونهم، أي إن هؤلاء الذين يعبدونهم، يعني من الملائكة أو المسيح أو عزير، هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الطاعة، ويحبون أن يطيعوا الله، أيهم أقرب، ويبحثون عما يقربهم من طاعة الله تبارك وتعالى، وإنهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. كان بعض العرب يعبدون الجن، ولكن الجن أسلموا، والعرب الذين يعبدون الجن ما أسلموا. عجيب، أمر العرب عجيب فعلا. يعني العرب يا أخوة، الإسلام هو الذي جعل منهم أمة، فإذا تركوا الإسلام كانوا ولا قوة إلا بالله، لا شيء. انظروا، كانوا يعبدون الجن، لكن الجن أسلموا وهم لم يسلموا. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني يبحثون عن الأقرب إلى الله حتى يكونوا معه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الرجاء والخوف يا أخوان جناحان لا بد منهما للمسلم، ولذلك إن الله لا يجمع لعبد بين أمنين ولا بين خوفين، من أمنه في الدنيا لم يأمنه في الآخرة، ومن خافه في الدنيا لم يخفه في الآخرة. سبحان الله. اللهم إنا نسألك ربنا أن تجعلنا من الذين يخافونك في هذه الدنيا ويأمنونك في الآخرة، يرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محظورا، أي ينبغي أن يخافه الناس وأن يحذره الناس، وأي شيء أعظم من عذاب الله ينبغي أن نحذره أيها الإخوة؟ الفقر؟ لا والله أبدا. المال، الرزق، كل خير بيد الله. يا أخوة، إن عذاب ربك كان محظورا. المسلم الحق هو الذي يخاف عذاب ربه تبارك وتعالى. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. اختلف العلماء في تأويل هذه الآية الكريمة، فرأى بعضهم أن القرى جميعها، الطائع منها وغير الطائع، ستهلك قبل يوم القيامة، وبعضهم رأى أن هذه الآية الكريمة إنما تشمل القرى العاصية فقط، الذين كذبوا أنبياءهم. ولعل هذا الرأي هو الذي أختاره لكم أيها الإخوة المستمعون وأيتها الأخوات المستمعات. كان ذلك في الكتاب مسطورا، أمر مقرر في اللوح المحفوظ. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، يعني الذي منعنا أن نعطي كل قوم ما طلبوا، وأن نعطي قومك أيها النبي ما طلبوا من الآيات المحسوسة، ما منعنا إلا أن كذب بها الأولون، أي آتيناهم هذه الآيات الحسية ومع ذلك كذبوا بها. وأتينا ثمود الناقة مبصرة، أتينا ثمود الناقة آية واضحة. وقد تقدم معنا في هذه الصورة يا أخوة، وجعلنا آية النهار مبصرة، وهنا آتينا ثمود الناقة مبصرة. فالقرآن الكريم قد يستعمل الكلمة في أكثر من معنى، لكن الأصل واحد. فجعلنا آية النهار مبصرة أي واضحة من أجل أن يعمل الناس، وآتينا ثمود الناقة مبصرة أي آية واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فظلموا بها وعقروها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ما نرسل بالآيات إلا من أجل أن نخوف الناس حتى لا يجرؤوا على الباطل وحتى يرجعوا إلى الحق. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أحاط بهم قدرة، وأحاط بهم علما، وأحاط بهم من كل شيء تبارك وتعالى، فهو خالقهم فكيف لا يحيط بهم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وعلى اختلاف الناس في هذه الرؤيا، لكن أصح ما قيل فيها إنها الإسراء والمعراج. والتعبير عنها بالرؤيا لا يدل على أنها رؤيا منامية، لأن الرؤيا كما تستعمل في الرؤيا المنامية تستعمل كذلك في الرؤيا التي تكون في اليقظة. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، آمن بعضهم وكفر بعضهم، حتى إن بعض من كان إيمانهم ضعيفا ارتدوا كما قالت الروايات في السيرة النبوية. والشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة الزقوم، وإنما الملعون الذين أنكروها، كما روي عن أبي جهل أنه دعا بتمر وزبد وقال تزقموا، وقال إن محمد يزعم أن هناك شجرة في النار، وهذا من فرط جهله والله. والشجرة الملعونة في القرآن، ثم قال ربنا: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. كما أن القرآن الكريم لا يزيدهم إلا نفورا، فإن تخويف هؤلاء لا يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، وهذا من فرط قسوة قلوبهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، وسيلاقون جزاء ذلك كله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم

بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم.

0: تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا.
1: هذه قصة آدم يا أخوة مرت معنا في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر، ولكن كل سورة تحدثت عن القصة من جانب كما قلت لكم من قبل. ولنستمع إلى ما جاء في هذه السورة الكريمة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. وفي سورة أخرى: من تراب. وفي سورة الحجر: من صلصال من حمأ مسنون. وقد حدثتكم عن هذا كله من قبل يا أخوة. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يقول إبليس اللعين، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أي أخبرني عن هذا الذي كرمته علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة وأبقيتني ولم تمتني لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أي لأستولين عليهم. ويقال في تحنيك الدابة حينما يضع في فمها اللجام أو الرسن. ومعنى الآية أنني سأضلهم كما قال في سورة الأعراف: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول الله: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، أي سيكون الجزاء الأوفى لك ولهم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، أي استثرهم واحملهم على ما تريد منهم بصوتك، ثم وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. والجلبة هي الصوت، أي حاول كل ما تستطيع أن تجلب عليهم وأن ترفع صوتك عليهم وأن تغويهم بخيلك ورجلك. الخيل يا أخوة المقصود بها هنا راكبو الخيل الفرسان، ورجلك يعني الذين يسيرون على أرجلهم. فخيلك وأرجلك معناها جنودك الراكبون على الخيل وجنودك السائرون على الأقدام. وهذا كناية يا أخوة عن أن الله يقول لإبليس اللعين: حاول بكل ما استطعت أنت وجنودك أن تغوي هؤلاء، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد. بالأموال فمشاركته لهم بأموالهم أنه يحل لهم الحرام ويشجعهم عليه، ومشاركتهم له بالأولاد أنه يأمرهم بقتلهم أو يأمرهم بأن لا يربوا تربية صحيحة على الدين. وعدهم، عدهم بأنك ستأتي لهم بالدنيا وبالرزق وبكل شيء، وما يعدهم الشيطان

0: قوله إلا عبادك منهم المخلصين لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكفى بربك وكيلا، وكيلا على حب الخير لعباده وعلى هدايته لعباده. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر يجريه بقدرته تبارك وتعالى لتبتغوا من فضله من الرزق حينما تركبون البحر في تجارتكم وأموركم وجهادكم، إنه كان بكم رحيما، وهو رحيم دائما بعباده تبارك وتعالى. ثم يبين الله طبيعة هذا الإنسان يا أخوة، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، حينما يكون الموج موجا عاتيا لا تدعون إلا الله تبارك وتعالى، فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، أعرضتم عن الحق. وهذه طبيعة الإنسان يكفر النعم دائما. لماذا أيها الناس؟ أفأمنتم أن يقصف الله بكم جانب البر؟ حينما نجاكم إلى البر لماذا أعرضتم ولماذا كفرتم؟ إن القادر على أن يغرقكم في البحر قادر على أن يخسف بكم البر كذلك. أفأمنتم أن يخسف الجانب البر أو يرسل عليكم حاصبة؟ والحاصب يا أخوة هو الريح الذي في البحر، ثم لا تجدوا لكم وكيلا ينجيكم من عذاب الله. أم أمنتم أن يعيدكم فيه طارة أخرى؟ أم أمنتم أن يعيدكم في البحر مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح؟ يا أخوة، الريح التي في البر تسمى حاصبة، والريح التي تكون في البحر تسمى قاصفة. حاصب ريح البر، قاصف ريح البحر، فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة، لا تجدوا من يطلب بحقكم وبديتكم وبأموالكم، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة. تلكم يا أخوة طبيعة الإنسان، لكن المؤمنين ليسوا كذلك، ولذلك المؤمنون دائما يشكرون الله في السراء والضراء، يشكرون الله على نعمه ويخافون عقابه، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا الصحابة جميعا وجزاهم عن دينه وعباده خيرا. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الرعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صهيب مخللاتي. ما تيسر من سورة الطلاق وسورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صهيب مخللاتي. ما تيسر من سورة الطلاق وسورة التحريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مع القرآن العظيم. نمضي إن شاء الله تعالى، كنا توقفنا عند الآية 89 و100، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وأتينا على تفسيرها سريعا، ننتقل إلى الآية 90 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. تكلم عن ركن الحج العبادات، الآن تكلم عن حماية الأمة بالجهاد بالمقاومة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش سالموا الذين يقاتلونكم، لا، قتال بقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولاحظ يقاتلونكم، يعني فيها استمرارية، فعل مضارع. ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد. إذا قتلوا منا الرجال في المعركة نقتل منهم الرجال، قتلوا منا النساء نقتل مثل ما فعلوا. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وإذا قيل المؤمن إن الله لا يحب، فورا يرتدع ويتراجع. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني ملكتم القوة عليهم، حيث قابلتموهم في المواجهات الحربية والعسكرية. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، يعني هم أخرجونا من مكة. الآن إن فتح الله لنا مكة نخرجهم من حيث أخرجونا، العدو نعامله بمثل ما يتعامل معنا. والفتنة أشد من القتل. ما الفتنة؟ أن يفتنك عن دينك، أن يحول بينك وبين التدين بدينك، هذه الفتنة. أن تقصر إرادة الناس، القصر الجبري، يعني أن تجبره على أن ينخلع من دينه. وخروج الروح أهون من أن يترك الإنسان مبادئه، دينه، قيمه. والفتنة أشد من القتل. الفتنة إذن أن تفتل شخص عن دينه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. إن رأيت عدوا يطوف بالكعبة فرصة أن أقتل، لا لا، ومعاذ الله. البيت حرام، حرام من ضمن كلمة حرام، حرام فيه القتل والقتال. لكن إن قاتلوكم حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام قاتلوهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. معاملة بالمثل، هاي معنى جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. تركوا قتالكم، الله تعالى يمسح ما مضى ويبدأ المؤمنون مع هؤلاء صفحة جديدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن إحنا قتالنا مش من أجل أن نفتن الناس، لا، من أجل أن نمنع الفتنة عن الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما الفتنة؟ أن تقصر وتجبر وتكره على أن تترك مبادئك ودينك وقيمك حتى لا تكون فتنة. إخواني، أشد ما في الدنيا أن يفتن الإنسان عن مبادئه ودينه، خاصة إذا كان يحمل الدين الحق كدين الإسلام والقرآن العظيم. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. في بعض المواطن يكون الدين كله لله. هنا ويكون الدين لله، أي الدينونة والخضوع لأمر الله وشرع الله ومنهج الله وكتاب الله. فإن انتهوا، أي عن قتالكم، فلا عدوان إلا على الظالمين، اللي هم يتجاوزون الحدود في معاملتكم، يعتدون عليكم، يظلمونكم. هؤلاء العدوان بالعدوان. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا التزموا الشهر الحرام نلتزم الشهر الحرام، إذا انتهكوا الشهر الحرام ننتهك الشهر الحرام. قاتلون في الشهر الحرام نقاتلون في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، يعني قصاص معناها معاملة بالمثل، هي معنى قصاص. والحرمات يعني أي تجاوز، قتلوا أنعام نقتل أنعام، حرقوا زروعا نحرق زروعا. والحرمات قصاص، يعني ارتكبوا أعمالا محرمة نقتص منهم بما عملوا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العدوان بالعدوان، وتقوى الله دائما ترافقكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا لقاؤنا لهذا اليوم، نلتقي مع 96 بعد 100. سلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: يزورونا فيه. مجمع ماجيك جروب ضاحة الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: أجيلكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم

الإفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة أفهم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين مكان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: أطلب من أشيائي يوصلك وين مكان.
2: اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05 382 11 0

اسم له تاريخ. في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز. Sky.

0: كمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساء.
2: حكايات الضاد برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
2: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
4: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في رحاب مكة المشرفة وتحت ظلال الكعبة الغراء، حيث تذوب الفوارق وتخشع القلوب في الحج، كان هشام بن عبد الملك يطوف بالبيت في زمن خلافة أخيه الوليد، ومعه ثلة من أعيان الشام ووجهاء الخلافة الأموية. حاول هشام مرارا أن يصل إلى الحجر الأسود ليستلمه، لكن الزحام الشديد حال بينه وبين مراده، فنصب له منبر وجلس عليه يرقب الناس. وبينما هو على تلك الحال، أقبل رجل عليه سيماء الأنبياء وسكينة الأتقياء، من أحسن الناس وجها وأكثرهم هيبة، وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين. وما إن دنا من الحجر الأسود حتى تراجع الناس له إجلالا، وانفسح له الزحام كأن الأرض طوع أمره، فاستلمه في طمأنينة ثم مضى يكمل طوافه. في تلك اللحظات تحركت الغيرة في صدر هشام، والتاعت نفسه من مشهد الإجلال الذي ناله زين العابدين ولم ينله هو وهو ابن الخليفة. فسأله رجل من أعيان الشام: من هذا الذي تنكشف له الناس ويملأ القلوب والعيون؟ فأجاب هشام بإنكار: وهو العارف به حق المعرفة لا أعرفه، خشية أن يفتتن به أهل الشام. وكان الشاعر الفرزدق حاضرا يرى الموقف ويسمع ما يقال، فلم يطق صمتا، فاندفع يقول بلسان كأنه السهم: أنا أعرفه، سلني يا شآمي. ثم انطلق ينشد ميميته الخالدة فقال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. استشاط هشام غضبا من جرأة الفرزدق، وأمره بالإقامة الجبرية في عسفان بين مكة والمدينة، خشية أن يذهب إلى الشام فيفتن أهلها. ولما علم زين العابدين بما جرى للفرزدق، بعث إليه 10,000 درهم، وقال: عذرنا يا أبا فراس، فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به. فردها الفرزدق وقال: يا ابن رسول الله، ما قلت الذي قلت إلا لله، وما كنت لأرزأ عليه شيئا. فردها زين العابدين إليه وقال: نحن أهل بيت إذا أنفذنا شيئا لا نرجع فيه. وهكذا بقيت الأبيات شاهدة عبر العصور على أن الهيبة الحقيقية لا تنال بالمناصب، بل بمكانة المرء في النفوس والانتساب إلى ذر المجد.
2: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
5: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
6: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في صفة بتحدد ثقة الزملاء فيك أكثر من أي مهارة أو صفة تانية. الصفة بتحكي لا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر بالعمل. أنت كموظف مش لازم تكون صاحب قرار عشان تنحاز. بتنحاز لما أحياناً بتنقل المعلومة لجهة وبتخفيها عن جهة كان لازم تعرف بهاي المعلومة كمان. لما تدعم رأي زميلك بالاجتماع لأنه صاحبك مش لأنه رأيه صح. لما تتساهل بمراجعة شغل معين وتتشدد مع حدا تاني، أو لما ترشح مورد لأنك بتعرفه بس. القاعدة موقفك لما يكون مبني على معيار واضح بالاختيار بيحترمك حتى اللي ما وافقته الرأي، ولما يكون مبني على الهوى ببطل يحترمك حتى اللي وافقته الرأي. ليش هذا خطير؟ لأنك أول ما تنعرف إنك مع فلان أو مع فلان أو تنحاز مع شخص دائما، الناس بتوقف تتعامل مع كلامك كمعلومة وبتبدأ تتعامل معه كموقف، وأي ملاحظة صحيحة بتحكيها بعد ما تنقرئ على أساس إنك بتدافع عن حد معين. وبتخسر أثمن إشي بتمتلكه كموظف إنه كلامك يؤخذ على محمل الجد. وقبل ما تحكي رأيك أو ترفع توصية وما تبين إنك أنت منحاز عند حدا وحيادي، مررها على 3 فلاتر. الأول، اسأل حالك شو الأساس اللي بحكم فيه هون وطبقه مهما كان الاسم اللي قدامك. الثاني، لو كان زميل تاني بنفس الموقف راح تحكي نفس الكلام؟ لو الجواب لا فأنت منحاز. الثالث، بقدر أشرح سبب موقفي أمام الكل بدون إحراج؟ لو بتخبي السبب معناته أنت منحاز وفي انحياز أنت عارفه داخليا. الاختبار الحقيقي مش لما تكون شاهد على خلاف بين غيرك، الاختبار لما تكون أنت طرف فيه، إنك أنت تعترف بوجهة نظر الطرف الثاني وأنت داخل هذا الخلاف حتى لو كانت ضدك. هاي مش سذاجة، هاي أعلى درجات النضج المهني وأكثر شيء بيرفع قدرك بعيون الإدارة. الحياد مش إنك بلا رأي، أنت أكيد لازم تنحاز بس للصح مش للشخص، للأداء الأفضل مش للأقرب لقلبك. ولما الحق يكون معك ومع طرف تاني، وقوفك معه مش انحياز، هو يعدل. بتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.
2: بتسمع صوت طقطقة بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم، هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة أفهم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
0: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان بعد أن أراه جنود الله، هذه الجند العظيمة، 10,000 جندي من جنود الرحمن يريدون أن يدخلوا مكة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب مباشرة ويحذر مكة بأنه يجب أن يستسلموا بعد أن خلص حرب نفسية كاملة عليهم كي يستسلموا. فعلا دخل أبو سفيان إلى مكة منذرا لهم: قد جاءكم محمد بما لا طاقة لنا به وما لا قبل لنا به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فهند بنت عتبة زوجته بنت عتبة بن ربيعة تقول له: ويحك، إيش بدك أنا نقاتل ويجب أن نقاتل؟ فقال: لا تغرنكم هذه من أنفسكم، لا طاقة لنا اليوم بمحمد، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالوا له، عند ذلك انهارت عزائمهم، فقالوا له: ويحك، وما تغني عنا دارك؟ فقال: ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرقوا في أماكنهم وفي بيوتهم. عند ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه خالد بن الوليد، أمره بأن يلتف من منطقة الخندمة في أسفل مكة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام أن ينزل حتى من أعلى مكة حتى ينزل عند منطقة الحجون وينتظر النبي صلى الله عليه وسلم هناك. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من منطقة فيها باب قريب في المسجد الحرام، كان في هناك باب اسمه باب الفتح قريب على المروة، من هناك نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة ودخل عند الكعبة، ومكة كلها تشهد هذا اليوم العظيم. سيل عظيم من الجند من جنود الرحمن يكبرون ويهللون ويدخلون هذه الأرض الطاهرة، يوحدون الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخلها في غاية التواضع، ينزل رأسه الشريف حتى إن لحيته تلمس راحلته من شدة إنزاله لرأسه صلى الله عليه وسلم تواضعا لله عز وجل لما من عليه من هذا الفتح. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وهو على راحلته وبدأ يطوف 7 أشواط وهو فوق الجمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الأصنام بمحجن بعصا يعني كانت معه ويطعنها في صدرها وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فرأى ما فيها من أصنام فصار يضربها فتسقط على وجوهها وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 360 صنما كلها سقطت على وجهها في ذلك اليوم الأغر، اليوم العظيم، يوم فتح مكة. وعند ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، أمر بتنظيفها وغسلها بنفسه صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين، وأمر بمحو ما فيها من صور وأشكال وأصنام وحجارة وغير ذلك، أمر بتنظيفها بالكامل، ثم أغلق على نفسه باب الكعبة ومعه في الداخل بلال بن رباح وأسامة بن زيد رضي الله عنهما، وصلى في الكعبة ما شاء الله له أن يصلي أمام باب الكعبة مباشرة. أثناء ذلك انتهى الأمر، لم يواجه المسلمون أي مقاومة إلا يعني عكرمة وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو معهم مجموعة من الشباب الطائش، واجهوا خالد بن الوليد، فخالد قتل منهم 7 مباشرة ففر الباقون، حتى إنه عكرمة بن أبي جهل فر باتجاه اليمن لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم أمنه وأتى وعاد إلى مكة، وصفوان بن أمية هرب إلى جدة يريد أن يركب باتجاه اليمن عن طريق البحر، وسهيل بن عمرو اختبأ في بيته. يعني خلاص انتهى الأمر. أثناء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت قريش كلها عند الكعبة تنتظر القصاص، ماذا سيفعل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أحاول أن أتخيل هذا الموقف لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الكعبة ونظر، طبعا نحن نعرف باب الكعبة مرتفع قليلا، ونظر وإذا مكة كلها تحت قدميه الشريفتين تنتظر القصاص، فينظر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة أو دم أو مال فهو تحت قدمي هاتين، يا قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعاظمها في الآباء، الناس من آدم وآدم من تراب، ثم نظر فيهم تذكر كل هذه الوجوه بينما كانوا يعني ينادونه كذاب دجال، يصرخون فيه، يعذبون أصحابه، يتألم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. هنا مات ياسر وماتت سمية، هنا قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا يقفون على الحق، هنا بلال بن رباح رضي الله عنه كان يعذب وصوته ما زال في الجبال وهو يعذب على حجارة مكة، هنا خباب بن الأرت كان يحمى النار ويكوى به رأسه، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيسقط على رأسه الشريف أمعاء جمل كامل، هنا يعذب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هنا هؤلاء الناس يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت ويستهزئون به. فيقول لهم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ فبكل يعني انكسار قالوا له: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، يعني أنت أخونا كريم، يعني بين قوسين هذا منتهى الانكسار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم طلقاء. فأصبح اسم مكة منذ ذلك الوقت، أهل مكة الذين أسلموا عند الفتح أصبحوا طبقة من طبقات الصحابة، اسمها الطلقاء، يعني الذين أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في المسجد والناس يبايعونه، وإذا بالعباس بن عبد المطلب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، المفتاح مفتاح الكعبة كان مع عثمان بن طلحة، فيقول له ابن شيبة، فيقول له: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية، يعني إحنا عندنا الرفادة والسقاية، فاجمع لنا الحجابة، يعني بدنا نأخذ الشرف كاملا لبني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أين عثمان بن طلحة؟ وينه؟ فجاء عثمان وقد أسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هاك مفتاحك يا عثمان، خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، نقطة. يعني حتى اليوم يا جماعة، أبناء عثمان بن طلحة، آل شيبة، بنو شيبة، هم الوحيدون الذين يكون عندهم مفتاح الكعبة، لا يجرؤ أحد، لا ملك ولا رئيس ولا غيره، أن يدخل الكعبة دون إذنهم، هم الذين يفتحونها. وحان وقت الصلاة، فصعد بلال بن رباح رضي الله عنه فوق ظهر الكعبة ليؤذن معلنا انتهاء الشرك من مكة تماما. هذا اليوم العظيم كان بلال أول من يؤذن فيه في مسجد الحرام، في المسجد الحرام. بلال على فكرة أول من أذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرع الأذان، وهنا اليوم بلال يكون أول من يؤذن داخل المسجد الحرام، زعيم المؤذنين، وكان يوما عظيما جدا. لما تم هذا الأمر والناس جاءت تبايع، الأنصار صاروا يتكلموا مع بعض يقولون: يعني يا ترى، يعني هل رسول الله ترونه إذ فتح الله عليه أرضه وبلده، يعني هو من مكة، ترونه يقيم هنا يا ترى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع يعني بالأنصار بتكلموا، فماذا تقولون؟ قالوا: يا رسول الله، يعني نقول كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. انتهى الأمر، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال وبايع النساء. في بيعة النساء النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس عند الصفا، وجاءته هند بنت عتبة وهي يعني متخبية هيك متقنعة، لماذا؟ تخجل مما فعلت بحمزة بن عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. فهند تقول: أو تزني الحرة؟ يعني ربيناهم صغارا وقتلتوهم كبارا، أنتم أعلم بأطفالنا وأبنائنا اللي كبروا. ثم بعد ذلك تقول: يعني إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني لا يعطيني كثيرا من المال، فإن أنا أصبت من ماله هنات، يعني بعض المال هيك أخذت بدون خبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفها، قال: وأنت هند؟ أنت هند؟ فقالت مباشرة، قالت: نعم، فاعف عما سلف يا نبي الله، عفى الله عنك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو سفيان فقال: ما أخذت فهو لك حلال، يعني خلاص صارت القضية مكشوفة يعني للناس كلها. عند ذلك اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، وبث السرايا في كل مكان يهدمون ما بقي من الأصنام. لم يبقى فعليا إلا قبيلة واحدة قريبة من مكة، ما زال الإيمان لم يتمكن عندهم أبدا، وإنما كانوا يعتبرون أنفسهم أفضل من قريش، وكانوا يرون أن قريشا لا تستحق حتى أن تكون في البيت الحرام، اللي هي إيش؟ قبيلة هوازن وثقيف تحديدا في الطائف. طبعا ثقيف هؤلاء جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحزن وطلب منهم الدعم ضد قريش. ليه؟ يعني أنه يعني يحموا من قريش. طبعا لماذا جاءهم؟ لأنهم هم ثاني أكبر قبيلة بعد قريش في منطقة الحجاز، مش في منطقة الجزيرة، في منطقة الحجاز تحديدا، وهم ما يعني أكبر مدينة بعد مكة المكرمة، فلذلك كانوا يرون أنفسهم أعظم من قريش بدرجة كبيرة. فعندما وصلت الأخبار كثير من العرب قالوا خلاص، إذن هذا الرجل على حق، مادام قد دخل مكة فانتهى الأمر، هذا الرجل على حق. لكن ثقيف لم تكن كذلك، ثقيف نظرت الأمر بطريقة مختلفة، قالوا هذا رجل من قريش وهؤلاء من قريش، وقد يعني أراحنا محمد من قريش كلها، ريحنا منهم، وبالتالي أكيد الطرفين أضعف بعضهم، والآن جاء دورنا نحن، يجب أن نسير بأنفسنا إلى مكة فنخرج منها قريشا ونأخذ نحن سدانة البيت. يعني لاحظوا الاعتداد بالنفس وممكن يوصل الإنسان. ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة هوازن وثقيف تستعد فعليا للهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: حياة FM للوطن حياة. كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
7: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتورة؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 07-99-364-41.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: منافي مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-7-49-8000.

0: حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام قاتلوهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين، معاملة بالمثل، هي معنى جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، تركوا قتالكم، الله تعالى يمسح ما مضى ويبدأ المؤمنون مع هؤلاء صفحة جديدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن إحنا قتالنا مش من أجل أن نفتن الناس، لا، من أجل أن نمنع الفتنة عن الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما الفتنة؟ أن تقسر وتجبر وتكره على أن تترك مبادئك ودينك وقيمك، حتى لا تكون فتنة. إخواني، أشد ما في الدنيا أن يفتن الإنسان عن مبادئه ودينه، خاصة إذا كان يحمل الدين الحق كدين الإسلام والقرآن العظيم. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. في بعض المواطن يكون الدين كله لله، هنا ويكون الدين لله، أي الدينونة والخضوع لأمر الله وشرع الله ومنهج الله وكتاب الله. فإن انتهوا أي عن قتالكم فلا عدوان إلا على الظالمين، اللي هم يتجاوزون الحدود في معاملتكم، يعتدون عليكم، يظلمونكم، هؤلاء العدوان بالعدوان. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا التزموا الشهر الحرام نلتزم الشهر الحرام، إذا انتهكوا الشهر الحرام ننتهك الشهر الحرام، قاتلونا في الشهر الحرام نقاتلهم في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، يعني قصاص معناها معاملة بالمثل، هي معنى قصاص. والحرمات يعني أي تجاوز، قتلوا أنعام نقتل أنعام، حرقوا زروعا نحرق زروعا. والحرمات قصاص، يعني ارتكبوا أعمالا محرمة نقتص منهم بما عملوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العدوان بالعدوان، وتقوى الله دائما ترافقكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا لقاؤنا لهذا اليوم، نلتقي مع 96 بعد 100. سلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، لا إله إلا الله تعني أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو المعطي، هو المانع. تعني هذه الكلمة الانخلاع أولاً من كل ضروب الكفر والشرك والعبودية للمخلوق، والدخول في التوحيد الخالص ظاهراً وباطناً، والإيمان بالله تعالى وحده بالاعتقاد والقول والعمل. أيها الإخوة الأحباب، أي امرئ يقول لا إله إلا الله على غير هذا الوجه فهو لم يقل لا إله إلا الله القول الذي ينجيه يوم القيامة، إنها كلمة التوحيد الأولى. أيها الإخوة الكرام، من شروط صحة النطق بهذه الكلمة التي هي كلمة الإسلام الأولى وكلمة الإيمان الأولى، العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للنفاق، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والمحبة المنافية لخلافها. هذه شروط النطق بشهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. أركان هذه الكلمة: أن تنفي العبادة عن كل جهة إلا الله، وأن تثبت العبادة لله وحده. أيها الإخوة الكرام، من أجل هذه الكلمة خلقت الخليقة، أرسلت الرسل، أنزلت الكتب، بها افترق الناس إلى مؤمن وكافر، وسعيد وشقي. هي العروة الوثقى، هي كلمة التقوى، هي أعظم أركان الدين، هي أهم شعب الإيمان، هي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار، هي كلمة الشهادة، هي مفتاح دار السعادة، هي أصل الدين، هي أساسه، هي رأس أمره. وفضائل هذه الكلمة لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة الأحباب، من فضائل هذه الكلمة أن الله جل جلاله يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما من رسول إلا فحوى دعوته لا إله إلا الله. لو وقفنا وقفة متأنية، أنت حينما ترى أن هناك قوياً غير الله تخاف منه وترجو ما عنده على حساب طاعتك لله، كل عوامل التخلف والمرض والانهيار سببها ضعف التوحيد. حينما ترى أن هناك آلهة في الأرض يفعلون ما يريدون، هذا مناقض للتوحيد. حينما لا ترى إلا الله، لا ترى إلا يد الله تعمل في الخفاء، حينما ترى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، حينما ترى أن الأمر كله راجع إليه، حينما ترى أن ملكوت السماوات والأرض بيد الله، حينما ترى أنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، تتوجه إلى الله وحده. أنت إذا دخلت إلى دائرة وبيدك معاملة وتعلق على الموافقة على طلبك آمال كبيرة جداً، ثم تيقنت أن كل الموظفين في هذه الدائرة ليس من صلاحيتهم أن يوافقوا لك على طلبك إلا المدير العام، فهل تبذل ماء وجهك لغير هذا الذي يقع على رأس هذه الدائرة؟ مستحيل. هو التوحيد
أن تتجه إلى الله، أن تستسلم إليه، أن تحبه، أن تعقد عليه الآمال، أن تخافه وحده، ألا تشرك به، هذا هو التوحيد. وما من مشكلة يعاني منها المسلمون أفراداً ومجتمعين قديماً وحديثاً ومستقبلاً إلا بسبب نقص التوحيد. نقص التوحيد يسبب الخوف من غير الله، نقص التوحيد يؤدي إلى النفاق، إلى أن تقول ما لست معتقداً به، نقص التوحيد يؤدي إلى الخوف. كل الأمراض النفسية والانحرافات السلوكية أساسها نقص التوحيد. أيها الإخوة الكرام، من فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أن اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت. ومعظم البشر يعبدون طواغيت الأرض، والإسلام حرر الإنسان من الخضوع لطواغيت الأرض إلى الخضوع لشرع الله عز وجل. فقد قال بعض الصحابة: الحمد لله الذي أخرجنا من جور الحكام إلى عدل الإسلام. من فضائل هذه الكلمة قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال الإمام مجاهد: النعم الظاهرة والباطنة لا إله إلا الله. يكفي أن المسلم يفهم حقيقة ما يجري، يكفي أن المسلم يرى أن الأمر كله بيد الله. هذه الصراعات الأرضية وهذه المآسي الذي لا يملك أحد تفسيراً لها إلا المسلم يملك التفسير الصحيح، لأن القرآن نوره، لأن القرآن أضاء له الطريق. هناك مشكلة، لكن حينما تفهم حكمتها لا تغدو مشكلة. قد يغدو المنع عين العطاء، قد تجد العطاء في المنع وقد تجد المنع في العطاء. أيها الإخوة الكرام، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. أيها الإخوة الكرام، ومن فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ابن عباس: العهد شهادة أن لا إله إلا الله. ومن فضائلها أنها العروة الوثقى. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها. ومن فضائلها أن الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا إله إلا الله أساس الاستقامة، لا إله إلا الله أساس الرضا، لا إله إلا الله أساس الطمأنينة، لا إله إلا الله أساس التفاؤل، لا إله إلا الله أساس السعادة. لذلك من قال لا إله إلا الله وهي حصني، من دخلها أمن من عذابي. ومن فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الكلمة الباقية لا إله إلا الله. أيها الإخوة الكرام، ومن فضائلها قوله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله. ومن فضائل هذه الكلمة أنها منتهى الصواب، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي قال لا إله إلا الله. ومن فضائلها أيضاً
أن الله سبحانه وتعالى يقول له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنها دعوة الحق. يا أيها الإخوة الأكارم، قد لا تصدقون أن هناك نواقض لهذه الكلمة، فمن فعل شيئاً من هذه الأشياء العشر، هذه الأشياء العشر تنقض كلمة التوحيد وتنقض صحة النطق بهذه الشهادة. أول شيء ينقض كلمة التوحيد الشرك في عبادة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك الجلي، وقلما نجده في العالم الإسلامي، ولكن الشرك الخفي وهو أخوف ما يخاف النبي على أمته منه. الشرك الخفي ينقض كلمة التوحيد. هذه من نواقض الإيمان بكلمة التوحيد. الشيء الثاني، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم فقد نقض كلمة التوحيد، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الذي ينقض كلمة التوحيد أن تعتقد أن أشخاصاً مما سوى الله عز وجل، كل ما سوى الله إن اعتقدت أنه يستطيع أن ينفعك أو أن يضرك فهذا شرك أيضاً ينقض كلمة التوحيد. هذا الذي لا يكفر الكافر ويظن به الخير ويظن به الصلاح والسداد وأنه على شيء من الحق، فهذا أيضاً من نواقض كلمة التوحيد. أيها الإخوة، من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأن حكم غيره أفضل من حكمه فقد نقض كلمة التوحيد. هذا مما ينقض هذه الكلمة. ومن أبغض شيئاً مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فقد نقض كلمة التوحيد، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ومن استهزأ بشيء من دين الله عز وجل، أو استهزأ برسوله أو بثوابه أو بعقابه، فقد نقض كلمة التوحيد. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والسحر ينقض كلمة التوحيد. هؤلاء الذين يتعاونون مع الجن ويؤمنون بالسحر ويستخدمونه، هؤلاء قد نقضوا كلمة التوحيد. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومما ينقض التوحيد مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. لمجرد أن تعاون مشركاً أو كافراً على مسلم فقد نقضت كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ذلك أنك ترى أن معاونتهم تسلمك من بطشهم، أو أن معاونتهم تجلب لك الطمأنينة والرخاء. وهذا ما يجري في العالم الإسلامي. لمجرد أن تعاون مشركاً أو كافر على مسلم فقد نقضت كلمة التوحيد. ومن اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يسعه وهو في الآخرة من الناجين، فقد نقضت كلمة التوحيد. ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، مشغول
ليس عنده وقت لمعرفة الله ولا لتعلم أحكام الله. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. أيها الإخوة الكرام، لا تقولوا قد قسوت، الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. نحن أمة لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. فإن لم تحجز هذه الكلمة صاحبها عن محارم الله فهو ما قالها بحقها، ولا انتفع منها، ولا تنجيه يوم القيامة. فلا إله إلا الله لها أركانها ولها شروطها ولها فضائلها، وفضائلها في آيات كثيرة جدا شرحت بعضها بتوفيق الله عز وجل، ونواقضها 10. من فعل أحد نواقضها أبطل ثوابه منها، وأبطل أن تكون هذه الكلمة منجية له. لو ضغطنا الإسلام كله في كلمتين، وأنا أعني ما أقول، لو ضغط الإسلام كله في كلمتين لكانتا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله سبحانه وتعالى الموجود الواحد الكامل، بيده كل شيء، في السماء إله وفي الأرض إله، إليه يرجع الأمر كله، يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من قصار السور.
0: اللهم إني أعوذ بك من

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. أخرجه البخاري.

أعزائي المستمعين، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر لنقل وقائع خطبة وصلاة الجمعة

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك يا رب صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ونعمة منك ورضا، ومغفرة وعافية. اللهم يا رب اصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. أيها الإخوة والأخوات، مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتواصل وإياكم في هذه الساعة المباركة وعبر شاشة التلفزيون الأردني لبث صلاة الجمعة وخطبتيها من هذه الرحاب المباركة، مسجد الملك الحسين ابن طلال طيب الله ثراه. وخطيب الجمعة لهذا اليوم فضيلة الدكتور أحمد الخلائلة إمام الحضرة الهاشمية.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

0: الحمد لله ذي الجلال والإكرام، حمد عبد ضعيف التجأ إلى مولاه وجاء إلى بيته الشريف هذا، وترك الدنيا بما فيها والتجارة والبيع والدعة الظاهرة والراحة في صورتها، وجاء ملبياً مستجيباً لأمر الله إذ قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له، ولا عدل له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء وكيل. سبحانه مولانا، نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا الله. عمِّر بها يا رب أرواحنا وقلوبنا، وزكِّ بها أنفسنا، ونوِّر بها عقولنا، وقوِّ بها جوارحنا على طاعتك. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، وحبيبه وخليله ومصطفاه، صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والقلب الشريف المطهر، محمدٍ المصطفى سيدنا وإمامنا، وعلى آله والنبيين والصحابة والقرابة والتابعين. اللهم بلِّغ روح رسول الله منا سلامًا، واجمعنا به يوم القيامة، واحشرنا تحت لوائه وفي زمرته. اللهم صلِّ عليه حتى ترضى ويرضى، وسلِّم عليه حتى ترضى ويرضى، وبارِك عليه حتى ترضى ويرضى. اللهم ارزُقنا متابعته وكمال محبَّته، واجعلنا في الدنيا وفي الآخرة تحت ظلِّ شفاعته. وبعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوماً تُرجعون فيه إلى الله، واجعلوا من هذه الوقاية التي بينكم وبين النار والعذاب، وبين الجفوة والهجر، وبين البعد عن الله سبحانه وتعالى وعن كرامته، اجعلوا وقايةً بينكم وبين ذلك كله بالصلاة التي جعلها الله بابًا شريفًا عريضًا كبيرًا. من أراد أن يكلم الله فليصلي، ومن أراد أن يتعرَّض لنفحات الله فليصلي، ومن أراد أن يُكرِمه الله بالنور ظاهرًا وباطنًا في روحه وقلبه وعقله وجوارحه فليقم بين يدي الله مصلِّيًا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا. حافظوا على الصلوات، واركنوا إلى الله، واهرعوا إليه، فإذا وقف المصلي فإن ربه بينه وبين القبلة، وإذا دعا الله أجابه الله، وإذا أراد أجرًا أو مثوبةً أعطاه الله، وإذا أراد خيرًا من أمر الدنيا والآخرة جعل الله له من الخير والبركة والإحسان ما يضيق عنه الكلام. أيها السادة، هذه الصلاة الشريفة التي أمر الله بها، وأخصُّ الصلوات المفروضة ثم ما يأتي بعدها من الرواتب والنوافل، هذه الصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى في ليلةٍ شريفة، في رحلةٍ مباركة، وفي مكانٍ عظيم، وجعل المُتكلِّم مع الله فيها النبي العظيم عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج. والكلام كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفُرِضَت في السماوات، وخفَّف الله عنا سبحانه وتعالى بعد أن كانت الصلوات 50 صلاة، جعلها الله 5 صلوات في العدد و50 في الأجر والمثوبة. فالحمد لله على هديته، والحمد لله على فضله. حافظوا على الصلوات، وقوموا لله قانتين، ووجهوا قلوبكم إلى الله فيها، فإن الذي فتح هذا الباب إنما هو الله. فإذا وقف العبد بين يديه وقرأ وسأل الله سبحانه وتعالى أكرمه الله وأعطاه. أيها السادة، ولا بد في الصلاة من أن نعرف أحكامها، من فرائضها وواجباتها وسننها وآدابها، فأن نعرف أنه لا بد في الصلاة من النية وتكبيرة الإحرام والقيام، وأن نقرأ سورة الفاتحة، ولا بد من الركوع والسجود، ولا بد من التشهد، ولا بد من الترتيب، ولا بد من الطمأنينة في ذلك، ولا بد أن نحرص على أدائها ظاهراً والحضور معها باطناً. فقد قال أحد الصالحين: الأعمال صور قائمة، وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. فمن أراد أن تكون صلاته فيها حياة، من أراد أن تكون الحياة في صلاته، ومن أراد أن تكون صلاته تعود عليه بالحفظ والرعاية، وأن تنهى هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر والبغي، لا بد له من الحضور مع الله فيها. فإذا وقف بين يدي الله تمثل في ذلك الاستسلام لله والتعظيم لله. فإن من عادة الآدميين إذا أراد الواحد منا أن يعظم أحداً أن يقوم له، ومن أولى من الله بذلك؟ فيستحضر هذا الأمر ثم يكبر، وفي التكبير يعيش معنى أنه لا شيء أعظم من الله، ولا شيء أولى من الله، ولا شيء أكبر من الله، ولا شيء يستحق مني أعلى صور التعظيم من الله سبحانه وتعالى. وهكذا يتفاعل مع الركوع والسجود، وفيهما الخضوع والتذلل لله الذي خلقك ولم تكن قبل ذلك شيئاً مذكوراً، لله الذي أوقفك وأقامك وأعطاك الصحة والحياة وجعلك على هذه الصورة الشريفة. ولو أن واحداً من الآدميين فقد صحته ولم يستطع القيام ولا الذهاب ولا المجيء، ثم جاءه واحد من الناس وقال له: أنا أعيد لك ذلك كله، أعطيك الحياة والقدرة والهمة وهذه الصورة، وأعطيك الصحة والعافية. إذا واحد من الناس قال له مثل هذا الكلام، كيف سيتعامل معه؟ سيتعامل بالامتنان له والاعتراف بفضله. فقل لي بربك كيف بالله رب العالمين، كيف بالله الذي خلقك وسواك وأبرزك على هذه الصورة الكريمة، وهو الذي يعتني بك آناء الليل وأطراف النهار. أنت بتنام، ولكن الأجهزة والأعصاب وما فيك من الوظائف في جسمك، كل ذلك يحفظه الله لك، وكل ذلك الله سبحانه وتعالى جعل له عناية. فكيف سيكون التعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ أيها السادة، إنها الصلاة التي قال فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. وقال النبي الكريم لمن أراد أن يتطهر من ذنوبه ومن آثامه ومن خطاياه: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ أي من أوساخه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. هذه المسيرة الشريفة في العلاقة مع الله، في الحفاظ على هذا الميثاق والعهد الذي قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيه عن هذه الصلوات، أن من حافظ عليها وجاء بها وأداها كان له عهد عند الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. ولا بد من المحافظة على باطن هذه الصلاة كما ذكرنا. فبعض الناس إذا أراد أن يصلي يبدأ بالانشغال في فكره ويغيب عن الحضور مع الله في صلاته، ثم بعد الصلاة يسأل ويقول يا جماعة الخير أنا كيف أستطيع إني ما أنسى في الصلاة؟ أنا كيف الصلاة مش مؤثرة فيا؟ هي لم تؤثر ولم تفعل فيك فعلها لأنك اكتفيت بصورتها ولم تتحقق من باطنها، أو لأنك ضيعت أحكامها. فقد جاء في الحديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن الرجل يصلي 60 سنة ولا يقبل من صلاته شيء، لعله يتم ركوعها ولكن لا يتم سجودها أو العكس. فنسأل الله أن يرزقنا تمام الصلاة ظاهراً وباطناً. والصلاة لا بد فيها من أن تصل معها إلى مستوى وإلى مرحلة أن تكون ناهية لك عن المنكرات وأن تكون آمرة لك بالمعروف. اللهم اجعلنا من أولئك، وأبرز لنا نور الصلاة، واجعلنا من أهلها، وممن إذا قام بين يديك علم أنه يقوم بين يدي إله عظيم. الكل يفنى وينتهي وينقضي، والله تعالى لا يفنى ولا ينتهي ولا ينقضي. اللهم اجعل صلاتنا زاداً لنا، واجعلها أجراً ومثوبة لنا يا رب العالمين. وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
1: رب اغفر لي.

0: إن الحمد لله حمداً عظيماً جليلاً كبيراً كما أمر، وتعالى ربنا سبحانه وتعالى وارتفع عن مشاكلة البشر. لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شهادة عبد توجه إلى الله في هذا اليوم الكريم وسأل الله الجنة واستعاذ به من النار. أيها الكرام، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أيها السادة، نحن في هذه الدنيا في أيام قليلة، فلا بد أن نعمرها بالخير، ولا بد أن نجعل بيننا وبين الله سبيلاً طاهراً من خلاله نكرم بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. عظموا الله في هذا اليوم واذكروه وسلوه من فضله، ففي هذا اليوم ساعة لا يسأل العبد فيها ربه شيئاً من أمر الدنيا والآخرة إلا وأجابه الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والنبيين، وأكرمنا به في الدنيا وفي الآخرة وفي يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا، وممن أطاعك وأقبل عليك يا رب العالمين. أيها الكرام، أكثروا من ذكر الله ومن الصلاة على نبيه، وأكثروا من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حتى تغفر الذنوب وحتى تستر العيوب. أكثروا من قول سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وأكثروا أيها السادة من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فمن قالها 100 مرة في اليوم لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما قال، إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. واستغفروا الله، وأكثروا من الدعاء للمسلمين خاصة لأهلنا في غزة وفي فلسطين. فرج الله عنهم، فرج الله عنهم، فرج الله عنهم وعن عموم المسلمين. اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، اللهم تول أمرنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اجعلنا من عبادك المكرمين. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد عفوت عنا وأكرمتنا بالمغفرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل الأردن آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كربنا وكرب المسلمين، وردنا والمسلمين إلى دينك ردًا جميلاً. اللهم احفظ عبدك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الحسين بما حفظت به عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الكريمة أن تنزل علينا نور قولك: إني قد غفرت لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم تقبل منا واعف عنا وارض عنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. استووا، استقيموا، أثابكم الله. الله أكبر،
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات لله والصلاة والسلام عليك. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل على

0: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا.
1: لكم في بث حي ومباشر وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 55 بعد 100.
1: باب من شهد الفتح. الحديث 1678. عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يغرى في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم. فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا استقارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص.
2: في هذا الحديث يظهر عمرو بن سلمة رضي الله عنه قصة هداية قومه، وكيف أنه كان معهم وكان شابا صغيرا، ابن 6 أو 7 سنوات. فلما عرض عليهم النبي عليه السلام الإسلام أسلموا وآمنوا، ومكثوا مع النبي عليه السلام يتعلمون ويقرؤون القرآن. فلما أرادوا أن يعودوا إلى بلادهم أمرهم بالصلاة، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فبحث في هؤلاء القوم فما وجدوا أحدا أكثر قرآنا من عمرو بن سلمة الشاب الصغير، فكان إمامهم. فهذا دليل على أن من صحت صلاته لنفسه ولو كان صغيرا صحت صلاته لغيره، والله أعلم.
1: باب قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، إلى قوله: غفور رحيم. الحديث 1679. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كان بيده ضربة، قال: ضربتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. باب غزاة أوطاس. الحديث 1680. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة، فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عم، من رماك؟ فقال: ذاك قاتل الذي رماني. فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولى، فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فكف. فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم، فنزعته، فنزى منه الماء. قال: يا ابن أخي، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له: استغفر لي، واستخلفني أبو عامر على الناس. فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال: قل له استغفر لي. فدعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه. ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت ولي فاستغفر. فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. باب غزوة الطائف في شوال سنة 8. الحديث 1681. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، فسمعته يقول لعبد الله بن أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن. الحديث 1682. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا قال إنا قافلون إن شاء الله، فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتحه. وقال مرة نقفل، فقال اغدوا على القتال، فغدوا فأصابهم جراح فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1683. عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما قالا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. الحديث 1684. عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما قالا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما. قال أجل، أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف. الحديث 1685. عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له أبشر. فقال قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال رد البشرى فاقبلا أنتما. قالا قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذا القدح ففعلا، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، فأفضلا لها منه طائفة. الحديث 1686. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار.
2: فيه يظهر فضل الأنصار رضي الله عنهم، أولئك الذين آووا، أولئك الذين آثروا، فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يطمئنهم بأن الناس لو سلكت شعبا أو واديا سيكون معهم عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الباب فإن الدنيا إذا ندت منهم وابتعدت عنهم وقدم النبي الفقراء فلا يعني أنه يقدم على الأنصار أحدا رضي الله عن المهاجرين والأنصار.
1: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة. الحديث 1687. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرة، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرة، فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
3: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
4: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مع القرآن العظيم. نمضي إن شاء الله تعالى، كنا توقفنا عند الآية 89 و100، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وأتينا على تفسيرها سريعا، ننتقل إلى الآية 90 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. تكلم عن ركن الحج العبادات، الآن تكلم عن حماية الأمة بالجهاد بالمقاومة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش سالموا الذين يقاتلونكم، لا، قتال بقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولاحظ يقاتلونكم، يعني فيها استمرارية، فعل مضارع. ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد. إذا قتلوا منا الرجال في المعركة نقتل منهم الرجال، قتلوا منا النساء نقتل مثل ما فعلوا. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وإذا قيل المؤمن إن الله لا يحب، فورا يرتدع ويتراجع. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني ملكتم القوة عليهم، حيث قابلتموهم في المواجهات الحربية والعسكرية. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، يعني هم أخرجونا من مكة. الآن إن فتح الله لنا مكة نخرجهم من حيث أخرجونا، العدو نعامله بمثل ما يتعامل معنا. والفتنة أشد من القتل. ما الفتنة؟ أن يفتنك عن دينك، أن يحول بينك وبين التدين بدينك، هذه الفتنة. أن تقصر إرادة الناس، القصر الجبري، يعني أن تجبره على أن ينخلع من دينه. وخروج الروح أهون من أن يترك الإنسان مبادئه، دينه، قيمه. والفتنة أشد من القتل. الفتنة إذن أن تفتل شخص عن دينه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. إن رأيت عدوا يطوف بالكعبة فرصة أن أقتل، لا لا، ومعاذ الله. البيت حرام، حرام من ضمن كلمة حرام، حرام فيه القتل والقتال. لكن إن قاتلوكم حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام قاتلوهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. معاملة بالمثل، هي معنى جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. تركوا قتالكم، الله تعالى يمسح ما مضى، ويبدأ المؤمنون مع هؤلاء صفحة جديدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن إحنا قتالنا مش من أجل أن نفتن الناس، لا، من أجل أن نمنع الفتنة عن الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما الفتنة؟ أن تقصر وتجبر وتكره على أن تترك مبادئك ودينك وقيمك حتى لا تكون فتنة. إخواني، أشد ما في الدنيا أن يفتن الإنسان عن مبادئه ودينه، خاصة إذا كان يحمل الدين الحق كدين الإسلام والقرآن العظيم. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. في بعض المواطن يكون الدين كله لله. هنا ويكون الدين لله، أي الدينونة والخضوع لأمر الله وشرع الله ومنهج الله وكتاب الله. فإن انتهوا، أي عن قتالكم، فلا عدوان إلا على الظالمين، اللي هم يتجاوزون الحدود في معاملتكم، يعتدون عليكم، يظلمونكم. هؤلاء العدوان بالعدوان. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا التزموا الشهر الحرام نلتزم الشهر الحرام، إذا انتهكوا الشهر الحرام ننتهك الشهر الحرام. قاتلون في الشهر الحرام نقاتلون في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، يعني قصاص معناها معاملة بالمثل، هي معنى قصاص. والحرمات يعني أي تجاوز، قتلوا أنعام نقتل أنعام، حرقوا زروعا نحرق زروعا. والحرمات قصاص، يعني ارتكبوا أعمالا محرمة نقتص منهم بما عملوا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العدوان بالعدوان، وتقوى الله دائما ترافقكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا لقاؤنا لهذا اليوم، نلتقي معنا 96 بعد 100. سلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
9: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

نظام فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: نشاط أجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين طلع الموضوع.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: جوعان؟

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه وولاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنان، بتحية الملائكة الأبرار، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الجمعة، والذي يبث على مسامعكم عبر أثير إذاعة حياة FM بالتعاون مع رابطة علماء الأردن. يمكنكم المشاركة معنا من خلال الاتصال على هواتف البرنامج، إضافة إلى تعليقاتكم على صفحتي الفيس لإذاعة حياة FM ورابطة علماء الأردن. حلقتنا لهذا اليوم بعنوان أولى القبلتين عهد وهوية، عهد في الذاكرة وهوية في الوجدان. هناك أماكن لا تقاس مساحتها بالجغرافيا ولا تختصر حكايتها في حدود أو حجارة، أماكن يصبح فيها المكان ذاكرة والتاريخ معنى والارتباط بها جزءا من هوية الإنسان. ومن بين هذه الأماكن تقف القدس، المدينة التي حملت عبر القرون إرثا دينيا وتاريخيا وثقافيا بالغ الأهمية، ويحتل فيها المسجد الأقصى مكانة خاصة في الوعي الإسلامي. هو أول القبلتين، وبه ارتبطت واحدة من أعظم محطات السيرة النبوية، رحلة الإسراء والمعراج. لكن الأقصى ليس مجرد عنوان في كتاب التاريخ ولا مجرد صور تتكرر في نشرات الأخبار. وعندما نقول أولى القبلتين، فنحن لا نستحضر فقط حقيقة دينية وتاريخية، وإنما نستحضر سؤالا أوسع: كيف يمكن لمكان أن يبقى حاضرا في وجدان أجيال متعاقبة حتى وإن لم تطأ أقدامهم كثير من أرضه؟ أيضا، هل الهوية، وهو هذا السؤال الأكثر التصاقا بحياة القدس، حاضرة في حياتنا كمسلمين؟ ومن هنا يأتي السؤال لحلقتنا: هل يمكن أن نفهم مكانة القدس والأقصى من خلال البعد الديني وحده، أم أن القصة أوسع وأشمل، تشمل التاريخ والثقافة والهوية؟ وكيف نقرأ تاريخ القدس قراءة تحترم قداسة المكان وتلتزم في الوقت ذاته بالدقة والبحث والتوثيق؟ وكيف يمكن للإعلام أن يقدم القدس باعتبارها مدينة حية لا مجرد مشهد مرتبط بالأحداث السياسية؟ وماذا يعرف أبناؤنا اليوم عن أولى القبلتين، وماذا ينبغي أن يعرفوا؟ لذا في هذه الحلقة لن نتوقف عند الشعارات، بل سنقلب في صفحات التاريخ ونستمع إلى ضيفنا ونتأمل معنا المكان في الوعي والذاكرة. ويسعدنا أن نستضيف معنا معالي الأستاذ الدكتور عبد الناصر أبو البصل، رئيس رابطة علماء الأردن وأستاذ الفقه والسياسة الشرعية في الجامعة الأردنية ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية السابق. حياكم الله.
1: حياكم أستاذنا. حياكم الله.
0: الله يكرمك. يعني السؤال الأول الذي يفرض نفسه قبل أن نفصل في أركان العنوان، الهوية، العهد والهوية، ما دلالات أولى القبلتين عقديا، وكيف تشكلت مكانتها في الوجدان الديني للأجيال دكتورنا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحن بحاجة إلى أن نعيد قراءة النصوص والروايات وكل الأحداث المتعلقة بالقدس الشريف والأقصى المبارك، لسبب وجيه: أن الأقصى المبارك والمقدسات والقدس تقع تحت الاحتلال وتحت مجموعة من المخططات التي تقوم بها سلطة الاحتلال لتغيير المعالم وتهويد المنطقة. صحيح. ولذلك الأمر ملح اليوم لكي نعيد المكانة الحقيقية للمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى في الوعي لدى الجيل الحالي والأجيال القادمة. الدلالات التي نستوحيها أو نأخذها من مصطلح أولى القبلتين، أننا إذا رجعنا إلى السيرة النبوية وإلى السنة النبوية الصحيحة، نحن لن نأخذ مجرد المنهج التاريخي البسيط، بل نحن نعود إلى تاريخنا الديني وتاريخنا العقدي، نعود إلى مصادر ثابتة يقينية من القرآن الكريم والسنة النبوية، السنة النبوية الصحيحة. اليوم إذا تحدثنا عن القرآن نحن نتحدث عن آية القرآن الكريم الثابتة بالتواتر التي أثبتت أحداث تتعلق بالقدس والمسجد الأقصى. السيرة النبوية، النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة كان يصلي، ويصلي معه أصحابه قبل أن تفرض الصلاة بشكل صحيح في حادثة المعراج التي مرتبطة هي بالإسراء. كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يتجه إلى القدس، إلى المسجد الأقصى من خلال اتجاهه إلى الكعبة المشرفة، كما ذكر ابن حجر وغيره من المحدثين كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كتاب السيرة والسنة كان يتجه إلى المسجد الأقصى في صلاته في مكة، ويضع الكعبة المشرفة بينه وبين المسجد الأقصى، بمعنى يكون الاتجاه اتجاها مزدوجا، يعني اتجاه إلى الكعبة وإلى المسجد الأقصى القدس الشريف في وقت واحد. وهذا له دلالة، ربط الكعبة ابتداء بالمسجد الأقصى وبهذه الدلالة. هذا أولا، وهذا ندرسه في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي تاريخ تشريع الصلاة كعبادة أساسية، بل الركن الأساسي في أركان الإسلام بعد الشهادتين. ثم حينما انتقل إلى المدينة المنورة بدأ يصلي ومعه المسلمون يصلون إلى، لا إلى مكة بل إلى المسجد الأقصى وإلى القدس. وكما يذكر في الروايات الصحيحة في البخاري وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث 16 شهرا وزيادة، وبعضهم يقول 17 شهرا، 16 شهرا أو 17 شهرا يصلي إلى المسجد الأقصى وإلى الأقصى، إلى بيت المقدس أو إلى القدس الشريف. ما دلالة هذا؟ الله سبحانه وتعالى هو الشارع الحكيم. الله سبحانه وتعالى قصد من هذا الأمر في تاريخ تشريع الصلاة أن تبدأ الصلاة بالاتجاه إلى المسجد الأقصى وإلى القدس الشريف ثم تتحول القبلة. نحن نعرف في السيرة هناك مسجد اسمه مسجد القبلتين، وكيف أن الصحابة صلوا ثم تحولت القبلة لمقصد تشريعي آخر. ولذلك البحث في مقاصد الشارع الحكيم من هذه الأمور تدلنا دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى أراد بالقبلة الأولى الربط الوجداني والعقدي عند كل المسلمين في تاريخ التشريع الإسلامي وتشريع الصلاة، ثم الربط بالمسجد الحرام في البداية وفي النهاية، ثم تلا ذلك في حادث الإسراء. لذلك كان بالإمكان أن تبدأ الصلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يشرع من عنده، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك تشريع الصلاة ابتداء بأن تتجه إلى المسجد الأقصى إلى القدس الشريف تشروع من الله، ثم تحويلها إلى الكعبة المشرفة إلى البيت الحرام تشريع من الله. فالله سبحانه وتعالى قصد بهذا أن يتم تثبيت مكانة المسجد الأقصى والقدس الشريف، أرض الأنبياء، أرض القداسة، مسرى النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد، أن يتم تثبيته أولا في موضوع الصلاة، موضوع الاتجاه، اتجاه الأمة أن يكون إلى المسجد الأقصى وإلى البيت الحرام قبلة واحدة، وهذه القبلة كانت موحدة بكليهما قبل الهجرة، ثم بعد الهجرة اتجه إلى المسجد الأقصى ثم اتجه إلى البيت الحرام. هنا هذه أمور دلالتها كبيرة حقيقة. وأنا في هذه المسألة لا أنظر نظرة تاريخية ولا نظرة سياسية وإن كانت موجودة، ولا أي نظرة أخرى، وإنما أنظر نظرة دينية، لأننا متعبدون بهذا الشرع الشريف ومقاصد الشرع. لذلك المسألة الدينية مسألتنا مع القدس الشريف والمقدسات مسألة دينية بالدرجة الأولى، ومسألة عقدية بالدرجة الأولى أيضا. ولذلك كيف تكون مسألة دينية؟ لأنها ارتبطت بالصلاة ابتداء، ثم ارتبطت بحادثة الإسراء، ثم ارتبطت كانت قبلة أولى، ثم ارتبطت بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أثبت مسألة لا تكون إلا لثلاثة مناطق
0: هي مساجد
1: شد الرحال،
0: نعم.
1: مسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. إذن هذه الثلاثة هي التي يشد إليها الرحال. إذن المسألة في كلياتها وجزئياتها مسألة دينية لا أكثر، ولذلك التوابع من ذلك سواء كان بالسياسة أو الاقتصاد أو غير ذلك هذا مسألة ثانوية. الأساس هو المسألة الدينية، بأنه على المسلمين جميعا أن يعيدوا المكانة الحقيقية للمسجد الأقصى في مناهجهم، في وجدانهم وعقولهم وإعلامهم وكتبهم وحديثهم، وفي حلهم وترحالهم، وفي زياراتهم وفي برامجهم أيضا، أن يكون للمسجد الأقصى كما هو موجود في القرآن الكريم في الجزء 15 و16 بينه هنا، هذا في منتصف أجزاء القرآن يوجد الحديث عن المسجد الأقصى المبارك وعن رحلة الإسراء. إذن الربط ديني ووجداني، هذا الإنسان المسلم الذي يقرأ القرآن سيمر على هذا، حينما تمر الذكرى سيمر على هذا بنص القرآن الكريم. يعني ليست مسألة رواية يقال فيها روايات كثيرة،
0: صحيح.
1: ليست مسألة يختلف فيها، بل مسألة متفق عليها عند الناس جميعا أنها جزء من القرآن الكريم، والقرآن الكريم مصدر العقيدة الأول للمسلمين، فهي جزء من وجدانهم، جزء من عقيدتهم. الحديث ومسألة مكانة المسجد الأقصى والأقصى الشريف والمقدسات في القدس الشريف، وهي على مقربة منا في هذا المكان.
0: جميل دكتور، يعني تفضلت حضرتك بالإشارة إلى أمر غاية في الأهمية من خلال الوعي بدلالات العقدية لمفهوم أولى القبلتين، بترسيخ مفهوم العقيدة بأنها الارتباط ما بين هذه المكانة الدينية والارتباط ما بين أولى القبلتين، الإشارة إلى أهمية القراءة الواعية والدقيقة في النصوص للعمل على كيفية الوعي، نشر الوعي لدى هذا الجيل بأهمية المكانة الدينية للمسجد الأقصى. ودائما نشير يعني إلى أمر أيضا إضافة إلى ما تفضلتم به غاية في الأهمية، عندما قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذه بالعموم القاعدة العامة. والمسجد الأقصى ذكر بنص صريح في القرآن الكريم في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده إلى المسجد الأقصى. إذن هو أيضا مشمول في العناية بمساجد الله عز وجل، والنظرة إلى المسجد الأقصى وإلى أولى القبلتين هي نظرة دينية عقدية، وليست كقضية إقليمية جغرافية معني بها جماعة معينة أو أناس أو أي اتجاه سياسي أو فكري.
1: بل هذا الأمر أن المسجد الأقصى هو مسجد للمسلمين وحدهم لا لغيرهم،
0: نعم،
1: حق للمسلمين بنص القرآن الكريم. بل منذ أن وجد الإسلام وجاء سيدنا عمر، وهو العهد هنا عهد المسلمين جميعا بالحفاظ على المسجد الأقصى، الآن هذا المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم لا لغيرهم. اليوم هناك محاولات لفرض مسائل تدخل مع المسلمين خاصة لليهود الذين يريدون أن يكون لهم دور ويكون لهم عبادة، وهذا غير صحيح. على مدار التاريخ منذ 1400 سنة ليس لهم، بل أكثر، ليس لهم أي حق وأي مكانة في عبادة المسجد الأقصى. المسجد الأقصى حق المسلمين، ونحن في الأردن نؤكد على هذا الحق الخالص للمسلمين وحده، مكان عبادة،
0: نعم.
1: بمعنى مكان عبادة، إذا كان أناس يريدون الدخول
0: للاطلاع
1: كما يزورون، نعم، أماكن أخرى في مساجد أخرى هذه مسألة مختلفة، لكن العبادة هو مكان عبادة للمسلمين.
0: دكتورنا، من خلال الحديث في سياق عن العهد في سياق القدس والمسجد الأقصى، ماذا نعني بالعهد تحديدا؟
1: أولا، حينما تأتي آيات قرآنية وأحداث للنبي عليه الصلاة والسلام ووصايا للنبي عليه الصلاة والسلام تتعلق بمكان مقدس، هذا والإنسان المؤمن هو الذي آمن بالقرآن الكريم وآمن بنبوة سيدنا محمد وبوصاياه وبعهده، ثم حينما تسلم المسلمون المسجد الأقصى على يد سيدنا عمر بن الخطاب، قبل ذلك كل من يؤمن بالقرآن الكريم لابد أن يكون بينه وبين المسجد الأقصى والمسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام عهد للمحافظة عليها. كيف تكون مقدسات المسلمين والمسلمون يتركون هذه المقدسات، لا يمكن. واليوم المسجد الذي يتعرض للاعتداء وللتدنيس هو المسجد الأقصى. ولذلك حينما تسلم سيدنا عمر بن الخطاب مفاتيح القدس، هذا تسلم نيابة عن الأمة جميعا. وكان قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أما بالأنبياء وجاء إلى المسجد الأقصى في الإسراء، هذا أيضا عهد، لأن هذا العصر عصر النبي عليه الصلاة والسلام وما تلاه، لأنه هذا عصر النبوة الخاتمة، هو العصر الذي يجب أن تسيطر فيه كلمة المسلمين للحفاظ على المسجد الأقصى. فهذا عهد لكل المسلمين جميعا، ولذلك هذا العهد حافظ عليه المسلمون جميعا، حافظوا عليه وهو في وجدانهم إلى يومنا هذا. بل اليوم نحن نعلم لماذا جاور المجاورون، لماذا جلس أبناء فلسطين، لماذا جاءت الوصايا الهاشمية، لماذا جاءت الأمة الإسلامية جميعا، لماذا جاءت الزيارة للمسجد الأقصى. كل الأمة الإسلامية قلبها معلق بالمساجد الثلاثة. ولذلك هذا عهد على كل مسلم أن يراعي أمر المساجد الثلاثة في رحلته، في عمله. وإذا تعرض، إذا كانت أرض المسلمين العادية إذا تعرضت للاعتداء، يجب على المسلمين جميعا عهد أن يعملوا على تحريرها وعلى الوقوف إلى جانب أهلها. فكيف إذا كانت الأرض المقدسة وفيها المقدسات وفيها المسجد الأقصى؟ إذن العهد أقوى بكثير على كل مسلم في العالم. عندنا 2 مليار مسلم على الأقل، في الأقل في هذا الوقت 2 مليار مسلم كلهم في رقبتهم عهد للوقوف إلى المسجد الأقصى إلى جانبه وحمايته جميعا، وليست مسؤولية واحد أو مؤسسة أو جمعية أو دولة أو جهة واحدة أو حتى أهل المنطقة، لا، بل كل الناس جميعا، كل المسلمين جميعا عليهم أن يقفوا بعهدهم مع الله بأنهم آمنوا بهذا القرآن الكريم وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وصدقوه وآمنوا بأن هذه الأرض مباركة وأن هذا المسجد مسجد مبارك.
0: جميل دكتور، يعني موضوع العهد كأنما تشير
1: عهد إيماني.
0: جميل، العهد يجمع بين معنى قيمي يتصل بالوفاء والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسؤولية، وبين تاريخي يبين مكانة دينية لهذا المكان، يجب علينا الالتزام بهذا العهد بالتزام أكبر وأوسع وأشمل بمفهومه من أي عهد آخر أو من أي
1: صحيح.
0: التزام آخر.
1: العهد هو التزام لكن له جوانب عديدة.
0: نعم.
1: له جوانب للوفاء بهذا العهد. مثلا هذه القناة تقوم بالتزامها ببث ما يتعلق بهذا الجانب، هذا الكاتب يكتب بهذا الجانب، صاحب المال يدعم بهذا الجانب، صاحب السياسة يتكلم بجانبه، الدول على كل بحسب مستوى. ولذلك العهد هذا تطبيقاته بمستويات مختلفة، تبدأ من كل إنسان يستطيع في عمله في مجاله، بحيث تبقى هذه المقدسات حاضرة في أذهان الناس جميعا ولا تزول مع التاريخ وتضمحل بابتعاد عنها وبعدم ذكرها، بل تبقى حاضرة في وجدانه.
0: جميل جميل دكتورنا، إذن في سياق الحديث عن موضوع العهد، لو قرأنا في العهد العمرية وكيف كان دور عمر بن الخطاب في القرن السابع الميلادي في نقل أو في بيان المكانة الدينية وأهمية هذا المسجد الأقصى، كيف ممكن استغلال هذا المشهد ونقله إلى الأجيال في زيادة الوعي بالمكانة الدينية؟
1: أولا سيدنا عمر رضي الله عنه حينما أراد أن يتسلم المفاتيح القدس من صفرونيوس، حاول الصحابة أن يستبقوا الحد

0: أن صفات من يتسلم مفاتيح القدس عند أهل الكتاب كانت ظاهرة بصفات معينة تمثلت بسيدنا عمر بن الخطاب. الدلالة الكبيرة في هذا بغض النظر عن هذه الروايات جميعا، نأخذ ما ثبت 100% أن سيدنا عمر تسلم بنفسه، أنه لم يكن هناك، لم يكن هناك أي مكان في العالم الإسلامي مما تم الوصول إليه عن طريق المسلمين ذهب إليه الخليفة ليتسلمه إلا القدس الشريف.
1: نعم.
0: يعني لم يذهب في فتوح العراق ولا في الشام ولا في مصر ولا في أي مكان، لا هو ولا أبو بكر ولا غيره، إلا المسجد الأقصى. وقيام خليفة المسلمين لكي يقوم بنفسه يتسلم، حتى قائد الجيش لم يأخذ، حتى الذين ذهبوا في الجهاد في سبيل الله من كبار الأمة كأبي عبيدة وغيره لم يكن لهم دور أن يتسلموا، بل كان الأمر مطلوبا من سيدنا عمر الخطاب. ولهذا دلالة كبيرة بأن عظمة هذا الأمر دلت عليه عظمة الإجراءات التي تمت. صحيح. في هذا، ثم قبل ذلك الإرهاصات التي كانت من خلال الإسراء ومن خلال أمور كثيرة تتعلق بالربط مع المسجد الأقصى والقدس الشريف.
1: بارك الله فيكم. اسمح لنا بهذه المداخلة، معنا عبر الهاتف الأستاذة سوسن الكيلاني بمداخلة وهي مديرة العلاقات العامة والإعلام في اللجنة الملكية لشؤون القدس. أهلا ومرحبا بك يا أستاذة سوسن.
2: أهلا أهلا دكتورة، يعطيك العافية وشكرا لتواجدي معكم، ويسعدني أن أتواجد مع معالي الدكتور أبو بصل. أهلا وسهلا فيك، والقدس دائما ترفع من يعمل لها.
1: أكرمك الله، الله يرضى عنك يا رب. سريعا سؤال يوجه، في ظل هذه التحديات التي نشهدها، التحديات الدينية والسياسية والعقبات التي نشهدها، ما هو دور اللجنة الملكية لشؤون القدس في العناية بهذا الجانب ونشر الوعي في الأردن وللعالم الإسلامي بأكمله من خلال هذه المرحلة؟
2: اللجنة الملكية لشؤون القدس منذ أن تكونت عام 1971، وهذا كان الأهم الأساسي لها، هو نشر الوعي في قضية القدس على كل المجالات ولدى كل الفئات المجتمع. ونحن في اللجنة الملكية لشؤون القدس منذ تسلم الأمين العام سيد عبد الله كنعان 1994، ونحن نعمل بكل ما استطعنا وبكل إمكانياتنا على أن نقوم بهذه المهمة، التوعية بقضية القدس على كل المراحل ولكل الاتجاهات ولكل الشخصيات، والعمل على توصيل هذه القضية لتبقى في وعي الأجيال مهمة. يعني اتخذنا على عاتقنا أن نحاول ما استطعنا القيام بها، سواء عن طريق إصدارنا لتقرير يومي يرصد كل ما يحدث في القدس من اعتداءات وانتهاكات للقوانين الدولية وأسرنا وعبرنا وما يفعل المستوطنين وما تفعل الحكومة اليمينية الإسرائيلية وكل ما يحدث في القدس، كل ما يعانيه أهل القدس من يعني عقبات يضعونهم في طريقهم من أجل إجبارهم على ترك المدينة، لأنهم يريدونها فارغة من أهل القدس، وما زال هؤلاء الأبطال المرابطين سواء في المسجد الأقصى أو في كل حي ومكان كان في المدينة القدس يحاولون البقاء ويصارعون شتى الأنواع اقتصاديا وماليا وسياسيا وكل الأشياء من أجل البقاء ومن أجل الصمود. ونحن في اللجنة الملكية لشؤون القدس نحمل هذا الأمر بقلوبنا، ونحمل كلمات جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، الذي قال لن نتنازل عن القدس، والقدس خط أحمر، واستمرار الاحتلال مأساة أخلاقية عالمية إلى كل المدارس والجامعات إلى كل المؤتمرات والندوات التي يحضرها الأمين العام. نذكر بهذا الموضوع، نذكر أن قضية القدس قضية والوصاية الهاشمية عليها أمر خط أحمر ولن يتم التنازل عنه، ونحن صغارا وكبارا في الأردن والأردنيين يعلمون أن قضية القدس والقضية الفلسطينية هي في من ثوابت الأردن، وإحنا علينا أن نقوم بهذا الدور، ونحن نعرف أن الأردن قوي ومعافى وموحد وثابت، هو ثبات وقوة للقضية الفلسطينية.

0: للفلسطينيين،
1: كلام
0: وهم
1: سليم.
0: أهلنا ولن نتخلى عنهم، وهذا الأمر يجب أن يكون على كل المستويات. عندنا تقرير يومي ونشرة شهرية، تقرير تذمر من السياسات الإسرائيلية، عندنا تواصل مع المدارس، الجامعات، المراكز البحثية، الأكاديميين، الصحفيين، كل من يهتم بالقدس نحن نتواصل معه. أولا نقول شكرا لكم لأن جعلتم القدس قضيتكم. ثاني أمر، نحن معكم ونعيد نشر ما نشرته، لأن ذلك من أهم الأمور، المعركة إعلامية، المعركة على الرواية، ومن يصبر ويثبت سيكون له إن شاء الله الغلبة، ولن يضيع حق وراءه مطالب.
1: كلام جميل جدا أستاذة سوسن، أنت تؤكدي على صورة من صور الوعي وهي عملية التكرار والنشر، وهذا الأمر الذي يكون من خلال المنشورات أو من خلال النشر التي أشرت إليها بتتبع أخبار القدس والمسجد الأقصى والتفاصيل التي تنشر يوميا، فهذا التكرار هو الذي يعمل على زيادة الوعي لدى هذا الجيل وإعادة ربطه كل من فصل مع القضية الدينية العقدية المرتبطة بمكانة البيت المقدس. أشكر لك هذه المداخلة التي شاركتنا إياها عبر الزوم، من معنا كانت الأستاذة سوسن من اللجنة الملكية لشؤون القدس، كل الشكر إليك.
0: شكرا لكم، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك دكتور. نسمح لي بفاصل قصير ثم نعاود التعليق حول هذا الموضوع. متابعينا الكرام، فاصل ونواصل، فابقوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: HECF، هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF، كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
10: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
11: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com. 0777-34-74-24.
12: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: عدنا إليكم من جديد متابعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم وبضيفنا معالي الأستاذ الدكتور عبد الناصر أبو البصل في هذه الحلقة. حياكم الله دكتورنا. يعني حلقتنا التي تتحدث عن أولى القبلتين عهد وهوية. قبل الفاصل تحدثنا عن مفهوم العهد ببيان الصورة الأساس له المرتبط بسياق الحديث عن القدس والمسجد الأقصى بالمسؤولية والوفاء والعناية بهذه المقدسات الإسلامية. الآن دكتور، لو سألنا ما أبرز المحطات التاريخية التي أسهمت في تثبيت العهد المرتبط بأولى القبلتين؟
1: اسمحي لي قبل أن نتكلم عن المحطات التاريخية أن أقدم شكري لمؤسسات كثيرة مثل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، وللصندوق الهاشمي، وأيضا للجنة الملكية لشؤون القدس، ولأمينها العام والأستاذة الكيلاني بكلماتها الطيبة، وهم دائما يقومون بتزويدنا برصد دقيق لما يحدث. وكذلك تقوم دائرة أوقاف القدس، ولدينا نحن في القدس ذكريات كثيرة، ولدينا مجالات ومؤسسات كثيرة من المسجد الأقصى بمصاطبه وبأسبلته وبالتكايا وبالمدارس الوقفية والمحاكم الشرعية، وأمور كثيرة حقيقة في القدس الشريف تجعلنا دائما مرتبطين بالقدس. أما المحطات التاريخية التي جعلت القدس ثابتة عهدا وولاء وانتماء وهوية، هي كما قلت مذكورة في القرآن الكريم ابتداء بسورة الإسراء. الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في حادثة الإسراء في سورة الإسراء في مفتتحها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إراءة النبي عليه الصلاة والسلام للآيات كانت ممكنة من مكة مباشرة، ولكن هذه المحطة التي قصدها الشارع كما قلت في البداية، قصدها الشارع سبحانه وتعالى ليؤم الأنبياء ولكي تكون محطة ثابتة قرآنيا وعقديا، وأيضا مرتبطة بالعلاقة مع الأنبياء جميعا. بل إمامة النبي عليه الصلاة والسلام للأنبياء تدل على أن هذا الدين الخاتم، أن الإسلام ليس بعده دين، وهو الذي ختم الرسالات، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون أمته، ويكون هذا الدين بمبادئه وقيمه وتشريعه وأخلاقه هو الدين الذي يقود العالم أجمع إلى ما فيه الأمن والسلام والرحمة والمودة، وإلى ما فيه خير البشرية. ولذلك بناء المناهج التربوية، بناء المناهج الإعلامية، بناء المناهج الاقتصادية، العلاقات الدولية والسياسية، كل هذه الأمور يجب أن تكون منبثقة من هذه المقاصد التي أراد الله سبحانه وتعالى، ومن خلال سورة الإسراء ومن خلال أحداث الإسراء، بل أيضا من خلال الصلاة التي أمى بها النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء، لكي تكون قيم الإسلام هي المنتشرة في العالم. اليوم العالم بحاجة إلى قيم الإسلام، ولذلك نحن اليوم حينما نتطلع إلى المسجد الأقصى وإلى أهلنا في القدس الشريف وفي الأرض المقدسة بل وفي غزة وغير ذلك، نحن نتألم لأن العالم اليوم فقد الكثير من القيم حتى الإنسانية. والعالم الإسلامي اليوم محتاج أكثر من غيره، بل أقول هو محتاج أكثر من العالم الغربي، محتاج إلى أن يعيد المكانة الحقيقية من خلال هذه الأحداث، لكي تعود مكانة المسجد الأقصى والمقدسات إلى المكان اللائق بها عقديا وتربويا ووجدانيا، بحيث يكون العهد حاضرا في أنفسهم. ولنكن صرحاء اليوم، هل عهد الأمة جميعا، ولا أقول مجموعة من الناس،
0: نعم،
1: أنا لا أتكلم عن أهل بيت المقدس، أهل القدس، لا أتكلم عن أهل الأردن، لا أتكلم صحيح. عن المحيطين الذين
0: الشام وما حولها، بل العالم الإسلامي
1: هذا المكان
0: ككل.
1: الحقيقة هم يطلعون يوميا ويتألمون كليا بكل أوقاتهم مع أهلنا في القدس الشريف، وفي ما يتعرضون له من تحديات ومن اضطهاد ومن احتلال، وهذه سلطة احتلال ماذا تتوقع منها؟ لكن أنا أقول عن الأمة جميعا، نحن لدينا أمة مترامية الأطراف. أين مكانة المسجد الأقصى في قلوب هذه الأمة وفي مناهجها وفي حياتها وفي برامجها؟ هنا المطلوب منا جميعا، من كل بحسب موقعه، أن يذكر ويقترح من الآليات والأدوات ما يعيد المكانة الحقيقية اللائقة للمسجد الأقصى والقدس الشريف وللأرض المقدسة ولقضية المسلمين جميعا. ولذلك حينما نقول على المسلمين جميعا اليوم الالتفات إلى المسجد الأقصى، لأنه جزء من عقيدتهم، جزء من قرآنهم، جزء من سيرة نبيهم. نحن اليوم في الأردن نتكلم عن أرض السيرة النبوية، فيها كانت جزء من السيرة النبوية في هذه الأرض، جزء من السيرة النبوية ومن العقيدة الإسلامية. نحن نؤمن بالإسراء ولم نره، نؤمن به لأنه موجود في القرآن الكريم. ولذلك جزء من عقيدتنا الثابتة الراسخة التي لا تتزحزح، ولن نقبل بأي تشكيك فيما يتعلق بالإسراء والمعراج الشريفين. ولذلك هذه جزء من عقيدتنا لابد أن تكون في مكانتها اللائقة. لذا تحرص كثير من المؤسسات على الاحتفاء بالذكرى من أجل التذكير لا أكثر، وكثير من المؤسسات، كثير من الدول تحرص على الاحتفاء والاحتفال بالإسراء والمعراج والحديث عنه والتذكير به من أجل أن تعود المكانة في الوعي عند المسلمين جميعا. ولذلك اليوم انظروا إلى العالم، لو نظرنا حقيقة، أنا أتكلم عن شأن ديني، لكن الحقيقة هناك الجوانب الأخرى تطغى على هذا الجانب الديني. اليوم السياسة طغت على الجوانب الدينية وأثرت علينا.
0: الصورة اليوم النمطية يراد منها أن تطغى على الصورة الحقيقة حتى الدينية،
1: حتى تزول أو تضعف في ذاكرة ووجدان
0: المسلمين.
1: الأمة
0: المسلمة،
1: الحديث عن الأمور السياسية والأخبار وما هو يهتم به
0: الناس الأخبار
1: من الجرائم ومن قضايا الفن وغير ذلك، كلها تضعف ما يحدث أو تضعف قوة الوعي بما يحدث في المسجد الأقصى المبارك وما يحدث حوله من تحديات. قبل فترة، نحن اليوم كثير من الناس يمر على الأخبار ولا ينتبه إليها، اليوم هناك خطط للاستيطان وزيادة الأماكن التي تعزل المسجد الأقصى عن الضفة الغربية وتعزل عن مناطقه الأخرى، وكثير من الناس لا يهتم، بل هناك اهتمام غربي أوروبي واحتجاجات عملية من الدول، بالإضافة إلى عدد من الدول الإسلامية، لكن المجتمع الإسلامي لا يتنبه إلى هذه الأمور. ولذلك سؤالك الحقيقة سؤال مهم جدا، بأنه كيف نعيد المكانة من حيث الأحداث هذه التاريخية والأحداث أقول الدينية العقدية لكي تكون في وجدان المسلمين جميعا. ولهذا اليوم نحن لا نمر على أحداث العالم الإسلامي، التاريخ الإسلامي، مجرد أحداث أنها حدثت وكان يحدث كذا وكذا، بل نحن نستلهم العبرة ونعرف ما هو الواجب علينا. إذا كان المسلمون قد تسلموا مفاتيح المسجد الأقصى، وجاء عمر الخطاب رضي الله عنه، وجاء الصحابة الكرام، وجاء صلاح الدين بعد ذلك حينما جاء الصليبيون، وكانت المعارك شديدة للاستيلاء الغربي والاستيلاء الصليبي على الأرض المسلمة، ثم تم طردهم وبعد ذلك الاستعمار الحديث. كل هذه لابد أن تكون حاضرة في وجدان المسلمين من أجل زيادة الوعي، لكي تكون المقدسات حاضرة في وجدانهم ليدافعوا عنها، لكي يبذلوا من مالهم تجاهها، لكي يضعوا في برامجهم ومناهجهم وإعلامهم برامج تتعلق بهذا الأمر. لذلك حينما توضع الخطط الإعلامية للجمعيات، للمؤسسات، للدول، للوزارات، توضع المناهج الإعلامية، مناهج التربوية أيضا، البرامج، كل هذه الأمور في الحديث لابد أن تكون حاضرة. لذلك أنا أقول حينما أرى مثلا حافلة ولو كانت قديمة أو صورة مكتوب عليها مثلا عمان، القدس، دمشق، بيروت، هذا في بذاته
0: رسائل
1: تذكرنا بأن الطريق كانت موجودة ومفتوحة، إن شاء الله تعود إلى سابق عهدها. حينما نسمع في النقل لصلاة التراويح مثلا من مكة، من المدينة، من المسجد الأقصى، نتذكر اليوم رأينا كيف حتى على منتدى الرابطة كيف أن نقلوا الأوقاف دارة الأوقاف الإسلامية وزارة الأوقاف نقلت أحداث صلاة الجمعة اليوم وصور المصلين من المسجد الأقصى إلى الناس عن طريق الفيسبوك.
0: نعم.
1: أيضا هذا فيه تذكير
0: صحيح.
1: وفيه أمر مهم جدا،
0: اتصال وتوصيل
1: الذين يرصدون من الباحثين والكتاب يكتبون المقالات المتوالية، يرصدون ما يحدث كما رأينا في اللجنة الملكية وغير ذلك، حتى الذين هم يعملون هناك سواء كانوا يعملون في الأوقاف أو في القضاء الشرعي أو في المدارس أو حتى الذين يعملون في تجارتهم، هؤلاء قصصهم التي تنشر هذه كلها تزيد في الوعي وتبين المعاناة التي يعانون منها. بل أيضا أنا أرى أن نشر ما يحدث عندهم هو تذكير للأمة جميعا بجميع مستوياتها، حتى على المستوى الشرعي والفتوى، أن تعيد النظر في فتاواها لكي لا نترك المسجد الأقصى وحيدا ولا نترك أهلنا في القدس وحدهم يعانون ما يعانون من تحديات كبيرة كثيرة، اقتصادية مالية، تتعلق بترميم بيوتهم، تتعلق بأعمالهم، بتجارتهم، بثبوتهم، لأن ثبوت وثبات المقدسيين وأهل فلسطين جميعا هو ثبات للأمة. هم طليعة عن 2 مليار مسلم، لذلك هم يقدمون في الأقصى المبارك وفي مساجدها وفي أقصانا وفي مدارسها وفي أعمالها يقدمون التضحية نيابة عن 2 مليار مسلم. لذا على المسلمين جميعا أن يعيدوا النظر في برامجهم ويعيدوا المكانة بطرق مختلفة، بدراساتهم، بعملهم، حتى يقفوا إلى جانب المسجد الأقصى وأهلنا في القدس الشريف.
0: جميل. يعني دكتور، بتتبع المحطات التاريخية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، نرى مدى أهمية إخراج المسجد الأقصى وبيت المقدس والقدس من الإطار الجغرافي إلى وجدان الأمة. وحتى نتمكن من الربط الدائم، لأننا عندما نتتبع التاريخ نجد أن كلما ضعفت الأمة تضعف بابتعادها أو بالفصل ما بينها وما بين بيت المقدس.
1: صحيح.
0: وكل من درس في هذا المجال من الباحثين والعلماء وأهل التاريخ وجدوا ذلك وأشاروا إلى أهمية عملية الربط والاتصال فيما بينهم. لذلك الآن يعني أشرت إلى أمر غاية في الأهمية وهو دور الإعلام. أريد هنا الإشارة إلى شيء، وهو الآن الصورة التي يحاول الاحتلال نقلها إلى الأجيال من خلال كثرة وعمليات التدنيس باحات المسجد الأقصى ودخولها وأداء الصلوات التلمودية وغيرها، وكأنما هي صورة محاولة فرض السيطرة والهيمنة، هيمنة الاحتلال وإقصاء الهيمنة الإسلامية. وبالتالي هذه الصورة عندما يعتاد هذا الجيل على رؤية الدكتور هذه الاقتحامات سيؤدي إلى الاستهانة بأهمية ومكانة المكان وقداسة هذا المكان، وبالتالي بعد ذلك اعتياد الصورة قد يؤدي إلى الاعتياد أيضا في وجدانهم، ومن بعد ذلك لا سمح الله تضيع. كيف يمكن الآن مواجهة هذه التحديات في إعادة الربط ما بين هذا الجيل وإخراج الصورة، عفوا يعني اسمح لي دكتور، نقل تجربة المقدسيين الذين يعتنون ببيت المقدس ليس فقط في الإطار الجغرافي ببيت المقدس إلى كل العالم الإسلامي والربط بهذه المكانة.
1: اليوم لابد حتى نستطيع أن نؤدي أمرا ناجحا لابد أن ندرس واقع الأمر في المسجد الأقصى.
0: نعم.
1: وخطط الاحتلال في فرض هيمنته وأساليبه القانونية والإعلامية والمناهج التربوية والعمل الحقيقي. لدينا واقع تاريخي كان موجودا، هم بدأوا بالتدرج درجة درجة لتغييره وتغيير المعالم.
0: صحيح.
1: هم لديهم خطة شاملة لتغيير معالم المنطقة، أنا قلت قبل قليل
0: وطويلة الأمد، هي
1: طويلة الأمد بل وتطبق بدقة.
0: نعم.
1: اليوم الاستيطان الجديد هو جزء من هذا المخطط لكي تضم المنطقة التي بين القدس الشرقية وبين مستوطنة معالي أدوميم لكي تضم إلى هذه المستوطنة وتصبح منطقة واحدة. هذا أيضا له خطورة، ونبهت الدول كثيرة من الأردن وعدد من الدول نبهوا إلى خطورة هذا وحتى الدول العربية. لكن الذي أقوله اليوم، نحن قمنا في جامعة العلوم الإسلامية وفي مؤسسة البيت أذكر سابقا مؤتمرا اسمه الطريق إلى القدس، كان هدف هذا المؤتمر الحديث أيضا دحض الرواية التلمودية التوراتية التي يبثونها.
0: نعم نعم.
1: هناك تغيير في المعالم وفي الرواية، هنا كثير من المصطلحات كثير من الأشياء أصبح الناس يتداولونها. الآن على سبيل المثال بعض المصطلحات التي تذكر الناس ينسون المصطلح الحقيقي.
0: صحيح.
1: ولهذا علينا أن نتنبه إلى المصطلحات، إلى الرواية، إلى الطريق الحقيقية للوصول وتثبيت هذه الروايات. بل هم يريدون الصور الجديدة بأنهم دخلوا إلى المسجد الأقصى وأقاموا الصلوات، حاولوا التعتيم قبل فترة، لكن اليوم يبثون أنهم فعلوا هذا.
0: صحيح.
1: هذا الأمر في غاية الخطورة، تغيير الوضع القائم حتى يصبح أمرا جديدا، هذا تنبه إليه في الأوقاف، في أوقاف القدس، ويحاولون، لكن ماذا بيدهم أمام سلطة الاحتلال؟ لذلك المسألة يجب أن تكون من قبل العالم الإسلامي أجمع،
0: مشروع أكبر، يعني
1: مشروع أكبر،
0: ليس فقط
1: بالضبط
0: وزارة أوقاف.
1: نعم. ليس فقط جهة واحدة.
0: نعم.
1: الأمر الذي ذكرتيه من حيث الصورة، أنا أقول مسألة، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا الربط بين المساجد الثلاثة بالإضافة الربط القرآني له مقصده الشرعي.
0: نعم.
1: استثنيت كل مساجد العالم إلى الثلاثة هذه. طب الآن لماذا المسجد الأقصى يكون فارغا إلا ممن يبذل جهدا عظيما، أهلنا في فلسطين يذهبون إليه؟ لمن يكون العالم الإسلامي موجودا هناك؟ لماذا الصورة تبقى فارغة والأماكن فارغة بحكم أن الاحتلال يضع قيودا كثيرة على دخول المسلمين من مناطق فلسطين إلى القدس، وهناك قيود على الأعمار وقيود كثيرة في هذا الجانب. الآن حينما نرى صورة مكان آخر مليئا بالناس وصورة المسجد الأقصى فارغة، هذا صورة غير صحيحة. لابد أن تكون المساجد الثلاثة ممتلئة دائما.
0: صحيح.
1: ثم أيضا اليوم لدينا فتوى قديمة بمنع الزيارة للمسجد الأقصى. هذه الفتوى أقول تغيرت المعطيات، كانت في وقتها حقيقية وصحيحة
0: من صور التطبيع كانت.
1: نعم. اليوم
0: لكن
1: تغير الأمر.
0: صحيح.
1: اليوم العالم كله تغير، حتى الدول العربية والإسلامية. لما الآن لا نعيد النظر في هذا حقيقة؟ والمجمع الفقهي الدولي نظر وقال مثلا تتبع المصلحة لكل الدول. أنا أقول اليوم يجب أن نملأ المكان، نعيد النظر
0: من صور المرابطة،
1: لكن
0: هذه
1: على الأقل.
0: نعم.
1: لا نترك أهلنا هناك وحدهم. إذا كانت الأمة لا تفعل شيئا، هل الأمة انتقلت إلى صنفين من الناس؟ صنف لا ينتبه لشيء ولا يتحدث عن شيء، وصنف يلوم الآخرين أن ننظر للمسجد الأقصى. هذا لا ينبغي. على الأقل من يقدم المال إلى الجهات الصحيحة الرسمية وإلى الجهات اللجان الزكاة ولجان الصندوق ولجان الأوقاف، من يوصل الأمر إليهم يساعدهم، من يقدم الإعلام يساعدهم، من يقدم المعلومة يساعدهم، لكن أن تبقى الأمة ساكتة هذا غير صحيح. يجب أن تقف الأمة جميعا. اليوم لدينا طريق قانوني ما يتعلق بأوقاف القدس والوصايا الهاشمية، يجب أن نستغل هذه المرحلة ونقف جميعا إلى جانب أهلنا في القدس والمقدسات الإسلامية. نحن لن نتكلم عن أي أمور تتعلق بالسياسة المعاصرة على العلاقات الدولية، نحن نتكلم عن شأن ديني يرتبط بعقيدة المسلمين جميعا، يريدون الاطمئنان إلى مسجدهم الأقصى وإلى مكانهم المقدس وأن يزوروه.
0: نعم.
1: هذا الذي نريد أن يكون موجودا في مناهجهم وأعمالهم، بحيث لا يترك أهل القدس وحدهم، لا يترك الاحتلال ومن يقول عنهم المتطرفون يتركون بتغيير المعالم أولا بأول، وهم لا يستطيعون يفعلوا شيئا. هذا مكان للمسلمين وحدهم، يجب أن يقف المسلمون اليوم لهذا المكان.
0: جميل. يعني نظرا لضيق الوقت وقرب انتهاء الحلقة، رسالة يختم بها معالي الدكتور عبد الناصر، تقرع الآذان وتلامس قلوب هذا الجيل نحو أهمية مكانة المسجد الأقصى.
1: الرسالة التي يجب أن نتنبه إليها هي الرسالة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وتتعلق بربط المسجد الأقصى بالمسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بأن لا نقف مجرد ناقمين على ما يحدث في المسجد الأقصى ومتألمين، بل يجب أن نفعل شيئا بأن نقدم كلمة، دعاء، مالا، عملا، مقترحا يساعد أهلنا في المسجد الأقصى وفي أكناب بيت المقدس على ثباتهم، وأن نحافظ على بلدنا الأردن. نحن في الأردن نحافظ على بلدنا وقوته، لأن قوة الأردن حماية للمسجد الأقصى، بأن لا نضعف أهلنا هناك، نضعف هذا المكان، نضعف الأماكن تحيط به. يجب أن نقوي أهلنا هناك ونقوي أرض الرباط حتى يأتي اليوم الذي نستطيع أن نصلي في المسجد الأقصى جميعا وأن نحافظ على المسجد الأقصى كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكون محلا لرحلة المسلمين وكانوا يذهبون إلى الحج ثم يأتون المسجد الأقصى. نحن نريدهم أن يفعلوا هذا في هذا الزمان، وأن تيسر الأوقاف الأردنية والمؤسسات ذات علاقة تيسر لهم الطريق للذهاب إلى المسجد الأقصى المبارك.
0: بارك الله فيكم وأجزل لكم المثوبة أستاذنا ودكتورنا الفاضل بكل ما تفضلت به في هذه الحلقة، وهي صورة من صور المرابطة والتثبيت. ونسأل الله عز وجل القبول منا ومنكم صالح الأعمال. وفي ختام هذه الحلقة، تبقى القدس أكثر من مكان في ذاكرة التاريخ، إنها معنى يحمله الوجدان وهوية تتناقلها الأجيال، ويبقى المسجد الأقصى أولى القبلتين حاضرا في الوعي والذاكرة. ومن هنا نقرأ التاريخ ونحفظ الذاكرة ونتأمل المستقبل. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى ضيفنا على ما أجاد وأفاد، ومن الهندسة الإذاعية الأخ أنس عربد، ومن تلفزيون حياة الأخ عبد الله حسن، ولكم متابعينا الكرام كل التحايا والتقدير على هذه المتابعة الطيبة. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث الجمعة مع رابطة علماء الأردن.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في رحاب مكة المشرفة وتحت ظلال الكعبة الغراء، حيث تذوب الفوارق وتخشع القلوب في الحج، كان هشام بن عبد الملك يطوف بالبيت في زمن خلافة أخيه الوليد، ومعه ثلة من أعيان الشام ووجهاء الخلافة الأموية. حاول هشام مرارا أن يصل إلى الحجر الأسود ليستلمه، لكن الزحام الشديد حال بينه وبين مراده، فنصب له منبر وجلس عليه يرقب الناس. وبينما هو على تلك الحال، أقبل رجل عليه سيماء الأنبياء وسكينة الأتقياء من أحسن الناس وجها وأكثرهم هيبة، وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين. وما إن دنا من الحجر الأسود حتى تراجع الناس له إجلالا، وانفسح له الزحام كأن الأرض طوع أمره، فاستلمه في طمأنينة ثم مضى يكمل طوافه. في تلك اللحظات تحركت الغيرة في صدر هشام، والتاعت نفسه من مشهد الإجلال الذي ناله زين العابدين ولم ينله هو وهو ابن الخليفة. فسأله رجل من أعيان الشام: من هذا الذي تنكشف له الناس ويملأ القلوب والعيون؟ فأجاب هشام بإنكار: وهو العارف به حق المعرفة لا أعرفه، خشية أن يفتتن به أهل الشام. وكان الشاعر الفرزدق حاضرا يرى الموقف ويسمع ما يقال، فلم يطق صمتا، فاندفع يقول بلسان كأنه السهم: أنا أعرفه، سلني يا شآمي. ثم انطلق ينشد ميميته الخالدة فقال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. استشاط هشام غضبا من جرأة الفرزدق، وأمره بالإقامة الجبرية في عسفان بين مكة والمدينة، خشية أن يذهب إلى الشام فيفتن أهلها. ولما علم زين العابدين بما جرى للفرزدق، بعث إليه بعشرة آلاف درهم، وقال: عذرنا يا أبا فراس، فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به. فردها الفرزدق وقال: يا ابن رسول الله، ما قلت الذي قلت إلا لله، وما كنت لأرزأ عليه شيئا. فردها زين العابدين إليه وقال: نحن أهل بيت إذا أنفذنا شيئا لا نرجع فيه. وهكذا بقيت الأبيات شاهدة عبر العصور على أن الهيبة الحقيقية لا تنال بالمناصب، بل بمكانة المرء في النفوس والانتساب إلى ذر المجد.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
8: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
9: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
10: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
11: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: زورونا زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البياقر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في صفة بتحدد ثقة الزملاء فيك أكثر من أي مهارة أو صفة تانية. الصفة بتحكي لا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر بالعمل. أنت كموظف مش لازم تكون صاحب قرار عشان تنحاز. بتنحاز لما أحياناً بتنقل المعلومة لجهة وبتخفيها عن جهة كان لازم تعرف بهاي المعلومة كمان. لما تدعم رأي زميلك بالاجتماع لأنه صاحبك مش لأنه رأيه صح. لما تتساهل بمراجعة شغل معين وتتشدد مع حدا تاني. أو لما ترشح مورد لأنك بتعرفه بس. القاعدة موقفك لما يكون مبني على معيار واضح بالاختيار بيحترمك حتى اللي ما وافقته الرأي، ولما يكون مبني على الهوى ببطل يحترمك حتى اللي وافقته الرأي. ليش هذا خطير؟ لأنك أول ما تنعرف إنك مع فلان أو مع فلان أو تنحاز مع شخص دائما، الناس بتوقف تتعامل مع كلامك كمعلومة وبتبدأ تتعامل معه كموقف، وأي ملاحظة صحيحة بتحكيها بعد ما تنقرئ على أساس إنك بتدافع عن حد معين. وبتخسر أثمن إشي بتمتلكه كموظف إنه كلامك يؤخذ على محمل الجد. وقبل ما تحكي رأيك أو ترفع توصية وما تبين إنك أنت منحاز عند حدا وحيادي، مررها على 3 فلاتر. الأول، اسأل حالك شو الأساس اللي بحكم فيه هون وطبقه مهما كان الاسم اللي قدامك. الثاني، لو كان زميل تاني بنفس الموقف راح تحكي نفس الكلام؟ لو الجواب لا فأنت منحاز. الثالث، بقدر أشرح سبب موقفي أمام الكل بدون إحراج؟ لو بتخبي السبب معناته أنت منحاز وفي انحياز أنت عارفه داخليا. الاختبار الحقيقي مش لما تكون شاهد على خلاف بين غيرك، الاختبار لما تكون أنت طرف فيه، إنك أنت تعترف بوجهة نظر الطرف الثاني وأنت داخل هذا الخلاف حتى لو كانت ضدك. هاي مش سذاجة، هاي أعلى درجات النضج المهني وأكثر شيء بيرفع قدرك بعيون الإدارة. الحياد مش إنك بلا رأي، أنت أكيد لازم تنحاز بس للصح مش للشخص، للأداء الأفضل مش للأقرب لقلبك. ولما الحق يكون معك ومع طرف تاني، وقوفك معه مش انحياز، هو عدل. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز. صوت

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.
2: حياة FM للوطن حياة.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: الداعية نضال البزور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في برنامج من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة يومي الثلاثاء والخميس الساعة 3 عصرا، ويعاد في نفس الليلة الساعة 10 مساء، كما وأن هذا البرنامج له إعادة يوم الجمعة ويوم السبت. فحياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم. هذا البرنامج دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية نضال البزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال. تحية
1: كلامك الله دكتورنا الحبيب،
0: ربي يحفظك ويرعاك، وما زلنا معك نطوف بين جنبات الكتاب العظيم، بين جنبات القرآن، هذا الكتاب وهذا المنهج الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه حتى نخرج من الظلمات إلى النور. وفي سورة الأحزاب ما زلنا نتحدث، وبسم الله نبدأ.
1: كرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا ونحن نطوف في سورة الأحزاب تطوافة سطحية، يعني نحن لا نغوص بالآيات، ولكن نأخذ منهج هذه السور التي يعني منثورة بين جنباتها حتى نحقق غاية أفلا يتدبرون القرآن، وحتى نحقق غاية فهم المنهج، لأن فهم المنهج هو جزء من الوصول إلى الله عز وجل. وصلنا إلى المقطع الثالث من السورة، يعني من الآية 8
0: بيت النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام، وفكرة الفكرة الاجتماعية التي يعالجها القرآن في المعارك هي فكرة يعني تلفت الانتباه. تجد أن سورة الأحزاب تحدثنا عن بيت النبوة، تجد أن سورة الإسراء تحدثنا عن بيتنا الداخلي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
0: الوالدين
1: وبالوالدين إحسانا، بعدين بيجي يقول لك وآت ذا القربى حقه والمسكين، قصة الاجتماع. تجد سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أنت تحارب في هذه السور، أنا أحارب في سورة الإسراء أحارب بني إسرائيل،
0: لا.
1: في سورة الروم أحارب الفكرة الرومية،
0: لا.
1: في سورة الأحزاب أحارب فكرة الأحزاب، ليس الأحزاب الذين كانوا على عهد رسول الله فقط،
0: بل في أي زمن
1: بل أحارب الفكرة، فكرة الأحزاب. هذا القرآن لم يأتي في إطار 23 سنة وانقضى، بل هذا القرآن يصلح كل زمان ومكان، مش صالح.
0: جميل.
1: يصلح،
0: نعم.
1: كل زمان ومكان.
0: ليه مش صالح؟
1: هو يصلح، صالح في ذاته.
0: جميل.
1: صالح ما بتعداش، بس لا يصلح. لا يصلح إلا من كان صالحا.
0: سلام.
1: يصلح تأخذ القطعتين، قطعة الصلاح والإصلاح.
0: جميل.
1: فالسور هذه ملفتة للانتباه في قضيتها الاجتماعية. ليش؟ نحن لا نحارب إلا بمكون اجتماعي متماسك في كل سور الحرب. أنت لا تحارب فقط فكرة عسكرية، أنت منظومة الحرب عندك لابد أن تشتمل على خماسية في كل السور، تغيير قناعات ومهارات واهتمامات وعلاقات وقدوات. تجد بداية السورة
0: بيختلف الترتيب
1: بالسور. نعم.
0: طب بالواقع،
1: بالواقع إذا بدنا نجي نرتبها منطقيا،
0: يعني أنا اليوم زي ما نتابعنا بالضبط، بدنا نقول له تعال نتغير، إن تغيير القناعات أولا ولا في قبلها؟
1: أنا بشوف أنا بشوف الترتيب، أول شيء تغيير القناعات.
0: أنت من جوا.
1: أنا هو أركان التغيير هذه الخمسة منثورة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية بوصايا واضحة،
0: نعم.
1: ومنثورة اليوم بالعلم الحديث، يعني إحنا بالشركات لما يجي يقولون كيف نطور الشركات،
0: تعال.
1: بعطونا بالآلية هذه، بالفكر، بالفكر، بالتربية، بالإنسان، لابد أن تجتمع هذه الخماسية. هذه الخماسية تكاد أن تكون مجمع عليها بين كل أطياف البشر. أنا في قناعتي القناعات، لأن الله عز وجل أول ما بدأ به الوحي بدأ بتغيير القناعات، وتغيير القناعات لا يكون إلا بالتكرار. عيد بدنا نغير قناعات، بدنا طبعا كل لفتة من هاي اللفتات يعني بدون مبالغة بدها 100 حلقة، بدون مبالغة يعني بدنا نحكي عن تغيير القناعات، لكن نعطي لفتات. تغيير القناعات كيف بدي أغير القناعات؟ بدي أغير القناعات بناء على منهج الإله العظيم كيف غيرني.
0: نعم.
1: طب تخيل أول وجبة في الوحي 5 آيات بكرر لي اقرأ مرتين، مع أنه في كل القرآن موجودة 3 مرات.
0: يا الله.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق،
0: اقرأ.
1: تخيل بخمس آيات بسطرين كرر لي إياها مرتين، موجودة في كل الكتاب العزيز.
0: وأقرأ هنا لا تعني ألف با جيم دال هذا،
1: ربك كمان رد كرر لي إياها، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الخلق كذلك الأمر، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، يا سلام،
0: يعني اقرأ وربك والخلق
1: ولو التكرار. احنا بنحكي عن سطرين. تغيير القناعات بحاجة إلى حكيت معهم بزبطش تحكي معهم مرة وتروح،
0: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر.
1: أي تغيير قناعات له آلية معينة طويلة جدا. أول هذه الآلية بده يكون الفكرة واضحة ومختصرة ومكررة.
0: واضحة مختصرة مكررة،
1: أول بند واضحة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
0: واضحة
1: واضحة ومكررة، شفنا اقرأ مكررة، الخلق مكررة
0: وخلق.
1: والإنسان والعلم والخلق كلها مكررة.
0: نعم.
1: الإنسان خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان
0: ما لم يعلم.
1: نعم. العلم علم الإنسان ما لم يعلم.
0: نعم.
1: كلها مكررة مختصرة صحيح سطرين،
0: واضحة
1: واضحة
0: مكررة
1: ومكررة، تغيير قناعات تغيير اهتمامات،
0: خمس اثنين
1: اهتمامات
0: حسب ترتيبها.
1: نعم. ليش الاهتمامات؟
0: مش القدوات يعني؟
1: لا القدوات القدوات آخر شيء. آخر شيء القدوات، ما انت أصلا بدك تعرف مين هو القائد اللي أنا بتاخده قائد. لازم يكون قناعتك كويسة ومهارتك عندك، تمتلك المهارة في التمييز بين هذا بيكون قدوة هذا بيكونش قدوة.
0: نعم.
1: يعني شوف الله عز وجل متى أمرنا باتباع النبي كقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سنة 5 للهجرة سورة الأحزاب. صح.
0: في الحشر برضو
1: كله مدني.
0: مدني. نعم.
1: ليش أنا بحاجة أنه مين هو هذا النبي اللي بدي أتبعه؟
0: يا سلام.
1: بعدين
0: صلى الله على سيدنا،
1: اللهم صل عليه. في بداية العهد المكي لو كان مركز على تغيير القناعات كقناعات، تغيير الاهتمامات والمهارات. وفي نقطة هنا بنجمع هذول الثلاث فيهن، لابد في بداية هذه الأمور أن لا أساوم وأن لا أتنازل بأي حال من الأحوال. في العهد المدني كان في تنازل، في العهد المكي ما كان في تنازل أبدا.
0: نوضح أكثر.
1: شوف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، الحديبية تجد إنسان متسامح.
0: نعم.
1: شو بدهم؟
0: عهد مدني.
1: عهد مدني. طب في العهد المكي أتحدى إذا النبي عليه الصلاة والسلام تساهل في أمر من الأمور
0: المفصلية؟
1: أبدا.
0: والله يا عم
1: ما في. لو وضعت في الشمس في يميني
0: والقمر في يساري
1: بالإعدام صبرا على يسر فإن موعدكم الجنة. ما في تساهل ولا ضعيف. احنا بنفهم الملف غير. أنا بدي أربي إنسان يصبر ويوريني قدوة، ولو مات في الطريق مش مشكلة.
0: الله.
1: فكرة تغيير القناعات هذا كله وتغيير الاهتمامات والمهارات بده صبر وبدوش مساومة. بيجي عندي بعدين العلاقات، ممكن أنا لما أكون كياني وأسس مجتمعي الصفري إذا صحت التسمية، المجتمع التأسيسي، بعد هيك أنا ممكن
0: أفاوض
1: في علاقاتي
0: فلان.
1: ما عندي مشكلة، ممكن يجيني واحد منافق أغمض مش مشكلة.
0: نعم.
1: في العهد المكي كان الصحابة اللي بدهم يسلموا باختيار، في العهد المدني مش مشكلة. يسلم منافق، سيدنا النبي بيعرفه، يخبر أصحابه، يخبر أمين سره حذيفة.
0: نعم.
1: يا حذيفة فلان وفلان منافقين بيجي عمر، بالله عليك أسماني الله أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم، موضوع صعب. متى هذا الكلام؟ في العهد المدني. طب في العهد المكي لا.
0: جميل.
1: ففي عندي
0: إذن قناعات
1: اهتمامات
0: مهارات،
1: هذا ما في مساومة ولا أنصاف حلول ولا نقطة ولا منصف
0: ثم طريق. علاقات
1: بعدين قدوات.
0: جميل.
1: هذا كله
0: هذا أي تغيير،
1: أي عملية تغيير،
0: تغيير في شغلك، تغيير في إدارة عملك، تغيير في
1: أبدا
0: قام على هاي الخمس أبداً.
1: تجد مثلا في بداية سورة الأحزاب واضحة القناعات
0: نعم
1: واضحة المهارات. نعم. مهارة تصنيف الناس.
0: نعم. 3-4 أصناف
1: علم الاجتماع في القرآن الكريم منظومة الكتلة الإنسانية وطريقة التعامل معها في القرآن الكريم. والله يا دكتور محمد
0: علم بحد ذاته.
1: نحن نتعامل مع القرآن بسطحية.
0: سبحان الله، يغفر لنا وتوب علينا.
1: آمين يا رب.
0: في الحلقة الماضية تتذكر توقفنا عند ارتباط قصة زينب بنت جحش مع زيد، يعني كما كان يقال لها زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رضي الله عن زيد، يعني وكيف كانت الحادثة، وتوقفنا تحديدا عند وتخفي في نفسك ما الله مبديه. نعود للقصة حتى نوضحها أكثر، نعطيها مساحتها الكافية. تفضل سيد.
1: المشهد
0: وما كان المؤمن ولا مؤمنة، هنا كان الوصية اللي أنهينا فيها.
1: تمام.
0: قلنا وما كان المؤمن ولا مؤمنة
1: إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم.
0: نعم.
1: طيب، شو إيش قصة سيدنا زيد مع ستنا زينب وأمنا زينب رضي الله عنها؟
0: نعم، اللهم ارضى عنها.
1: أمنا زينب زواجها كان بأمر من رسول الله،
0: زواجها الأول،
1: الأول مع زيد،
0: زيد بن حارثة،
1: كان بأمر من رسول الله.
0: نعم.
1: أمر مطلق من رسول الله، تزوجي، خلصنا يا رسول الله، ما بدي، إذا أمر منك
0: بدل.
1: سمعنا وأطعنا. إيه الخيار؟
0: لا، لا. تزوجي.
1: طب أتت، طب الآن أنا في مشكلة، نروح وين؟ نروح عند القائد، نروح عند سيدنا النبي اللهم صل عليه،
0: القاضي بيننا. نعم.
1: يا رسول الله مش قادر أصبر، هو بيجيها لا يعني أمسك عليك زوجك واتق الله، الوصايا النبوية الواضحة في الآية، بعدها وتخفي في نفسك ما الله.
0: قبلها إذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، إيش أنعم الله عليه وإيش أنعمت عليه على سيدنا زيد؟ أنا أسف السؤال.
1: حياة الإنسان، لا يا دكتور الله يكرمك، حياة الإنسان بقدر الله خير مطلق. هذا زيد أي قدر ساقه إلى رسول الله؟
0: اللهم صل على
1: سيدنا. أي سبيل، أي نعمة تلك؟
0: نعم.
1: يا ليتنا زيد. يا ليتنا زيد.
0: كان خادما للنبي صلى الله
1: عليه وسلم. يا ليتنا زيد. تروح أنت وتطوف بك الأقدار لتستقر عند رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أي نعمة هذه؟
0: أنعم الله، أنعم الله عليه.
1: هل هناك نعمة أعظم
0: من هذا؟ عليه. طب شو أنعم النبي صلى الله عليه وسلم على زيد؟
1: كل حياة رسول الله مع زيد إنعام. تبنى
0: ما قهرني ولا
1: كفله. نعم. يعني بالمال، وكفله بالحياة الاجتماعية.
0: نعم.
1: وكان يقربه في مجلسه، وأتاه يوم من الأيام أبوه من النسب.
0: نعم.
1: فاختار رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. أي نعمة حظي بها زيد من رسول الله؟
0: جميل.
1: أنعم الله عليه بأن ساقته الأقدار إليك، وأن ساقته الأقدار ليكون مسلما، تعرف على الله نعمة،
0: وأنعمت عليه
1: بكل ذلك.
0: جزاك الله خير،
1: كرمك الله.
0: نتوقف هنا حتى نبدأ بجزئية وتخفي في نفسك، وهنا في شبهة معينة يعني نود أن نجليها إن شاء الله أكثر وأكثر، لكن بعد هذا الفاصل، فتكرما ابقوا بالقرب من حياتي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد، جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم

0: هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
4: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM من استكمال مشوار هذا اللقاء المبارك من الظلمات إلى النور. وكنا قد توقفنا عند جزئية مرتبطة بالحديث عن أمنا زينب رضي الله عنها وأرضاها والنبي صلى الله عليه وسلم. حياك الله من جديد يا رضا، ربي يحفظك ويرعاك. وإذ وين إحنا وصلنا عند
1: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
0: وما كان
1: الله ورسوله أمرا.
0: نعم. فلما قضى وإذ تقول، وأنا قصدي للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك. تفضل سيدي.
1: أكرمك الله. تمهيد لهذه الآية، شوف الآية اللي قبلها بديعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
0: نعم.
1: هذا الاختيار بخلاف رسول الله معصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، مبين واضح بين، لا يحتاج إلى رؤية، هو مبين. ثم دخل إلى قضية زيد رضي الله عنه، قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي. يكاد يكون أهل التفسير يعني على رأي، أقول يكاد يكون أهل التفسير المعتبر أصحاب الاعتبار على رأي أن هذه الآية لها معنى واضح. ما هو المعنى؟ الله عز وجل يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بعلم من الوحي، يخبره بعلم من الوحي أنه سيتزوج زينب. رسول الله ثقيل عليه، ماذا سيقول عن الناس؟
0: هذه
1: زوجة بنتي، زوجة ابني، ثقيلة وتخشى الناس وتخفى

0: تخفي في نفسك هذا الأمر بأن تقول لزيد ولزينب أمسك عليك زوجك، وأنت تعلم أن النهاية حتميا الانفصال، وأن الله عز وجل قد شرع هذا الأمر بالتعليل لكي لا يكون على المؤمنين حرج
1: في أزواج أدعيائهم. يا سلام.
0: إذا قضوا منهن وطرا. أنا أريد أن أضع قانون، هذا القانون نحن القرآن الكريم يعني واحد من خمسة من تصنيفات وأحكام.
1: أحكام نعم.
0: هذه الأحكام لا تتطبق إلا بفعل رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: في صلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي،
1: خذوا عني مناسككم،
0: خذوا عني
1: مناسككم، اقرأ القرآن كما علمتم.
0: تمام. نعم. طب أنا الآن بدي أؤدي يعني عمل
1: حدثه مرتبط بشخص النبي كذلك
0: صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان لزاما عليك يا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: أن تتزوج من زينب لكي لا لام التعليل لكي لا يكون على المؤمنين حرج. ما الذي كان يخفيه رسول الله؟ بتلاقي ناس مثلا ماخذين جزء من الإسرائيليات،
1: أعوذ بالله،
0: كان يحبها. هذا الكلام لا يليق مع رسول الله، لا يليق وليس عندنا دليل. كيف نتكلم بهذا الكلام؟
1: جميل، واضح إن شاء الله. وكان أمر الله مفعولا.
0: يا سلام.
1: سبحان الله.
0: يا سلام.
1: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. في فرق بين التنتين: أمر الله مفعولا وقدرا مقدورا.
0: يا سلام يا سلام. القدر والقضاء.
1: نعم.
0: القضاء شيء والقدر شيء. احنا من جزء من ايماننا ان نؤمن بالقضاء
1: والقدر خيره وشره.
0: القضاء هو امر الله عز وجل لخلقه، والقدر هو مطابقة الواقع لامر الله ولعلمه. يعني يأمر الله موسى عليه السلام في الزمن الازلي ان يأتي الى هذا المكان في التاريخ الفلاني في الوقت الفلاني، أمر
1: هذا كتب في اللوح المحفوظ
0: منتهي.
1: نعم. هناك هذا قضاء ولا قدر؟
0: هذا قضاء.
1: قضاء.
0: حتى نفهم بالقضاء، القاضي ممكن يعطي تنفيذ حكم إعدام.
1: نعم.
0: لما يتطبق حكم الإعدام
1: هذا القدر،
0: ولله المثل الأعلى، تنفذ أمر.
1: جميل.
0: القاضي.
1: جميل.
0: تنفذ. الله عز وجل يخبرنا عن موسى قال: ثم جئت على
1: قدر.
0: قدر.
1: يا سلام. يعني هو سابقا كان قد قضى الله ذلك.
0: تمام.
1: لكن القدر هو تنفيذ المجيء.
0: القدر
1: المجيد.
0: هو موافقة الواقع لعلم الله المطلق.
1: وهل من الممكن يا سيد طلالك واحد بقول وهل من الممكن أن لا يوافق الواقع لقضاء الله؟
0: لا ليلو، فينا نقطتين. فينا نقطتين. الناس تشكل عليها أمران. يشكلوا.
1: نعم.
0: عليها أمران. صحيح.
1: نعم.
0: إن شاء الله.
1: صحيح. نعم الفاعل. يشكلوا.
0: في عنا يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعندها أم الكتاب. في عنا كتابين، في عنا كتاب بإيد الملائكة عند الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت في سجلات الملائكة، مكتوب عند الملك فلان يصاب بمصيبة.
1: نعم.
0: تصدق بصدقة، امحو
1: يا الله
0: هاي المصيبة لأنه تصدق،
1: فهذا القدر لن يقع علما أنه مكتوب في القضاء.
0: تمام. هذا هون في سجلات الملائكة،
1: مش كلامي.
0: لا هذا سجلات الملائكة.
1: نعم.
0: في عند الله عز وجل النسخة الأصلية أم الكتاب.
1: في القضاء أن هذا الإنسان سيتعرض للمصيبة.
0: لا، لن يتعرض للمصيبة.
1: يا سلام.
0: لا، لن يتعرض. عند يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. في أم الكتاب ما حتصيبه مصيبة. مش مكتوب التفاصيل. هون كانت بدها تصيبه مصيبة، تصدق إلغوا المصيبة، ارتفعت عنه.
1: جميل.
0: هذا وين؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت في سجلات الملائكة، لكن عند ربنا
1: في أم الكتاب
0: ربنا فيش
1: أول يعلم ما كان وما سيكون.
0: كنت بدي أسوي هيك بعدين بدأ.
1: نعم.
0: حاشاه سبحانه.
1: نعم.
0: فلذلك القضاء والقدر.
1: نعم.
0: هذه يعني تفصيلتها باختصار هي
1: لا شك
0: أكبر من ذلك.
1: لا شك.
0: بكثير.
1: لا شك.
0: إذن وكان
1: أمر الله مفعولا وكان أمر الله قدرا مقدورا.
0: حاول النبي عليه الصلاة والسلام يعني طيب أنت في عنا شيء في العلم الإنساني اسمه إنكار الواقع.
1: هذا أول ما يصاب الإنسان بشيء ينكر الواقع. صحيح.
0: ستنا مريم عليه السلام إمها ولدتها
1: مرأة عمران.
0: تمام. بدها ولد يخدم. نعم. المعبد. وضعت، قال فلما وضعتها بتخاطب الإله العظيم،
1: قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بوضعت. نعم.
0: يعني أنت جاي تخبري ربنا شو وضعتي.
1: نعم سبحانه لا إله
0: يا رب هاي أنت يا رب لا هو هي بتقول
1: طب الله أعلم وضعت
0: أنا بدي يعني أنا طلبت ذكر هي بتحاول تنكر الواقع
1: وكلامها وليس الذكر كالأنثى.
0: نعم
1: ليس
0: نعم هي بتحاول تنكر الواقع. أحيانا الإنسان بإنسانيته لا بدي أغمض عن الواقع بدي أغمض عن الواقع شوي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على الله عز وجل يصدر أمرا ينسخ هذا الحكم
1: وكان أمر الله مفعولا.
0: ما في
1: طب وكان أمر الله قدرا مقدورا.
0: في هذا الكلام أيضا يعني لن يتغير في حقك يا رسول الله, يعني لن يكون هناك وحي إليك, لن يكون هناك وحي سيطبق هذا الأمر. هذا هي الآية نزلت قبل ما يصير الحكم. وكان أمر الله قدرا مقدورا في حقك يا رسول الله ليس هناك
1: كان النبي من حرج.
0: لا ليس هناك أمر ينسخ في حقك أنت في هذه المواضيع المتعلقة بشخصك الكريم يكون عندك تعليم إلهي بعدين ينسخ ويصير شيء آخر.
1: يا سلام الذين يبلغون رسالات الله ويخشون عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد الآن النفي خلص الجزم في القضية. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس أب لأحد منا علما أن زوجاته أمهاتنا.
0: نعم.
1: بدي أفهمها هاي أرجوك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بقدر أقول عنه هو أبي لكن زوجاته أمهاتنا. وضح لنا يا الله يكتب أجرك.
0: هذه الآية يا الله كيف لقلب رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: تتنزل عليه هذه الآية وفي ذلك الوقت عنده من الأبناء الذكور ما عنده, عنده أبناء ذكور
1: في ذاك الوقت.
0: نعم.
1: ما لم يكن قد توفي إبراهيم
0: في ذلك الوقت عنده من الأبناء الذكور. فكأن الله يخبره
1: أنك ستفقد أبنائك.
0: ستفقد أبنائك
1: يا الله.
0: كيف يا الله. لرسول الله لسق... يا مشهد بديع
1: يا الله.
0: مشهد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
1: لن يصل للرجل الأبناء يا الله.
0: ستفقدهم يا رسول الله
1: يا الله.
0: ستفقدهم في حياتك. عجيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف دكتور محمد بمر سيدنا ابن عباس على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسرع في مرض موته قال يا رسول الله أئنك لتوعك
1: يعني تتمرض زينة بتألم زينة.
0: قال إني لأوعك كما يوعك الرجلين منكم
1: يا الله.
0: قال ذلك ابن عباس فقيه قال ذلك بأن لك الأجر مرتين يا رسول الله.
1: يا الله يخف عن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله.
0: يعني أنت الله بتتعب يا رسول الله. كان يتفصد عرقا
1: يا الله يا الله.
0: تيجي ستنا عائشة تضع عليه قرب الماء سبع قرب في يوم وفاته
1: تبرد جسده صلى الله عليه وسلم
0: وهو عليه الصلاة والسلام يعني يتفصد عرقا.
1: الله المستعان. طيب تأذن لنا بفاصل. الله المستعان. فاصل ونواصل بحول الله ابقوا بالقرب من حياتي.

0: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في الجزء المتبقي معنا من برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله جميعا، وحياكم الله مهندس فضال، ربي يحفظك ويرعاك. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني
1: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم،
0: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن بالمقال وأزواجه أمهاتكم. كنت بسألك أنا إن هو يعني مش ما بنقدر نقول الرسول صلى الله عليه وسلم كأب لنا، صلى الله عليه وسلم كأب لنا. ففي أثناء الفاصل قلت لي أيهما أعظم شأن، أن يكون رسول لله أم أب؟ يعني جل مقام النبي صلى الله عليه وسلم. بين يديك نكمل يعني.
1: كرمك الله. بداية ما كان محمد أبا أحد من أبنائكم، لا تفرق القرآن.
0: سبحان الله.
1: الكلمة القرآنية مكانها.
0: نعم.
1: فتبسم ضاحكا، فضحك، لا تبسم، لا هو تبسم ضاحكا، بين الابتسامة والضحك. ما في يعني الكلمة القرآنية في مكانها. هذا القرآن معجز، معجز من هون ليوم القيامة. يقول معجز والله ما بتكفي حرف.
0: سبحان الله.
1: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد، لا برجالكم تخصيص. لن يصل ولد من أولادك يا رسول الله إلى مرحلة البلوغ والحلم، ستفقدهم أطفالا.
0: سبحان الله.
1: آخرهم إبراهيم.
0: نعم.
1: من ماريا القبطية، وأبناؤه كلهم من خديجة رضي الله عنها، ذكورا وإناثا. فقد
0: القاسم عبد الله
1: والطيب.
0: زينب
1: والطيب.
0: نعم.
1: والطاهر، سموا الطاهر الطيب.
0: نعم.
1: وإبراهيم، إبراهيم إبراهيم من ماريا القبطية.
0: نعم.
1: آخرهم إبراهيم كان يطوف به، وصادف ذلك كسوف الشمس. كان واضحا في منهج العقيدة الإسلامية واضحة. قال إن الشمس لا تكسف
0: ولا تنخسف
1: بموت أحد أو حياته.
0: نعم.
1: بديع في كتاب اسمه التمهيد لابن عبد البر، كاتب.
0: نعم.
1: اسمح لي أخذ استطراد بمر يعني.
0: طبعاً
1: رسول الله يهتم. فقد إبراهيم فقد عظيم.
0: كان العمر إبراهيم تقريبا
1: كان صغيرا رضيعا، كان رضيعا. وكان قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطوف به على بيوتات أصحابه. يطرق، مات إبراهيم
0: يا الله
1: متأذي يبكي، إن العين لا تدمع وإن القلب يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربك.
0: لا إله إلا الله.
1: بش هنا المشهد اللي أنا بتكلم عنه. يستأجر رسول الله، مثل ما يقول ابن عبد البر بالتمهيد، يستأجر رسول الله من يلحد له ابنه.
0: مش هو اللي لحد ابنه،
1: مش قادر،
0: لا قدر يا الله،
1: مش قادر. تعال لحد لي ابني وحفظ لحد.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: يلحد ذلك الرجل. طبعا انت خليني اعرفك.
0: لا لا كمل
1: انا هسه بفرط معك هون. نفتحها ملطمه زي الشيعة.
0: لا بقول سبحان الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: يعني هذا الرجل العظيم اللي سبحان الله الله ابتلاه في ابنه صلى الله عليه سيدنا محمد، فيصبر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم.
1: فيستأجر من يلحد.
0: نعم.
1: ابراهيم.
0: نعم.
1: والله الاهتمام الاسلام بالذوقيات.
0: نعم.
1: قال فلحد ابراهيم وترك ثغرا في ذلك القبر، يعني
0: في زي فراغ معين
1: سوى القبر بس مش مرتب بطريقة صحيحة.
0: نعم.
1: النبي قلبه مكسور على إبراهيم عليه السلام، وكان يطوف به على بيوتات أصحابه.
0: نعم.
1: وقلبه يعني حزين.
0: نعم.
1: إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع. فوقف رسول الله قال هناك ثغرة سدها فإنها تؤذي عين المار.
0: يا الله،
1: والله اهتمامنا بالذوقيات شيء راقي.
0: يا الله
1: يا رسول الله، انت الان فاضي هذا. نعم. اللي بده يمر انت وين يتطلع يكون.
0: يا الله. يا الله.
1: اهتمامنا بالذوقيات عالي.
0: سبحان الله.
1: في عمامه كان يلبسها ابن عباس.
0: نعم.
1: يا سلام.
0: نعم.
1: اجى هيك ابن عباس صغير فالسن وهو كبير القدر.
0: اللهم
1: ارضى عنهم جميعا.
0: جميعا.
1: فكان يلبس عمامة، ده لبس العمامة بدها ناس الشيوخ أكابر يعرف يلفوها.
0: نعم.
1: ترى صعب مثلها.
0: صحيح.
1: فجاي يبدو مش ربطها بطريقة
0: مش مشبوكة صح.
1: فالنبي وقف الدرس. لا لا في درس.
0: آه.
1: وقف الدرس وحلها لابن عباس وعلمه كيف يربطها.
0: الله أكبر.
1: قال له هكذا فعقدها.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الاهتمام بالذوقيات شيء كيف كان يأكل التمر؟ والله شيء بديع.
0: نعم صلى الله عليه وسلم.
1: شيء بديع. صحيح. كان يأكل التمر بباطن كفه.
0: نعم.
1: ويخرج النوى بظاهره.
0: يا الله. طب إصبعي من الخارج حتى لا حتى لا يصيب اللعاب، مع إنه اللعاب بركة.
1: وأنت تمران. الله يبارك لك. صحت لنا صحن تمر. طب نعم. أكل باكل بباطن الكف.
0: صحيح.
1: فيخرج النوى بظاهر كفه.
0: يا
1: بظاهر.
0: يا الله.
1: يخرج النوى.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أي رقي هذا؟
0: كل إتيكيت.
1: إحنا مهتم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. لن يبلغ لك ولد الحلم.
0: نعم.
1: وكان آخرهم إبراهيم.
0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. في ذكر وفي ذكرا كثيرا. إيش الحال؟
1: وسبحوه.
0: يا سلام. بكرة وأصيلة.
1: الذكر مطلق، لكن هنا في الأزمات بدك تسبح.
0: يا سلام.
1: لا لا لا صبرك. أنت في معركة مش سهلة. أنت في معركة بلغت القلوب الحناجر. النبي عليه الصلاة والسلام ثابت.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: جبال المدينة راسخة في الأرض، هو أشد رسوخا منها عليه الصلاة والسلام. أصحابه خطاب الآن للمؤمنين، وكل خطاب للمؤمنين أو لرسول الله إما أن يكون فاتحة مقطع رئيس أو فاتحة مقطع فرعي. نعم. في هذه السورة قلنا 8 خطابات. صحيح. 7 خطابات كلها إما فاتحة مقطع رئيس أو فاتحة مقطع فرعي. هذا فاتحة مقطع فرعي.
0: نعم.
1: يا أيها الذين آمنوا،
0: لأن هسه الحديث إلنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. وتجاه المعركة.
0: نعم.
1: وتجاه فكرة الأحزاب.
0: نعم.
1: اذكروا الله ذكرا كثيرا.
0: كثيرا.
1: وسبحوه
0: بكرة وأصيلة.
1: هو الذي يصلي عليكم.
0: هسه احنا بنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وهو يصلي علينا. احنا بنصلي عليه دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا.
1: فكرة انه انا اصلي على النبي والنبي يصلي علي.
0: نعم.
1: نصلي عليه. طب مين هو الذي يصلي عليكم؟ من؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.
0: الله إن وملائكته معطوف عليه. لا إله إلا الله.
1: تمام.
0: يا سلام. جميل. جديد علي. جميل.
1: طيب فكرة التسبيح.
0: نعم.
1: نوقف عند فكرة التسبيح. فكرة التسبيح هي فكرة أنك تكون يا أيها الإنسان في ضائقة ويصيبك الحزن. طيب هو ليش أصابك الحزن؟ أصابك الحزن لنقص ارتباط بالله عز وجل، لأنك لم تنزه الله بمقامه في جزئية معينة.
0: يا سلام.
1: طيب أنت خايف، أنت خايف من يعني أنت صابك الضيق على الرزق، أنت لم تنزه الله
0: الرزاق
1: بهذه الصفة بهذا الاسم الكريم.
0: جميل.
1: لذلك كان لزاما عليك أن تنزه الله.
0: وسبحوه.
1: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، خطاب لرسول الله. طب ما الحل؟ فسبح بحمد ربك.
0: يا الله. يعني أقدر الله قدره.
1: يا سلام. موسى عليه السلام الله عز وجل يرسله إلى فرعون يدعو دعاء كبير. ختام الدعاء هو سيدنا موسى فاهم الملف، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
0: يفقهوا قولي
1: واجعل لي وزيرا من أهلي.
0: أجز به أزري وأشركه في أمري.
1: طب ليش؟
0: كي نسبح الله أكبر. كي نسبحك كثيرا.
1: هو أنا بدي أروح أنت، أنا لما أروح أنت فرعون خايف أنا مش منزهك يا ربي.
0: يعني تسبيحه مش بمعنى لفظ التسبيح، بمعنى إنزال الله جل في معناه، يعني في مقامه. لا إله إلا هو. أن نعطي الله قدره. لا إله إلا هو. جميل.
1: سبحانه.
0: جميل.
1: أنت عندما تنزه الله. طيب أنت، أنا مش شاطر كثير بالتزكية والله،
0: بس أنا بدي أفهم منك.
1: نقول
0: الله يصلي علينا.
1: وما معنى الصلاة؟
0: يعني أنت قلت لي الصلاة دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ندعو له. الله يصلي علينا.
1: النبي نحن نصلي عليه دعاء له، هو يصلي علينا شفاعة لنا.
0: نعم.
1: الله يصلي علينا ذكرا لنا ومغفرة لنا. طيب
0: ذكرا لنا.
1: تمام. أنا بدي أوقف عندها شوي. أنت حينما تسبح الله أنت تذكره. والله تبارك وتعالى يخبرنا في الحديث القدسي.
0: يا سلام. يا سلام. من ذكرني
1: في نفسه
0: ذكرته في نفسي جل الله في معه. لا إله إلا الله.
1: فأنت تنزه الله.
0: الله.
1: أنت تعظم الله، تجل الله. الله عز وجل الآن يذكرك.
0: لا إله إلا الله.
1: الله معك قريب. أنت يعني الله عز وجل يعني أنت تريد أن تكون قريبا منه. أنا جليس من ذكرني. سيدنا الإمام علي. عجيب عجيب يعني هاي والله إحنا السورة هي يعني ليس من المخطط أن نقف عندها كثيرا، لكن في بعض الآيات غصب عنك بدك توقف وبدك تروح. صحيح. يعني شو بدك سيدنا الإمام علي يجلس بعد الصلاة يذكر الله عز وجل. سيدنا النبي اللهم صل عليه في الرواية وبجنبه وزيراه أبو بكر عمر. فأتى الحسن والحسين يتماضضان حول أبيهما، بلعب حولين أبوهم، وأبوهم كأنه في عالم آخر جلس يذكر الله. أبو بكر زي أبوه، عمر زي عمه، يا علي يعني
0: بلعب معك الأولاد.
1: يعني لا يا علي مش هيك
0: نحن على الأولاد.
1: ففرغ من ذكره وقال أخبرني رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: قال يقول ربكم تبارك وتعالى أنا جليس من ذكرني.
0: الله.
1: فخشيت أن أقطع مجلسة ربي وجلس الحسن والحسين.
0: الله.
1: يعني فكرة أن تذكر الله، أنت يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أنت في المعركة بحاجة إلى إيش؟ بحاجة إلى ثبات. ما الذي يعني ما الفيصل في معركة الحق والباطل؟ الثبات. بمجرد أن تثبت أنت انتصرت. القرآن يعد الثبات انتصار. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، سورة القتال يعني سورة محمد. الشيخ الدكتور أحمد نوفل بكتب في سورة محمد جديد.
0: نعم كتاب جديد ما شاء الله.
1: كنت يعني الله يكتب أجرك. الله يحيينا ويحيي ونشوف هالكتاب.
0: الله يكتب أجرك.
1: سيبدع. كان آخر كتاب كتبه سورة النور.
0: نعم.
1: لابد أن نقرأ كتب هذا العالم
0: العظيم. سبحان الله.
1: جليل.
0: هو الذي يصلي عليكم وملائكته.
1: يا سلام.
0: ليخرجكم من الظلمات إلى النور.
1: أنت.
0: اسم برنامجنا. سبحان الله. وكان بالمؤمنين رحيما. الله للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: الخطاب هنا
0: كله لله من
1: لله
0: الله
1: سبحانه وتعالى. نعم. في قاعدة عندنا في القرآن إذا في عندنا جمع ما بخل بالمعنى وكان بالمؤمن الرحيمة الله عز وجل زائد النبي صحيح أفضل إنك تقصر وفي معك مجال إنك تجمع. لا ما بتقصر ما بيطلع لك تقصر.
0: تحيته يوم يلقونه سلام.
1: إذن الخطاب كله لله عز وجل.
0: نعم. وأعد لهم أجرا كريما. هنا نتوقف إذا أذنت لنا، لكن بدي وصية. يعني سبحان الله الذكر ليس مجرد حركة للشفاه أو مجرد تسبيح عابر، وإنما يقينا بأن الله سبحانه وتعالى يخاطبك يجالسك. الوصية بين يديك.
1: ختام كل طاعة مرتبطة بالله عز وجل الذكر. أنت تنهي الصلاة وهدف الصلاة أقم الصلاة لأيش؟ لذكري.
0: نعم.
1: لذكري. أنت تنهي الحج فإذا أفضتم من عرفات الحج
0: الله.
1: عرفة
0: فاذكروا الله.
1: فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
0: نعم.
1: أنت تواجه فئة عظيمة
0: فاثبتوا واذكروا الله.
1: فاثبتوا واذكروا
0: يا
1: الله.
0: سلام.
1: الذكر هو ختاء هو خلاصة العبادات هو المخرج. أن تعظم الله عز وجل وأن تذكره حق ذكره وتقدره حق قدره.
0: كتب الله أجركم
1: إياكم.
0: نفع الله بعلمكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا وأن يزيدنا علما. اللهم آمين يا رب العالمين. وصل نهاية هذا اللقاء. نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال بزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

إذاعتكم حياة أف أم. الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. مع القرآن العظيم نمضي إن شاء الله تعالى. كنا توقفنا عند الآية 89 و100، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وأتينا على تفسيرها سريعا، ننتقل الآية 90 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. تكلم عن ركن الحج العبادات، الآن تكلم عن حماية الأمة بالجهاد بالمقاومة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش سالموا الذين يقاتلونكم، لا، قتال بقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولاحظ يقاتلونكم، يعني فيها استمرارية، فعل مضارع. ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد. إذا قتلوا منا الرجال في المعركة نقتل منهم الرجال، قتلوا منا النساء نقتل مثل ما فعلوا. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وإذا قيل المؤمن إن الله لا يحب، فورا يرتدع ويتراجع. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني ملكتم القوة عليهم، حيث قابلتموهم في المواجهات الحربية والعسكرية. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، يعني هم أخرجونا من مكة، الآن إن فتح الله لنا مكة نخرجهم من حيث أخرجونا. العدو نعامله بمثل ما يتعامل معنا. والفتنة أشد من القتل، ما الفتنة؟ أن يفتنك عن دينك، أن يحول بينك وبين التدين بدينك، هذه الفتنة. أن تقصر إرادة الناس، القصر الجبري، يعني أن تجبره على أن ينخلع من دينه. وخروج الروح أهون من أن يترك الإنسان مبادئه، دينه، قيمه. والفتنة أشد من القتل، الفتنة إذن أن تفتل شخص عن دينه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، إن رأيت عدوا يطوف بالكعبة فرصة أن أقتل. لا لا، ومعاذ الله، البيت حرام، حرام من ضمن كلمة حرام، حرام فيه القتل والقتال، لكن إن قاتلوكم حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام قاتلوهم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. معاملة بالمثل، هي معنى جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، تركوا قتالكم، الله تعالى يمسح ما مضى ويبدأ المؤمنون مع هؤلاء صفحة جديدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن إحنا قتالنا مش من أجل أن نفتن الناس، لا، من أجل أن نمنع الفتنة عن الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما الفتنة؟ أن تقصر وتجبر وتكره على أن تترك مبادئك ودينك وقيمك، حتى لا تكون فتنة. إخواني، أشد ما في الدنيا أن يفتن الإنسان عن مبادئه ودينه، خاصة إذا كان يحمل الدين الحق كدين الإسلام والقرآن العظيم. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. في بعض المواطن يكون الدين كله لله، هنا ويكون الدين لله، أي الدينونة والخضوع لأمر الله وشرع الله ومنهج الله وكتاب الله. فإن انتهوا، أي عن قتالكم، فلا عدوان إلا على الظالمين، اللي هم يتجاوزون الحدود في معاملتكم، يعتدون عليكم، يظلمونكم، هؤلاء العدوان بالعدوان. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا التزموا الشهر الحرام نلتزم الشهر الحرام، إذا انتهكوا الشهر الحرام ننتهك الشهر الحرام. قاتلون في الشهر الحرام نقاتلون في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، يعني قصاص معناها معاملة بالمثل، هي معنى قصاص. والحرمات يعني أي تجاوز، قتلوا أنعام نقتل أنعام، حرقوا زروعا نحرق زروعا. والحرمات قصاص، يعني ارتكبوا أعمالا محرمة نقتص منهم بما عملوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العدوان بالعدوان، وتقوى الله دائما ترافقكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا لقاؤنا لهذا اليوم، نلتقي على 96 بعد 100. سلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء.

0: تيليكوم. تيليكوم براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة، طبربور. هاتف 06 56 306 30.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في رحاب مكة المشرفة وتحت ظلال الكعبة الغراء، حيث تذوب الفوارق وتخشع القلوب في الحج، كان هشام بن عبد الملك يطوف بالبيت في زمن خلافة أخيه الوليد، ومعه ثلة من أعيان الشام ووجهاء الخلافة الأموية. حاول هشام مرارا أن يصل إلى الحجر الأسود ليستلمه، لكن الزحام الشديد حال بينه وبين مراده، فنصب له منبر وجلس عليه يرقب الناس. وبينما هو على تلك الحال، أقبل رجل عليه سيماء الأنبياء وسكينة الأتقياء من أحسن الناس وجها وأكثرهم هيبة، وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين. وما إن دنا من الحجر الأسود حتى تراجع الناس له إجلالا، وانفسح له الزحام كأن الأرض طوع أمره، فاستلمه في طمأنينة ثم مضى يكمل طوافه. في تلك اللحظات تحركت الغيرة في صدر هشام، والتاعت نفسه من مشهد الإجلال الذي ناله زين العابدين ولم ينله هو وهو ابن الخليفة. فسأله رجل من أعيان الشام: من هذا الذي تنكشف له الناس ويملأ القلوب والعيون؟ فأجاب هشام بإنكار: وهو العارف به حق المعرفة لا أعرفه، خشية أن يفتتن به أهل الشام. وكان الشاعر الفرزدق حاضرا يرى الموقف ويسمع ما يقال، فلم يطق صمتا، فاندفع يقول بلسان كأنه السهم: أنا أعرفه، سلني يا شآمي. ثم انطلق ينشد ميميته الخالدة فقال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجد.

0: أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. استشاط هشام غضبا من جرأة الفرزدق وأمره بالإقامة الجبرية في عسفان بين مكة والمدينة، خشية أن يذهب إلى الشام فيفتن أهلها. ولما علم زين العابدين بما جرى للفرزدق بعث إليه 10,000 درهم وقال: عذرنا يا أبا فراس، فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به. فردها الفرزدق وقال: يا ابن رسول الله، ما قلت الذي قلت إلا لله، وما كنت لأرزأ عليه شيئا. فردها زين العابدين إليه وقال: نحن أهل بيت، إذا أنفذنا شيئا لا نرجع فيه. وهكذا بقيت الأبيات شاهدة عبر العصور على أن الهيبة الحقيقية لا تنال بالمناصب، بل بمكانة المرء في النفوس والانتساب إلى ذرى المجد.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
9: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
10: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
11: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.
2: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي.
3: أهلا فيكم. في صفة بتحدد ثقة الزملاء فيك أكثر من أي مهارة أو صفة تانية. الصفة بتحكي لا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر بالعمل. أنت كموظف مش لازم تكون صاحب قرار عشان تنحاز. بتنحاز لما أحياناً بتنقل المعلومة لجهة وبتخفيها عن جهة كان لازم تعرف بهاي المعلومة كمان. لما تدعم رأي زميلك بالاجتماع لأنه صاحبك مش لأنه رأيه صح. لما تتساهل بمراجعة شغل معين وتتشدد مع حدا تاني. أو لما ترشح مورد لأنك بتعرفه بس. القاعدة موقفك لما يكون مبني على معيار واضح بالاختيار بيحترمك حتى اللي ما وافقته الرأي، ولما يكون مبني على الهوى ببطل يحترمك حتى اللي وافقته الرأي. ليش هذا خطير؟ لأنك أول ما تنعرف إنك مع فلان أو مع فلان أو تنحاز مع شخص دائما، الناس بتوقف تتعامل مع كلامك كمعلومة وبتبدأ تتعامل معه كموقف، وأي ملاحظة صحيحة بتحكيها بعد ما تنقرئ على أساس إنك بتدافع عن حد معين. وبتخسر أثمن إشي بتمتلكه كموظف إنه كلامك يؤخذ على محمل الجد. وقبل ما تحكي رأيك أو ترفع توصية وما تبين إنك أنت منحاز عند حدا وحيادي، مررها على 3 فلاتر. الأول، اسأل حالك شو الأساس اللي بحكم فيه هون وطبقه مهما كان الاسم اللي قدامك. الثاني، لو كان زميل تاني بنفس الموقف راح تحكي نفس الكلام؟ لو الجواب لا فأنت منحاز. الثالث، بقدر أشرح سبب موقفي أمام الكل بدون إحراج؟ لو بتخبي السبب معناته أنت منحاز وفي انحياز أنت عارفه داخليا. الاختبار الحقيقي مش لما تكون شاهد على خلاف بين غيرك، الاختبار لما تكون أنت طرف فيه، إنك أنت تعترف بوجهة نظر الطرف الثاني وأنت داخل هذا الخلاف حتى لو كانت ضدك. هاي مش سذاجة، هاي أعلى درجات النضج المهني وأكثر شيء بيرفع قدرك بعيون الإدارة. الحياد مش إنك بلا رأي، أنت أكيد لازم تنحاز بس للصح مش للشخص، للأداء الأفضل مش للأقرب لقلبك. ولما الحق يكون معك ومع طرف تاني، وقوفك معه مش انحياز، هو عدل. بتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بالناس الأطياب اللي بتابعونا على قناة حياة FM. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الذي يتجدد دائما معكم وبكم، برنامجنا التربوي الأسري، برنامج أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. مساء الخير، صباح الخير، مرحبا ونهاركم سعيد.

يا أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا في مثلث العلاقات الأسرية اللي حفظتوه كلياتكم الأزواج والآباء والأولاد أو الأبناء. أما الأزواج فالزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، والزوج يحتاج إلى الاحترام والتقدير، أما الأولاد فيحتاجوا إلى خلطة التربية، التكرار والحوار، وأكيد نضيف إليها لابد من الحزم. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا أولادنا بخير، وحلقة مميزة جميلة رائعة مفعمة بالنضج والتوازن والتكامل النفسي. اليوم حلقتنا عن جمال المرأة ما بعد 40. يلا شاركونا أنتم يا نساء، ماذا يعني جمال المرأة بعد 40؟ وهل تبقى جميلة؟ وما معنى الجمال الذي نقصده؟ اليوم نتحدث عن زوجات تحدث أو تعدت الرقم 40 وصعدت للأعلى كرقم وليس كنضج وكفهم وكاتزان نفسي ونضج وكمال عقلي. يا ترى ماذا يعني لكم وماذا سمعتم؟ ولكن عنوان حلقتنا هو جمال المرأة ما بعد عمر 40.

0: جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين، يبدأ النضج العقلي والتوازن النفسي والاكتمال الفكري. تصبح تنظر إلى الأمور بوسطية بعدما عدى طيش الشباب، والنظر فقط إلى جمال الجسد والسعي وراء المنظر الخارجي. اليوم أصبحت في الأربعين والخمسين له من جمال الحكمة والاتزان والنضج، فكل امرأة تعدت هذا الرقم تحية لك، لأنك اليوم أصبحت من أصحاب الفهم والخبرة والعلم، ولديك من التوازن النفسي ما يكفيك أن ترتبي جدول أولوياتك: أنا أولا، ثم زوجي وبيتي وأولادي. أنا أولا نفسيا، عقليا، اجتماعيا، جسديا، ثم بعد ذلك زوجي. لأنكم كلكم تعلموا أنه في قواعد من قواعد الدكتورة دلالي بتحكي يجب أن نهتم بالزوج ثم بعد ذلك الأولاد حتى يصبح البيت مكتمل. فيا جمال المرأة بعد الأربعين. وقبل ما نبدأ بأرقام الهواتف، بدأ الناس يرنوا، ولكن رح نذكركم فيها: 06-516-4020-06-516-2020-06-516-2060-06-516-2020. بهمنا كتير مشاركاتكم. مساء الخير يا حنين.
1: مساء الورد. أهلا دكتورة.
0: يا أهلا يا حنين. ما رأيك أن جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين؟
1: أنا أؤكد هذا صدقا، أنه جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين. العمر الأربعين من أجمل يعني من أجمل الأعمار اللي أنا حسيت أنه مريت فيها.
0: تمام.
1: هلا في عمر الأربعين نحس إنه كنساء إنه هو عمر الحصاد. تبدأ المرأة بالوعي، بتشعر بالنضج، بتصير تنتبه لنفسها، حتى علاقتها مع الله سبحانه وتعالى بتصير تتقرب أكثر. فمن أجمل الأعمار ومن أحلى حصاد للمرأة عن جد، زي ما أنت قلتي هلا تزهر فيه، بتصير تهتم بحالها.
0: نعم.
1: بتصير تركز، بدها تحقق أهدافها، أحلامها، كبروا الأولاد، فهي بتصير تتفرغ لنفسها، بطل عندها كثير مسؤوليات، فعلاقتها مع الله عز وجل بتتطور، بتصير أقرب إلى الله عز وجل.
0: السلام عليك يا حنين. طب تسمحين أسألك؟
1: طبعا تفضل.
0: يعني حنين صوتك لطيف وصغير، ولكني هل دخلتي أم لا؟
1: دخلت. أنا عمري 42.
0: ما شاء الله العمر كله. وماذا تحملي من شهادات؟
1: أنا ماجستير مناهج وطرق تدريس.
0: ما شاء الله عليك. وأم وزوجة؟
1: نعم، وفي طريقي للدكتورة إن شاء الله.
0: يا ربي يفتح عليك. يعني أنا بدي أسألك سؤال حنين في العمق كذلك، ألا وهو حنين في الثلاثين في بداياته قديش كان في أشياء بتهمها واليوم رمتها ورا ظهرها وصار عندها أولويات أخرى، ولكن أقصد على المستوى الشخصي ذات حنين.
1: حنين في الثلاثين ما كانت تهتم بحالها أبدا، الأولاد، المحيط، رغبات الزوج، بيت لحمة، الحياة.
0: صحيح.
1: حنين كانت تهدف أنه تقدم صورة الكمال اتجاه الآخرين.
0: حسنتي.
1: نعم صحيح. لكن سبحان الله بالأربعين بطل يفرق هذا الشيء.
0: الله عليكي.
1: الإنسان صار أكثر وعي، صار عنده هيك، اكتشف نفسه، اكتشف ذاته.
0: برافو عليكي.
1: نعم، توصلت أنه أنا أكتفي بذاتي، لا أريد أن أكتفي بالآخرين يعني.
0: الله يرضى عنك.
1: أنا قادر أنه أكمل مسيرة حياتي بالاكتفاء بذاتي.
0: الله يكرمك وبارك فيك، برافو عليك حنين. الكلمات اللي أخذتها منك عشان يسمعونا الرجال الذين على الطرقات عشان يحبوا زوجاتهم بهذا العمر، زائد النساء: عمر الحصاد، طوري علاقتك مع الله وثبتيها، وحكيتي كلمة كتير حلوة اللي هو لم أسعى للكمال، سأسعى إلى الراحة مع نفسي. شكرا يا حنين.
1: عفوا.
0: الله يبارك فيك وعقبالي دكتورة، وانت حكي معنا.
1: الله يسعدك
0: حبيبتي، الله يجبر خاطرك، الله يكرمك. سمعتوا يا جماعة؟ لا للكمال في سن الأربعين، لا للكمال في سن الأربعين. أنا اللي دخل على بيتي وفي جزء منه مش نظيف، أنا بيت فيه أفراد طبيعي جدا يكون فيه غبرة. أنا اليوم في سن 40، إذا أنا بدي أعمل عزومة مش شرط أعملها من أولها لآخر وأضلني واقفة 4 أيام على جرية، أنا هذا الإشي نسيته. أنا اليوم أقدم ما أستطيع بحيث أني أرتاح، لم يعد سن الكمال اللي لازم شو بتطلع علي الناس عشان أنا أقدم لهم. اليوم أنا متصالحة مع ذاتي. ومعنا اتصال من أم معاذ. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا أم معاذ.
2: أهلا، كيفك؟
0: أنا بخير الحمد لله. ما رأيك أن جمال المرأة يبدأ بعد 40 إنما تدخل في العقود اللي وراها؟
2: نعم، وأنا بدي أحكي لك مش عن 40، أحكي لك إن شاء الله عن عمر 60.
0: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الله يبارك لك.
2: الله يبارك عمرك. والحمد لله عمر 60 أنا بدايته، بعمري 61. نحن الآن في مرحلة الحكمة والاستقرار.
0: يا سلام.
2: والتحرر من الضغوط الكبيرة. طبعا لأنه إحنا هسه الحمد لله رب العالمين في نتاج تجارب، أصبحنا قادرين على اتخاذ القرار بحكمة وبتجارب حياتية كبيرة. والحمد لله عنا مدى للاستمتاع بالهوايات، يعني هذا انتهينا من ضغوط العمل. نحن في مرحلة التقاعد، ومرحلة التقاعد لا تعني أنه الإنسان خلاص يعني انتهى يبتعد عن متعة الحياة، على العكس أصبحنا متفررين حاليا من هوايات.
0: استني أم معاذ.
2: نعم
0: معاذ، هلا انت بتحكي انا متقاعده، كنت عامله؟
2: نعم.
0: صح.
2: نعم
0: تمام.
2: نعم.
0: استني، استوقفتني الكلمه الهوايات. نعم. يا ام معاذ بنحكيها للي باعمار المراهقين، الكلمه أيوة. هذه غريبه على ان نحكيها احنا اللي بعد الأربعين. ايش يعني قصدك تستمتعي بالهوايات؟
2: في هوايه مثلا انه الانسان بيحب يطلع شمات هواء، يسافر برا، من اجمل الهوايات اللي انا حاليا بتمتع فيها اني الحمد لله رب العالمين. هي مش هواية، هي إن شاء الله رضا رب العالمين.
0: أنا وهي
2: أنا بروح لدور القرآن، أنا بحفظ جزء فيه، يعني صرت أحفظ أجزاء من القرآن، أتعلم التجويد.
0: يا ربي لك الحمد.
2: أمتع ساعات حياتي هي لما بكون أنا بدار القرآن، يعني عبارة عن روحانيات عالية جدا جدا.
0: يا ربي لك الحمد.
2: الدور الأكبر على نفسية الشخص نفسه. أهم إشي إنه المرأة تكون في عندها قناعتها هي شو بدها تعمل، رضاها عن المرحلة اللي هي فيها.
0: صحيح.
2: وفي شيء كتير مهم بهذه المرحلة وهي اهتمام الآخرين فيها. يا
0: أبي يا الله يا أم عاد،
2: اهتمام الآخرين هو بيرفع من معنوياتها وبشعرها إنها بأحلى مرحلة من مراحل الحياة. وفي قاعدة لازم كل ست بالخمسين أو بالستين تكون كثير مستزمة فيها، وهي أن العناية بالذات ليست رفاهية، هي ضرورة لازم وحق لازم تأخذه من يعني بمدى ما تقدر أنه الله يعطيها أنها تكون تعتني بذاتها، المطر الخارجي، الصحة البدنية، يعني الروحانيات. سبحان الله، الإنسان يموت وهو يحب الحياة ويقبل على الحياة. عن سيدنا البخاري قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب المال وطول
0: يا الله لا إله إلا الله.
2: نعم فيعني الحمد لله نحن بمرحلة العطاء، لأنه عندنا تجارب وعندنا قدرة على حل المشكلات، توجيه لأصغر منا، ويعني هذه بداية حياة والأعمار بيد الله، والإنسان بحب الحياة حتى آخر يوم في حياته. هذا رأيي أنا.
0: يعني أم معاذ الله يبارك لك ويطرح في علمك وعمرك وعملك وأولادك، ما بعرف إذا إلك أحفاد.
2: نعم أنا
0: أو أحفادك البركة. والله قلتي فأجزلتي فأبدعتي. أسأل الله عز وجل الكلام اللي حكيتي يصل إلى أذهان الرجال اللي بيسمعون قبل النساء.
2: نعم.
0: لأنه اليوم دور الاهتمام. نعم. فيها من قبل اللي حواليها.
2: المرأة تحتاج إلى اهتمام الآخرين.
0: يا سلام عليكي.
2: نعم.
0: يعني شكرا لك من القلب.
2: دلال. العمر يقاس بقلوبنا مدى إقبالنا على الحياة، مدى تفاؤلنا،
0: صحيح،
2: ومدى نعم ومدى رضانا عن نفسنا وقناعتنا فيها.
0: الله يكرمك وبارك فيك. أحلى إشي استني، الاهتمام ليس رفاهية بل هي
2: إنما هو ضرورة.
0: يا سلام عليك. نعم. أشكرك من القلب.
2: شكرا على برنامجك الحلو.
0: الله يبارك فيك
2: والمفيد. بارك الله فيكم وبقناة
0: شكرا إليك يا مس. شكرا. سلام عليكم. شكرا عامر. سلام عليكم.
3: سلام ورحمة الله.
0: الله يعطيك العافية.
3: الله فيك دكتورة.
0: حي الله بعامر.
3: الله يبارك.
0: شو أخبار المدام يا عامر؟
3: والله ما شاء الله عنها المدام، والله أحسن منك ما فيه.
0: تحدث.
3: والله بالنسبة لي أنا العمر هو عبارة عن رقم.
0: نعم.
3: يعني ما مش مقياس. هسه يعني الاكتمال زي ما تقولي أو الاتزان يعني بيكون برضو من قبل برضو الزوج له دور كبير في هذا الإشي، تعامله معها، أسلوبه معها،
0: صحيح،
3: حياته معها. هذا يلعب دور كبير، عرفت؟ إذا كان مثلا لا سمح الله مش كويس معها وسوء التعامل.
0: نعم.
3: حتى لو بلغت 40 وتعدت 40 ما راح تكون في الاتزان وبالعقلانية المطلوبة، عرفت؟
0: يا سلام عليك.
3: خصوصا المرأة يعني معروف يعني هي عاطفية، يعني ربنا خلقها عاطفية وهي طبعتها هيك، فبدها الاحتواء، بدها الحنان، بدها الكلمة الطيبة، بدها المعاملة الحسنة. فزي ما قد ما الرجل بيعطيها بياخذ بالمقابل.
0: يا سلام عليك.
3: اما اذا هو بده ياخذ بدون ما يعطي، والله هذا يعني يجي يقول والله صارت 40 وما اتزنت، مش مقياس ابدا.
0: صحيح. الله يرضى عنك يا عامر، والله إنك أحسنت، وأسأل الله أن يسمع صوتك الرجال، لأنه فعليا المرأة ما بعد هذا العمر، بعد ما أعطت وأولادها صغار وغيرهم، أكيد تحتاج منا إلى الاهتمام. شكرا يا عامر على تواصلك، ربي يبارك فيك وبزوجتك، أسأل الله. شكرا. فاصل وراجعين إلى جمال المرأة يبدأ بعد 40.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: متجكة واستمتع بصورتها.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.
2: ابتسامة وراها دكتور، وسر الدكتور القوي جامعة أقوى في جامعة الزرقاء، أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة، حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة في جامعة الزرقاء. تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-00.
3: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا، ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
5: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما، نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

يا أهلا وسهلا، ورجعنا لكم مع برنامجنا أولادنا بخير، وحلقتنا المميزة اليوم ألا وهي جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين. والله وصيت لكم هالشباب الله يجزيهم الخير، مهندس الصوت سلموا بعض، أبو هاشم سلم أبو يمان، فقلت له أبو هاشم بتاخذ هدية لمرتك وانت طالع، فالأسبوع الجاي أبو هاشم بده يأكدنا أنه وصل لبيته في هدية بسيطة لزوجته. وهالصغير هذا ابني الصغير اللي هو الحلاوة اللي بضل يطلع معي حكيت له اسمع بس تروح بتحكي بلوالدتك وبتجيب لها هدية. الصراحة خلاص هو بيعمل لي هيك بعيونه انه حاضر من عيوني. فربي يبارك في زوجاتكم وامهاتكم، يا اهلا وسهلا فيكم. ابو ينال، اهلا يا ابو ينال. راح ابو ينال. طيب ابو ابو ينال مهندس الصوت اللي معنا، شو بدك كاين تدخل معي على الخط؟ لا خلص، هدية ملزم فيها للزوجة، ما فيش مجال.

0: اهلا يا نور، سلام عليكم.
1: اهلا فيكي دكتوره، وعليكم
0: يعطيك
1: السلام.
0: العافيه، يا اهلا وسهلا فيك يا نور.
1: الله يسعدك.
0: ما رايك بعباره ان جمال المراه يبدا بعد الأربعين؟
1: انا معكم 100%. هو حتى يعني نقدر نعطيه كمان اسم، نقول انه هو عمر الامتنان، عمر الرضا، عمر الراحه، لدرجة أنه أحياناً بقول يا ريتني لو هاي القناعة وصلتلها وأنا بعمر صغير. يعني يا ريت عقلنا وإحنا بالأربعين هو نفسه عقلنا وإحنا بالعشرينات والثلاثينات.
0: يا حبيبتي يا نور، الله يرضى عنك.
1: فهو عمر الامتنان، أنه أنت بتصيري تعرفي شو الإشي اللي الله معطيك إياه، شو النعم اللي بين إيديكي.
0: نعم.
1: بتبطل تطلع على الإشي اللي مش معاكي، الإشي اللي مش بين إيديكي.
0: صحيح.
1: بتبطل نطلع على إشي إحنا ما بنمتلكه، خلص اللي معانا الحمد لله إحنا راضيين.
0: الحمد لله.
1: أحلامك بتزيد، أهدافك بتزيد. فعمر الأربعين هو عمر القناعة، عمر الرضا. بتوصلي لمرحلة بتحسي إنه مش مضطرة أجادل، مش مضطرة أفوت في نقاشات طويلة، بتكون راضي بنفسك، عندك ثقة بنفسك. فهو عمر الراحة، عمر هدوء، هدوء على الآخر.
0: الله يرضى عنك. نور شو بتشتغلي أو بالبيت؟
1: أنا لا، أنا موظفة، أنا هندسة ميكانيك. ودوامي طويل الحمد لله.
0: الحمد لله، بس أنت قدها.
1: الله يسعدك يا
0: الله
1: رب.
0: يرضى
1: طبعا
0: عنك.
1: انه احنا طبعا لازم نكون قدها، احنا اذا ما وصلنا لهي القناعات رح نتعب.
0: صحيح، الله يرضى عنك.
1: هي هاي القناعات بتريحنا احنا.
0: شطوره، الله يا ربي ينور دائما بصيرتك وتضلي دائما متالقه.
1: الله يسعدك يا رب.
0: شكرا لتواصلك. شكرا يا نور.
1: شكرا، يعطيك الف عافيه.
0: الله يعافيك حبيبتي. طيب، جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين، وخلاصة الكلام لا يصبح لديها اهتمام كبير بالشكل ولا بالجمال، يصبح لديها نضج فكري سلوكي، لديها نفسية مستقرة، ولديها فكر جميل نتيجة الخبرة. فيكون هذا العمر ما بعد الأربعين، 50-60، هذه العقود تصبح عقود الحصاد، عقود العطاء، العقود التي يجلس مقابلنا ناس فنعطيهم من خبرتنا، ثم بعد ذلك تزيد علاقتنا مع الله، فنعرف أن ما حولنا لن يفيدنا، فتصبح علاقتنا الأسمى هي مع الله. هذا العمر الذي يصبح فيه الاهتمام بالذات واجب وليس رفاهية. أهتم بنفسي وصحتي، وأهتم بنفسيتي، أبعد كل العلاقات السامة، وإن كانت موجودة أعمل نوعا ما مناعة نفسية، وأتعلم أن الرضا مفتاح السعادة. ليه؟ لأنه بعد الأربعين دي أحاول أغير، والخمسين التغيير قد يكون أصعب، فأرضى بأشياء وأستقر بها، وأعلم أن من أعلى علامات السعادة هي أن تكون راضي بما أعطاك الله. هذا العمر الذي نوجه فيه للرجال، اهتم بوالدتك إن تعدت الأربعين والخمسين، واهتم بزوجتك وأختك إن تعدت هذا العمر، لأنها اليوم في مرحلة ربت وتابعت ودرست وقامت بكل ما عليها وطبخت ونظفت، واليوم تحتاج إلى هذا الدلال منك يا رجل. فإن كانت زوجتك أو أختك أو أمك، دير بالك عليها. لكل من يسمعنا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والكلمة الطيبة صدقة. اليوم من يسمعنا على الطرقات من الرجال، مروا على السوبر ماركت، مروا على محل قريب، وخد إشي صغير وودي لزوجتك أو والدتك أو أختك، وادخل عليها. يا ما أجمل صلة الرحم، يا ما أجمل من سره أن يدخل على بيته ويدخل للسرور إليهم. كونوا على ثقة، المرأة تزهر بمن حولها من الرجال، أخوها، أبوها، زوجها، وابنها. فمن يا من يسمعنا، نحن اليوم لنا دور كبير أن تزهر، ولكن منعاود مرة تانية ونحكي: المرأة تزهر بذاتها. ما عد أهتم هل أنا حطلع حلو وبيرفكت وأنا إنما أنا أهتم بصحتي. ما عد أهتم بيتي نظيف أو مش نظيف، لأنه ناس فلان بده يجي عندي، بقدر ما إني برتبه بالمقدار، ولكن يبقى لدي فسحة أكون فيها. ونصيحة مني: صاحبي نفسك، وكون أقرب شخص إليك هو ذاتك، وكلما نظرتي إلى المرآة احمدي ربك أنك ما زلتي في نفس جميل تعطي من حولك وتحبيها.

عمر الأربعين هو العمر الذي تزهر فيه المرأة. إن تعلمت النضج النفسي والفكري والثقافي وسلام وحسرة على كل امرأة ما زالت واقية في سلبيتها واقفة وقد تعدت الأربعين ووصلت الخمسين وما زالت تندب الحظ تنتظر من الآخرين واقفة في مكانها سلبية تنهار جسديا ونفسيا وكأنها هي لا شيء خلقها الله لا شيء وتنتظر من الآخرين. انقضي هيك ظهرك شيل الغبار عنه وفكري كيف تسعدي نفسك. لا تبقي سلبية لا تندبي حظك. الله لا يرضى بهذا الوقوف. ما عنديش إمكانيات دكتورة. لا أنت ما عندكيش فكر. فكري شوية وانظري ماذا يوجد من حياتك من إيجابيات فعليها وإن كان في سلبيات صغريها وتذكري الله ونفسك ومالك وصحتك أربع أشياء ديري بالك عليهم وشدي عليهم فإن صلحوا كوني على ثقة رح ينصلح العلاقة مع الزوج ومع الأولاد والإخوة. مين في أخ بحب يزور الأخت السلبية اللي بضل كل كلام سلبي بينما الأخت المعشرانية الحلوة اللي بتحكي الكلام الطيب اللي لما يكون زعلان بمر عليها ما بسمها لحاله يكفي. يا ترى بينهما مين أنتي؟ لا تقفي في أرض السلبية وتذكري أن جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين. سلام.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان بعد أن أراه جنود الله، هذه الجند العظيمة، 10,000 جندي من جنود الرحمن يريدون أن يدخلوا مكة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب مباشرة ويحذر مكة بأنه يجب أن يستسلموا بعد أن خلص حرب نفسية كاملة عليهم كي يستسلموا. فعلا دخل أبو سفيان إلى مكة منذرا لهم: قد جاءكم محمد بما لا طاقة لنا به وما لا قبل لنا به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فهند بنت عتبة زوجته، بنت عتبة بن ربيعة، تقول له: ويحك، إيش بدك يانا، نقاتل ويجب أن نقاتل. فقال: لا تغرنكم هذه من أنفسكم، لا طاقة لنا اليوم بمحمد، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالوا له، عند ذلك انهارت عزائمهم، فقالوا له: ويحك، وما تغني عنا دارك؟ فقال: ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرقوا في أماكنهم وفي بيوتهم. عند ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه خالد بن الوليد، أمره بأن يلتف من منطقة الخندمة في أسفل مكة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام أن ينزل حتى من أعلى مكة، حتى ينزل عند منطقة الحجون وينتظر النبي صلى الله عليه وسلم هناك. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من منطقة فيها باب قريب في المسجد الحرام، كان في هناك باب اسمه باب الفتح قريب على المروة، من هناك نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة ودخل عند الكعبة. ومكة كلها تشهد هذا اليوم العظيم، سيل عظيم من الجند، من جنود الرحمن يكبرون ويهللون ويدخلون هذه الأرض الطاهرة، يوحدون الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يدخلها في غاية التواضع، ينزل رأسه الشريف حتى إن لحيته تلمس راحلته من شدة إنزاله لرأسه صلى الله عليه وسلم تواضعا لله عز وجل لما من عليه من هذا الفتح. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وهو على راحلته، وبدأ يطوف 7 أشواط وهو فوق الجمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الأصنام بمحجن بعصا يعني كانت معه، ويطعنها في صدرها وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فرأى ما فيها من أصنام، فصار يضربها فتسقط على وجوهها وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 360 صنما كلها سقطت على وجهها في ذلك اليوم الأغر، اليوم العظيم، يوم فتح مكة. وعند ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، أمر بتنظيفها وغسلها بنفسه صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين، وأمر بمحو ما فيها من صور وأشكال وأصنام وحجارة وغير ذلك، أمر بتنظيفها بالكامل، ثم أغلق على نفسه باب الكعبة ومعه في الداخل بلال بن رباح وأسامة بن زيد رضي الله عنهما، وصلى في الكعبة ما شاء الله له أن يصلي أمام باب الكعبة مباشرة. أثناء ذلك انتهى الأمر، لم يواجه المسلمون أي مقاومة إلا يعني عكرمة وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، معهم مجموعة من الشباب الطائش، واجهوا خالد بن الوليد، فخالد قتل منهم 7 مباشرة، ففر الباقون، حتى إنه عكرمة بن أبي جهل فر باتجاه اليمن لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم أمنه وأتى وعاد إلى مكة. وصفوان بن أمية هرب إلى جدة يريد أن يركب باتجاه اليمن عن طريق البحر، وسهيل بن عمرو اختبأ في بيته، يعني خلاص انتهى الأمر. أثناء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت قريش كلها عند الكعبة تنتظر القصاص، ماذا سيفعل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أحاول أن أتخيل هذا الموقف لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الكعبة ونظر، طبعا نحن نعرف باب الكعبة مرتفع قليلا، ونظر وإذا مكة كلها تحت قدميه الشريفتين تنتظر القصاص، فينظر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة أو دم أو مال فهو تحت قدمي هاتين. يا قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعاظمها في الآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم نظر فيهم، تذكر كل هذه الوجوه بينما كانوا يعني ينادونه كذاب دجال، يصرخون فيه، يعذبون أصحابه، يتألم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. هنا مات ياسر وماتت سمية، هنا قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا يقفون على الحق، هنا بلال بن رباح رضي الله عنه كان يعذب وصوته ما زال في الجبال وهو يعذب على حجارة مكة، هنا خباب بن الأرت كان يحمى النار ويكوى به رأسه، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيسقط على رأسه الشريف أمعاء جمل كامل، هنا يعذب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هنا هؤلاء الناس يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت ويستهزئون به. فيقول لهم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ فبكل يعني انكسار قالوا له: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، يعني أنت أخونا كريم، يعني بين قوسين هذا منتهى الانكسار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأصبح اسم مكة منذ ذلك الوقت، أهل مكة الذين أسلموا عند الفتح أصبحوا طبقة من طبقات الصحابة، اسمها الطلقاء، يعني الذين أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في المسجد والناس يبايعونه، وإذا بالعباس بن عبد المطلب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، المفتاح، مفتاح الكعبة كان مع عثمان بن طلحة، فيقول له ابن شيبة، فيقول له: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية، يعني إحنا عندنا الرفادة والسقاية، فاجمع لنا الحجابة، يعني بدنا نأخذ الشرف كاملا لبني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أين عثمان بن طلحة؟ وينه؟ فجاء عثمان وقد أسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هاك مفتاحك يا عثمان، خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، نقطة. يعني حتى اليوم يا جماعة، أبناء عثمان بن طلحة، آل شيبة، بنو شيبة، هم الوحيدون الذين يكون عندهم مفتاح الكعبة، لا يجرؤ أحد، لا ملك ولا رئيس ولا غير، أن يدخل الكعبة دون إذنهم، هم الذين يفتحونها. وحان وقت الصلاة، فصعد بلال بن رباح رضي الله عنه فوق ظهر الكعبة ليؤذن معلنا انتهاء الشرك من مكة تماما. هذا اليوم العظيم كان بلال أول من يؤذن فيه في مسجد الحرام، في المسجد الحرام. بلال على فكرة أول من أذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرع الأذان، وهنا اليوم بلال يكون أول من يؤذن داخل المسجد الحرام، زعيم المؤذنين. وكان يوما عظيما جدا. لما تم هذا الأمر والناس جاءت تبايع، الأنصار صاروا يتكلموا مع بعض يقولون: يعني يا ترى، يعني هل رسول الله ترونه إذا فتح الله عليه أرضه وبلده، يعني هو من مكة، ترونه يقيم هنا يا ترى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع يعني بالأنصار بتكلموا، فماذا تقولون؟ قالوا: يا رسول الله، يعني نقول كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. انتهى الأمر، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال وبايع النساء. في بيعة النساء النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس عند الصفا، وجاءته هند بنت عتبة وهي يعني متخبية هيك متقنعة، لماذا؟ تخجل مما فعلت بحمزة بن عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. فهند تقول: أو تزني الحرة، يعني ربيناهم صغارا وقتلتوهم كبارا، أنتم أعلم بأطفالنا وأبنائنا اللي كبروا. ثم بعد ذلك تقول: يعني إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني لا يعطيني كثيرا من المال، فإن أنا أصبت من ماله هنات، يعني بعض المال هيك أخذته بدون خبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفها، قال: وأنت هند؟ أنت هند؟ فقالت مباشرة، قالت: نعم، فاعفو عما سلف يا نبي الله، عفى الله عنك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو سفيان فقال: ما أخذت فهو لك حلال، يعني خلاص صارت القضية مكشوفة يعني للناس كلها. عند ذلك اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، وبث السرايا في كل مكان يهدمون ما بقي من الأصنام. لم يبقى فعليا إلا قبيلة واحدة قريبة من مكة، ما زال الإيمان لم يتمكن عندهم أبدا، وإنما كانوا يعتبرون أنفسهم أفضل من قريش، وكانوا يرون أن قريشا لا تستحق حتى أن تكون في البيت الحرام، اللي هي إيش؟ قبيلة هوازن وثقيف تحديدا في الطائف. طبعا ثقيف هؤلاء جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحزن وطلب منهم الدعم ضد قريش. ليه؟ يعني أنه يعني يحموه من قريش. طبعا لماذا جاءهم؟ لأنهم هم ثاني أكبر قبيلة بعد قريش في منطقة الحجاز، مش في منطقة الجزيرة، في منطقة الحجاز تحديدا، وهم ما يعني أكبر مدينة بعد مكة المكرمة، فلذلك كانوا يرون أنفسهم أعظم من قريش بدرجة كبيرة. فعندما وصلت الأخبار كثير من العرب قالوا خلاص، إذن هذا الرجل على حق، ما دام قد دخل مكة فانتهى الأمر، هذا الرجل على حق. لكن ثقيف لم تكن كذلك، ثقيف نظرت الأمر بطريقة مختلفة، قالوا هذا رجل من قريش وهؤلاء من قريش، وقد يعني أراحنا محمد من قريش كلها، ريحنا منهم، وبالتالي أكيد الطرفين أضعف بعضهم، والآن جاء دورنا نحن، يجب أن نسير بأنفسنا إلى مكة فنخرج منها قريشا ونأخذ نحن سدانة البيت. يعني لاحظوا الاعتداد بالنفس والممكن يوصل الإنسان. ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة هوازن وثقيف تستعد فعليا للهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اسم له تاريخ. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: FM. ميكانيك ميكانيك FM. ميكانيك FM مع نور الدين درويش. ميكانيك FM مع نور الدين درويش.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم بتحية الإسلام. مساء الخير يا أهل السيارات، مساء الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا لحياة أف أم، لكل واحد معنا ماسك الدركسيون حاليا وبده يروح على البيت بسلام، لكل أم راجعة من شغلها، لكل أب في طريقه على بيته، ولكل شاب ولكل بنت. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ميكانيك أف أم. يرافقني من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق كريم الصراوي. تستمعون إلينا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء 104.7، من إربد وعجلون 106.5، من السلط والبلقاء 101.1، من العقبة 102.7، وعلى صفحة حياة أف أم على فيسبوك حياة أف أم وآي بي تي في. وحلقتنا لليوم راح تكون فيها نوع من الشراسة نوعا ما. حلقتنا اليوم بتحكيش لا عن كهرباء ولا عن بنزين ولا عن محرك ولا عن جير. حلقتنا اليوم بتحكي عن الإنسان اللي خلف الدركسيون أو خلف المقود، وبتحكي مين بيسوق أحسن، الرجل أو المرأة، ومين اللي بيعمل مصايب أكبر. بدي أحكي لكم من البداية، أنا مش ضد الرجال ولا ضد النساء، أنا اليوم مع الحكم بالأرقام. الأرقام اليوم هي اللي راح تكون الفاصل بيناتنا، بس ما بدي حدا يزعل مني. ونبلش بداية، بدي أسألكم سؤال الآن. تخيل معي في رجل وامرأة بدنا نعطيهم نفس السيارة، نفس الطريق، نفس المسافة ونفس الظروف، وبقول لنا مين تتوقع أنه يعمل غلطة في القيادة قبل، الرجل أو المرأة، وليش؟ هل لأنه الرجل دائما أسرع، ولا هل دائما المرأة أهدأ، ولا هل لأنه الرجل عنده ثقة أكبر في السواقة، ولا هل لأنه المرأة الأكثر حذرا، ولا إحنا ببساطة اتعودنا خلنا نحكي على صورة نمطية معينة بحياتنا إنه فلان بسوق أحسن من فلان، وإنه الرجل دائما هو المحترف أكثر في القيادة. قبل ما تحكم اسأل حالك سؤال، ليش إذا المرأة ساقت ببطء بنقول عنها خايفة، وليش إذا الرجل ساق بسرعة بنقول عنه محترف؟ بس قرار. هل فعليا السواقة بسرعة هي مهارة ولا تهور؟ وهل هون الهدوء يعد ضعف؟ ما بدنا أحكام، إحنا اليوم بدنا نحكي معاكم بلغة الأرقام، ومش أنا اللي جايبها من عندي عشان مرة ثانية ما نشخصن الأمور، هذه دراسات عالمية. وخذ معاك أول معلومة يا عزيزي الرجل. بقول لك معهد السلامة على الطريق السريع الأمريكي IIHS، بإمكانكم كلكم ترجعوا للمرجع هاب. شو بيحكي لك؟ بيحكي لك وبحسب معدل التورط في حوادث سيارات الركاب القاتلة بالنسبة للمسافات المقطوعة، كان المعدل عند الرجال لكل 100,000 ميل، نسبتنا احنا الرجال 2.8 من الحوادث القاتلة، أما بالنسبة للنساء 1.9، أي بمعدل إنه الرجال أعلى بمعدل 48% خطورة على الطريق، والمسببين للحوادث القاتلة على الطريق أكثر من النساء. طيب يا شباب، أول رقم بالحلبة إجا ضدنا، بس خلينا نكون منصفين، هذا لا يعني أنه كل رجل متهور، وما ولا يعني أصلاً أنه كل امرأة سائقة محترفة. بس خليني أسألك سؤال، عمرك خليت زوجتك تسوق فيك أو أختك تسوق فيك كنت مطمئن أكثر، ولا كان الموضوع بالنسبة إليك أنه أنا مش قادر أسوق فمضطر أخليها هي تسوق عني؟ والله خلينا نشوف آراءكم إذا كانت، حتى لو بالتعليقات. بدي أسمع أصواتكم على على هواتفنا اللي هي 06-516-2020، 06-516-4020، 06-516-5020، 06-516-2060. وبرجع بسألكم كمان مرة، مين بسوق أفضل، الرجل أم المرأة؟

0: طب إذا كان الرجل عندهم معدل أعلى في التورط بالحوادث القاتلة، ليش كثير من الرجال مقتنعين اقتناع تام إنه أنا بسوق أحسن من المرأة؟ هل فعلا المهارة عند الرجل أعلى ولا الثقة أعلى، ولا الرجل أحيانا بيبالغ في تقدير قدرته على السيطرة؟ في معلومة بتحكي إنه في فرق بين إنك تعرف تسوق وإنك تكون مقتنع إنك ما بتغلط. السائق الممتاز مش اللي بيحكي أنا مسيطر، السائق الممتاز هو اللي بيعرف متى يخفف، متى يترك المسافة، ومتى يقول أنا غلطت، لأنه على الطريق الثقة إذا زادت عن حدها ممكن تتحول من مهارة لخطر. خلينا ناخذ أول المتصلين معانا اليوم ونقول ألو. عبد السلام،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شكرا على إثارة موضوع كثير مهم نتعامل فيه يوميا.
0: تمام،
1: صباحا مساء وفي كل وقت. يعني شوف، بدي اكون محاز انا عشان رجل يعني، بس سبقا من اللي انا كثير بستخدم الشارع بطبيعه عملي.
0: تمام. اول شيء شو بتشتغل عبد السلام؟
1: انا بشتغل مندوب مبيعات.
0: حلو كثير، يعني انت بتلف بالشوارع كثير.
1: نعم.
0: طيب برايك مين الاكثر خطوره على الطريق، الرجل ام المراه؟
1: طيب بصراحة عبد الناحية هذه المرأة.
0: المرأة أكثر خطورة، ليش؟
1: من ملاحظات نعم يومية.
0: طيب ليش؟ شو السبب؟ هل لأنها بتسوق بحذر؟
1: هاي واحدة. تمام. والشغلة الثانية بتكون منشغلة بشغلات ثانية كثير وبتكون بطيئة جدا، أحيانا اللي بتصدق بحذر فبتسبب إعاقات أو بتسبب اختناقات مرورية أو لا سمح الله حوادث أو تصرفات بتكون بدها جرأة ما بتقدم عليها المرأة.
0: طيب عبد السلام، الدراسات بتحكي انه احنا الرجال الاكثر خطوره في الطريق واللي احنا مسبب حوادث قاتله.

0: نعم
1: انه انا كرجل امتلك مهاره فانا لازم اضلني امشي بسرعه وانا بسوق بطريقه سريعه.
0: ايوه بالضبط 100%.
1: طب سؤالي قبل ما اخلص معاك المكالمه، هل خليت في يوم من الايام زوجتك او احد البنات عندك في البيت تسوق فيك؟
0: والله خليت زوجتي بس كنت مضطر وبحذر وكنت داير وجهي على الجهه الثانيه، ما كنتش مأمن بك يا بصراحه.
1: يعني كنت خايف.
0: مع اني كنت زوجتي بعتبرها بالسوق كويس مقارنه مع الشغل بالسوق.
1: تقدرش تحكي قرهيت اصلا. طيب تمام. فخليتها تسوق فيك يعني. خليتها تسوق فيك.
0: نعم.
1: طيب مسافة بعيدة؟
0: والله بعيدة من من من منطقة تلعب عليها منطقة طبربور.
1: لا يا رجال هذا عادي عادي. على كل حال تحياتي عبد السلام. ننتقل لأبو معن. ألو.
2: مهندس يعطيك العافية.
1: يلا يعافيك يا حي الله أبو معن.
2: شو أخبارك؟
1: الله يرضى عنك.
2: والله اشتقنا لك يا كبير.
1: الله يرضى عنك، تشتاق لك الجنة يا رب.
2: أنت رائع.
1: الله يرضى عنك.
2: مهندس كبير.
1: أبو معن. أبو معن، مين الأكثر خطراً على الشوارع ومين اللي بيسبب مصيبة أكثر؟
2: وفي غير الحرمة، والحرمة بتاع بتسوق. شو السؤال هذا؟
1: أبو معن، أبو معن قبل ما تكمل مكالمتك معي بس وطي لي صوت الراديو عندك واحكي معي من التليفون.
2: ماشي ماشي. مهندس يعطيك العافية.
1: يلا يعافي عمرك.
2: كويس صوت؟
1: ممتاز.
2: مهندس.
1: ممتاز، وقول لي.
2: أنت ناوي من مرة حلقتك ناوي تخلي زلامي ناوي برا دورهم اليوم؟
1: لا يا ابن أنا قلت ما يزعل مني. شوفني الأمانة أنا ما بدي حدا يزعل مني، لكن بدي بروح رياضيا أخذها.
2: بروح رياضيا الحبيب ما بيعرف نروح رياضيا، بدي يطرد برا يتحنى برا الدور.
1: طيب مين بسوق أحسن، المرأة ولا الرجل، ومين الأخطر على الطريق أبو معن؟
2: والله العظيم المرة بس بتسوق باحتراف لك بس تسوق زلام، اما تسوق سيارات هذا انا رافضه تماما.
1: طب اسمع ابو معن، في واحد صاحبي باعت لي على الخاص بقول لي احنا صح مسجلين انه احنا اللي بنسوي حوادث اكثر، لكن اذا دورت ورا الموضوع راح تلاقيه امراه.
2: انت شفت الحدث يا باشمهندس اللي اتخذ عجوته وغير الزيت فتحت الزلمه
1: يبحث زيت؟ والله اني شفته.
2: شفته. طيب يا دكتور سيب يا مهندس بدك سريع.
1: ايوه
2: خارج الباب حتى لو غسلت الموتور الهايبرد ميه وبي اتش ياثر على الموتور.
1: ابو معن راح اجاوبك لحال بعدين، هسه احنا بحلقه اليوم بالمعركه اللي احنا فيها.
2: انا بحلقه اليوم انا بلش دخل اجي ورط الشباب ورط الزام ورط الشعب ورط انت بسؤالك
1: هذا. الله يرضى عنك. يعني انت بتقول انه شو اسمه الرجل بقود احسن من المراه.
2: شكرا لك يا باشمهندس.
1: حياك. ننتقل لعامر.
3: السلام عليكم.
1: السلام والرحمه والاكرام.
3: الله يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك. عامر، من الاخطر على الطرق، الرجل ام المراه؟ ليش؟
3: والله الاخطر الرجل.
1: الاخطر الرجل. حلو، ليش؟
3: لانه متهور دائما.
1: طيب هل التهور ناتج عن مهاره عاليه ولا ثقه زايده بالنفس، ولا هي خلاص احنا طبيعه عرفناها انه الرجل لازم يكون امهر من المراه على الطريق؟
3: هي النقطه الاخيره انه احنا ماخذين هيك فكره الرجل، بس نجيك يعني المراه بتسوق باتزان. أنا هاي وجهة نظري، بتسوق باتزان، بتسوق في بتروي وبتمعن، عرفت علي؟ مش قصة خوف، أنا ما بشوفها إنها خايفة، عرفت علي؟ بس هي حريصة.
1: عامر بقول لك الأبحاث والدراسات اللي العالمية شو بتحكي؟ بتحكي إنه الرجال بطبعهم بيميلوا إنهم يرتكبوا مخالفات، لكن النساء بيصير عندهم أخطاء قيادة. الإشي اللي بيصير بقول لك عادي جدا انه الانسان يتعرض للخطا، لانه ما في انسان معصوم من الخطا، لكن احنا الرجال نتعمد المخالفات في الشوارع.
3: كلامك 100%.
1: هذا مش كلامي، لا تبليني، هذا مش كلامي.
3: لا يعني الكلام اللي انت بتحكيه انا فاهم عليك الدراسه. الكلام
1: يا ما اسمع، انا في خمس شباب قاعدين بتطلعوا علي من الجاليري، انسى راح اطلع برا هسه راح يضربوني. طيب عامر الله يعطيك ألف عافية. وعامر بقول لك الرجال الأخطر. ننتقل لأحمد. أحمد ألو السلام عليكم.
4: سلام عليكم.
1: الله يعافي عمرك. أحمد، مين الأخطر على الطريق، الرجل أم المرأة في القيادة، ومين بتسبب بالمصائب أكثر؟
4: والله بالمجمل بالمجمل النساء.
1: حلو. ليش؟
4: أقول لك ليش. أنا أول شيء تفكيرها يا أخي هل هيك قناعتي، تفكيرها غير عن تفكير الرجل.
1: تمام.
4: يعني أنا هذا الموقف حصلت معي أشياء، أنا متأكد لو امرأة بتقود القيادة اللي أنا قودتها كان يمكن سوى كوارث. يعني عند كيف أنا أمر

0: عالي.
1: ما هو هون احنا الفكرة، هل الرجل يمتلك مهارة اعلى لكنه اخطر صح؟
0: نعم نعم، هو يمتلك مهارة بس مرات المهارة بتأدي للغرور.
1: ايوه بالضبط، فعشان هيك. وشغله ثانيه، انه احنا يمكن الرجال بنستعمل الطرقات وبنستعمل السيارات بساعات اطول بمسافات اطول كثير. شو رايك احمد؟
0: هي على المواقف مرات يعني المراه بتشوف بعاطفتها انا عندي قناعه زي ما حكيت لك، لو كانت الاولى على المملكه بتدرب ما بقتلها.
1: لانه عقل
0: يا زين على الرجل، ما كانت تتصرف معها شيء.
1: هذا تعصب احمد.
0: لو حديد الحاره كانت تتهور بالسواقه،
1: ايوه
0: صار معها حد قدام حطت ايدها على وجهها وقالت يا هو.
1: طيب اسمع احمد،
0: تفضل.
1: عمرك خليت زوجتك او احد قريباتك البنات تسوق فيك؟
0: اذا متاكد من سواقتها
1: ايوه
0: بضل عليها، يعني احكي عليها كل يمين
1: قدام. سويتها احمد، سويتها.
0: نعم.
1: خليت حدا يسوق فيك انثى امراه؟ خليت حدا يسوق فيك؟
0: مرت ابني والله خليتها تسوق.
1: والله ما شاء الله انك هيك جدع والله.
0: اني بحييك. شايف يعني بعدين صار ما شاء الله عنها السواقه متبلسه وصرت تسوق فيه، ومع ذلك برضه كمان حذر معها.
1: شاكر لاتصالك كثير يا احمد، وكمل معانا وخليك على السمع. في عندي السؤال اللي سالني اياه اظن عامر اللي سألني السؤال، اللي حكالي بدي أغسل سيارة أبو معن، حكالي بدي أغسل محرك السيارة الهايبريد أظن ب بي اتش أو إشي زي هيك. أبو معن نصيحة مني، أي سيارة خصوصا اللي فيها كمبيوترات زي الهايبريد وفيها حساسات كثير، نصيحة مني دائما دائما اعتمد على التنظيف الهوائي احسن اشي. حتى لو كان التنظيف مثلا بمادة بي اتش او غير مادة بي اتش، احنا الهون انا بنصحك انه تنظفها هوائيا، اللي هو احنا بفرد الهواء بننظفها. في مواد معينة تستخدم لكن انا ما بحبذها للامانة، خليك على التنظيف الهوائي والتنظيف اليدوي، يعني ما تستخدم لا فرد رش ولا غيره، لانه في شغلات حساسة كثير في المحرك ممكن يوصلها هاي المادة تسبب عندك خراب، تسبب عندك تعطيل، تسبب عندك تشيك انجن، فانت في غنى عن هذا الحكي كلياته. استخدم التنظيف الهوائي ولمع من فوق بالايد. نكمل موضوعنا اليوم، خلينا نحكي شغلة، مش كل اشي يا جماعة مهارة. السيارة مش لعبة سباق عشان تكونوا بالصورة. إذا كنت أنا أسرع من غيري مش معناها أنه أنا أفضل منهم. وإذا كنت بعرف أنتقل بالسيارة من موضع خطير أو موقف خطير وأتلافاه مش معناته أنا سائق ممتاز. أحيانا أعظم القيادة أو أعظم مهارة في القيادة إنك ما تحط نفسك أصلا بالموقف الخطر. نكمل مع اتصالاتنا، ومعانا أبو محمد. ألو أبو محمد. ألو
2: مساء الخير، يعطيك العافيه.
1: يا مساء الانوار، اهلا وسهلا.
2: ان شاء الله بخير،
1: حياكم الله.
2: احنا للاسف نفتقر فن القياده.
1: فن القياده، هذا انت الكلام بتوجهه لمين، للرجال ولا للنساء؟
2: الرجال النسبه العظمى.
1: الرجال النسبه العظمى،
2: يعني
1: حلو.
2: لا يتعدى عندنا فن القياده اكثر من 10%
1: كفن.
2: انا بشتغل تطبيقات طول النهار في الشوارع يعني.
1: تمام.
2: عندنا خاصه جيل الشباب.
1: حلو كثير. يعني التهور.
2: تهور، صدقا تهور،
1: يعني تهور ولا مبالاة صح؟
2: 35 سنة.
1: تهور ولا مبالاة.
2: لا مبالاة، ما احنا سبب الحوادث، ما عندنا فن في القيادة بتاتا.
1: يعني احنا هيك عندنا الثقة الزائدة اللي احنا خلنا نحكيها، اللي دائما المثل الشعبي بيقول كل من زاد عن حده بينقلب ضده صح؟
2: ايوه، ما في ثقة زيادة، لا تهور هذا اسمه، لان انت قاعد تذبح غيرك.
1: طب برايك معناته احنا الدراسه صحيحه اللي بيقول لك الاكثر خطرا في الشوارع اللي هم الرجال
2: سبب ثاني، يعني نسبه الرجال، يعني النساء يمكن 5%.
1: تمام، والباقي
2: الرجال. والباقي الرجال. بس المشكله في النساء هي بتعمل خربطه في الشارع من زياده حرصها.
1: نعم،
2: يعني مثلا سرعه الشارع 180 تكون ماشي 60 وماخذ شمال.
1: طيب ابو محمد،
2: تمشي 40. تفضل
1: ابو محمد، بما انك سائق تطبيقات يعني بتسوق فترات طويله، الله يعطيك الصحه والعافيه.
2: الله يحفظك.
1: عمرك خليت زوجتك او احد قريباتك تسوق فيك؟
2: والله لا، انا بخاف حتى واحد شاب يسوق فيه. مش
1: قطعا.
2: والله بخاف. يعني اخواني بيجوا من امريكا مثلا باخذوا سيارات بيطلع معهم بقول انا بسوق.
1: حلو، يعني انت من النوعيه اللي انا ممنوع حدا يسوق فيها، يا انا يا بلا.
2: ممنوع حدا يسوق. بضل خايف يعني.
1: شاكر لاتصالك ابو محمد. ننتقل لام زهير.
3: يعطيك العافيه.
1: ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
1: السلام والرحمة والإكرام، أهلا وسهلا. أولى متصلات برنامج ميكانيك اف ام.
3: غريب إنها ست طبعا.
1: حياك الله ستي.
3: الله يسعدك. الأخطر رجال.
1: حلو، ليش؟
3: ليش؟ تهور عندهم عالي.
1: تمام.
3: ما بهم الطريق. أوكي. وخاصة إذا شاف ست بتسوق فبيصير يعني يتفلسف بزيادة. أنا طبعا صار لي 25 سنة بسوق يومي.
1: ما شاء الله.
3: أوكي، وبشوف كتير. عملت 4 حوادث في حياتي.
1: الله يبعد عنك.
3: الأربع حوادث كان سببها رجال وليست نساء.
1: طيب، برأيك أم زهير، هل الحوادث اللي بيعملوها الرجال ناتجة عن مهارة عالية ولا عن ثقة زائدة مفرطة؟
3: هلا هي ثقة زائدة مفرطة، يعني هن عند أقولك الصراحة، هلا إحنا الاثنين عندنا مهارات عالية، بس أنت بتقول الرجل اللي بيطلع العمل أكتر، الرجل اللي بيسوق أكتر، فبصير عنده كل ما ساق أكتر الإنسان، كان ست أو رجل، بزيد مهارته في السواقة.
1: تمام. حتى كبنية أو حتى كطبيعة حياة،
3: حتى يعني من زمان طبيعة إنسان طبعا،
1: يعني من زمان طبعا. حتى الرجال كانوا هم اللي كانوا يسمونهم الفرسان وقبل ما نخترع السيارات وقبل ما يصير هذا الكلام كلياته، وكان الفارس دائما هو على حصانه من هو صغير.
3: أكيد. كقوة وشهام الرجل.
1: نعم،
3: يعني كقوة وشهام الرجل. بس أغلب المشاكل اللي بتصير في السيارات حسب نظرتي اللي صار لي 25 سنة بسوق يومي، الرجل هو الأخطر في القيادة.
1: طيب شو رأيك باللي باعت لي وبيحكي لي حتى وإن كنا إحنا الأخطر، فإذا دورت على السبب ستكون إمرأة؟
3: إذا دورت، لا ليه إذا دورت على السبب نحرك؟
1: والله شوفي، هو كاتب لي شغلات كثير أنا مش حاب أقراها، مش حاب أطرق لها.
3: اللي صارت معي كان سببها رجال، وأبدا ما كنت السبب، أبدا ما كنت السبب في كل الحوادث اللي صارت، أنا أبدا ما كنت السبب.
1: الله يحميك.
3: بحياتي ما تخالفت في هذا الموضوع، يعني أنا بقولك الحقيقة عيني.
1: الله
3: تمام
1: يحمي.
3: بس لا، وأنا بقولك رجال فوق 60 مثلا بصراحة ما هو بشل اللي قدامه زي الست اللي بتخاف.
1: حلو، يعني انت بتعترف انه في ستات بشلوا في الطريق؟
3: اكيد انا بعترف، انا بعترف انه في ستات بشلوا في الطريق طبعا. اسمع يا سيدي، في ستات بشلوا في الطريق وفي رجال بشلوا في الطريق. تمام.
1: صحيح.
3: فاحنا خلينا نكون عادلين، بس الرجل اخطر في الحوادث.
1: احترم وجهة نظرك، وهي فعليا حسب الدراسة انت كلامك صحيح.
3: شكرا لك، شكرا، يعطيك الف عافية سيدي.
1: حياك يا الله ام زهير. ننتقل لمحمد. الو. السلام ورحمة الله. هلا محمد. الله يعافيك محمد. من الأخطر على الطريق، الرجل أم المرأة، ومين اللي بيسبب مصايب أكثر؟
4: والله من عند الخطورة بالنسبة للرجال أكثر صراحة، يعني
1: الرجال أكثر
4: لأنه في تهور عندهم أكثر،
1: التهور أكثر. محمد بلال، بس لو توطي لي صوت الراديو على كده سمحت. طيب،
4: بس في برضو للأسف الشديد، هلا في برضو من الرجال وفي من النساء برضو الحذر الزايد عندهم، ممكن برضو هو يسبب حادث وهو مش داري صراحة. يعني
1: لو حكينا مين الأكثر عصبية أثناء القيادة، مين بتصنف أكثر عصبية أثناء القيادة، الرجل أم المرأة؟
4: الرجال.
1: يعني والرجل مستعد انه مثلا بسبب موضوع بسيط ممكن يلاحق واحد في الشارع، ممكن يصير فيها مشكله، ممكن يدخل في تنافس على الطريق، صح؟
4: انا برضه بحكم اني بقعد فتره طويله في الشارع، انا بشتغل من دون مبيعات بعدين بشتغل دليفري.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه.
4: اللي صار اللي بشوفه مؤخرا صراحه انه للاسف الشديد برضه في عندنا ازمه اخلاق، يعني مثلا هلا عندك في المشرب الايسر معروف للسرعه شوي العاديه.
1: هاي للأمانة تحسب ضدنا إحنا الرجال. ليش؟ لأنه بقول لك إحنا بعض الرجال موضوع الغماز بالنسبة له يعتبره حرية شخصية.
4: غير هيك إنه أنت مثلاً أنت مستعجل، وأنت أنا كشخص مستعجل، وأنت ماشي بالمصرف الآن إحنا المفروض نمشي فيه بسرعة مثلاً شوي عالي 60-70-80، تعطيه زي ما بزمر له، تعطيه عالي واطي تلاقيه إيش بضرب الدك. يعني طب يا أخي، طب إذا طلعت عنه تجاوز عنه على اليمين بتلاقيه بتضايق، طب ليش بصير تسابق فيه؟ طب يا أخي أنا مستعجل وأنت ماشي في المصرف بسرعة الخطأ.
1: محمد، في عندي تعليق، اسمع شو بيحكي. بقول لك هذا عيسى كاتب لي، بقول لي ما هي المرأة قد ما بتطلب جيب وجيب وجيب وجيب ما بتخلي مخ مع الرجل، فعشان هيك بيعمل حادث. شو رأيك؟
4: لا،
1: هذا
4: ما اشتغل في الموضوع، يعني هذا غير ما أنا اشتغل في طلبات المرأة، يعني ما في مشكلة يعني.
1: شكرا لاتصالك محمد، شرفتني. طيب يا بنات، عشان أحكي لكم لا تفرحوا كثير، لأنه الآن الدور لكم. صدقا أنا ما قدرت أحكي تفاصيل الحلقة كاملة لأنه في عندي معلومات كثير، لكن نفس المصدر اللي هو الـ IIHS بقول لك أنه ظهر ارتفاع في خطر الوفاة لدى النساء بنسبة من 20-28% مقابل 37-73% عند الرجال. يعني النساء لما بتعمل حادث أو النساء لما بيعملوا حوادث بموتوا أكثر من الرجال. عاد هاي كلامهم هم مش كلامي أنا، الله يحفظنا جميعا. في نهاية حلقتنا لليوم حاب أحكي لكم شغلة. أفضل سائق هو اللي بيخلي الناس توصل بسلام. يعني أنا بالنسبة إلي إنه أسوق على الطريق بإني أطلع كويس وأرجع كويس بدون ما أسبب أذى للآخرين، هاي قمة السلامة وقمة الاحترافية، إنك فعليا تطلع من بيتك سالم وتروح لبيتك سالم من دون ما تتسبب لأذى للناس. السيارة من حيث السيارة إلها ميكانيك والقيادة أخلاق، ومساءكم أمان وسواقتكم دائما على مهلكم عشان توصلوا يا ربي دائما بالسلامة. وتأكدوا دائما إنه درهم وقاية خير من قنطار علاج. مش ضروري أنا أفوت بتحديات بالشوارع، مش ضروري إذا اللي سايقة جنبي بنت معناته أنا لازم أثبت الآن إنه أنا أفضل منها بالقيادة، أطلع عنها وأرتكب أي حركة ممكن تسبب إرباك في الشارع وتسبب ضرر للآخرين. بالنهاية بتمنى للجميع السلامة. نلقاكم بإذن الله تعالى في موعد جديد وحلقة جديدة ولقاء جديد بإذن الله تعالى من ميكانيك FM في الأسبوع القادم. انتظروني وفي أمان الله.

ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

0: 20 عاماً وفرعها في السماء.
1: حياة FM للوطن حياة.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة اف ام، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة اف ام. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 عصرا، وأصحبكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما.
1: تفضل يا سيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ماذا نقول؟ الصبر في القرآن ملخص الدين في كلمتين: صبر وشكر.
1: جميل.
2: الصبر طبعا على البلاء، والشكر على النعمة. منتش يعني فلسفة ولا شطارة. ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. 15 مرة ورد: كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا
1: وأوذوا.
2: اصبر 19 مرة، الصابرين 15 مرة، وهكذا يعني طول الكلام. لكن مختصر القول الدين صبر وشكر، إنما صبر على البلاء وشكر على النعمة.
1: جميل.
2: عندما خاطب القرآن بني إسرائيل وجاء بهم للخطاب، كان جلبهم للمحاكمة لا للتكرمة. لما قالوا ذرية من حملنا مع نوح تكلمنا عنها، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، يعني شتيت، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا للقضاء عليكم إن شاء الله تعالى. بس متى تستيقظ الأمة وتتوحد الأمة وتشيل عن نفس هذه الغمامة؟ على كل حال، لا إله إلا أنت سبحانك. بسم الله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت، الذي خلق 7 سماوات سبحانه، الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة سبحانه. فنريد أن نمر سريعا بالآيات. طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. أحيانا بقدم القرآن وكتاب، وأحيانا بقدم وهكذا. نحن علمنا معظم العالم العربي، نستثني سوريا ومصر ونسبيا لبنان. ما تبقى من العالم العربي نحن من علمناهم. فيش مجال نفصل ونزيد الكلام في هذا، لكن يعني غفر في المعجم ما شاء الله 159 مرة. 159 اللي هي غفر بالإنجليزي كفر.
1: نعم.
2: طبعا هم أخذوها من عندنا لأنه إحنا الأصل. على كل حال، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا، تقعدش، خلي دائما المفتاح السيارة بيدك يعني عشان تدق سلف وتمشي. وسارعوا، مش وقت ندور على مفتاح السيارة يعني. وسارعوا، لا تتثبط ولا تتباطأ. وسارع، وسارعوا جملة مش فرد. وسارع، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يعني الله بقول لك تعالى عندي أنا مسامحك، وسارعوا أنا غافر لك، فما الداعي لأن تتباطأ؟ يعني هناك جائزة تنتظرك.
1: صحيح.
2: هل حد يتباطأ؟ لا، بروح جري والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ما فيش حد
1: سبحان الله
2: إلا هو سبحانه ولم يصروا على ما فعلوا وهو يحب المحسنين سؤال في بيت شعر رأيته منطبقا على أحوال العرب إما تحقيقا وإما تعليقا وإلى آخره نفيا هل يجمعون لدى الخطوب أمورهم في الخير كل الخير في الإجماع هل يجمعون لا أن الخطب الذي مر بغزة ما تعرف لها ولا موية وصلوا لها ولا طعام وصلوا لها إذن هل يجمعون لدى الخطوب أمورهم لا لا أخي العزيز المعلم وما دخل المعلم أخونا هذا في المهنة أنت في أرقى المهن والوظائف والقيمة في نوعية العطاء مش في الأكثر دخلا لكن في الأشرف وظيفة في الأعمق في وجدان الأمة يعني بفضل الله نحن طلابنا من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب العربي في المغرب طلابي في آخر المشرق العربي عمان طلابي والفضل في جنوب أفريقيا طلابي من فضل الله إذن أخي العزيز المعلم أنت في أرقى المهن إياك أن تظن أنه في من هو أرقى منك في المهنة والله ما أقبل أي وظيفة إلا مدرس
1: يا الله
2: إلا والله رئيس وزارة ما أقبل مدرس فقط ما بدي لا وزارة ولا غيره ومين عارض عليك يا سيدي ما حدش السلام عليكم والقيمة في نوعية العطاء يعني كيف تعطي من روحك من قلبك من عقلك محضرا مستعدا دارسا متعمقا من فضل الله لما كنا ندخل القاعة تلاقيني عن أرض أكثر مني على المقاعد ولقد عرضت الوزارة على أخيك مرارا وكان الرد لا أرضى عن التدريس بديلة مش عاوزها إلا التدريس خليها لكم الوزارة ألا يكفيني شرفا قول المعلم معلم الإنسانية صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلوات إنما بعثت معلما إذن رسالة إلى المعلم أكو وقت؟
1: أكو وقت
2: أكو أخي المعلم العزيز أو العزيز المعلم كله زي بعضه أترك بصمة وأثرا في نفوس طلابك يعني فضل الله طلابنا بعد 40 سنة من ترك الجامعة ولا كم من فضل الله لا يزالون يذكرون كنت تقول لنا كنت الخلاصة يكفي أن تسمع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما اقرأ كثيرا المعلم وفي كل المجالات وكن قدوة لطلابك حتى إذا سئلت سؤال في المشرق سؤال في المغرب سؤال في السياسة سؤال في الصناعة سؤال في التجارة سؤال في العسكرية سؤال في التاريخ يكون عندك جواب ما تكونش ملخوم أو خليني أروح أراجع كن مستعدا دائما إذن اقرأ كثيرا وفي كل المجالات وكن قدوة لطلابك وتكلم عن كتاب اختاره لك نظام التفاهة شو هذا بسم الله الرحمن الرحيم شو هذا آلان دينون وش هذا فرنسي عامل كتاب مسميه نظام التفاهة يجب أن يقرأ ولو إيه نعم لأن العالم كله ماشي بالتفاهة فلازم نفهم شو بسوا هذا بتعين التفاهة نظام التفاهة في الحياة كلها عم بتفوا الحياة ولذلك لاحظ يعني الآن البشر مهتمة بالتفاهات مش مهتمة بالقضايا الجوهرية والقضايا المبدئية والقضايا العميقة اللي محتاجة إلى تفكر الخلاصة ويعني مترجم الكتاب من الفرنسية العربية الدكتورة كويتية دكتورة مشاعل بدعت في الترجمة الحقيقة يعني وأضافت إليه إضافات رائعة وفي فقرة مؤثرة بين الكاتب يعني من هو المعلم الحقيقي الذي يقف على رأس التلة يعني هو ما مهمة الأستاذ تطلع الطلاب من الوادي إلى التلة عشان يشوفوا كل شيء بدك تورجيهم كل شيء هذا الهون الكون هذا العالم هذه المدينة هذا الأخره لا يكتفي بأن يصف لطلابه جمال المنظر يعني أنت في القاع وأنا بوصف لك أما شو منظر جميل طب خلينا نطلع معك نشوف هكذا المعلم الناجح يأخذ الطلاب إلى جنبه ليروا ما يرى هو ويحكي معهم في الوادي وهم في القمة. يا شباب أنا شايف منظر جميل جدا أوصفه لكم. لا الأستاذ الناجح خذ طلابك معك. والحمد جميل. لله كم أخذنا طلابنا في رحلات إلى الجبال وإلى الوديان وإلى الخلاصة. لا يكتفي بأن يصف لطلابه جمال المنظر الذي يراه ولكن يمد يده ليأخذ بأيديهم ليشاهدوا الجمال الذي يراه. شوف العبارات. أبناءنا وطلابنا الأعزاء الذين مروا في طريق العلم معا على مدار 50 سنة من التدريس، 50 سنة وجيل ورجيل ورجيل، فوج وراء فوج من فضل الله، ينطبعون من فضل الله بالمعاني التي تقال، لأنه من فضل بينه وبينهم من فضل الله لغة مشتركة بينه وبينهم، حبل الود والقناعة من فضل متواصل. الخلاصة الذين مروا في طريق العلم معا على مدار 50 سنة من التدريس ونحن نمر على كل الجاليات العربية والإسلامية، يعني الطلاب من أندونيسيا من ماليزيا. والله بقول لك في إحدى رحلاتي التقينا في مطار من المطارات، واحد ميل علي يسلم قال لي أنا أستاذ أنا من طلابك، أنا الآن مدير البنك المركزي في البلد اللي أنا فيه.
1: يا الله.
2: قلنا بارك الله بك ما شاء الله عنك. الخلاصة ونحن نمر على كل الجاليات نزورهم، بينقصكم شيء إخواني، أي أمر أي خدمة احنا في خدمتكم، أنتم ضيوفنا. أي والله. ونحن نمر على كل نزرع قيم الإيمانية والإنسانية، والحمد لله أنها أثمرت وأرى هذه الثمرات أراها في عديد من دول العالم، حيث ينتشر طلابنا من أقصى المغرب العربي إلى أقصى المشرق العربي من فضل الله. عمان طلابنا هناك، طلابنا في جنوب أفريقيا موجودين.
1: نعم.
2: قلت لك بيتنا ليلة في جنوب أفريقيا، استقبلونا الإخوان الهنود وقاموا معنا إلى صلاة الفجر، فباب المسجد وقفنا بقول له شو هذا، في صوت همهمة في المسجد، قال لي هذول الطلاب يحفظون القرآن قبل الفجر.
1: قبل الفجر. يا الله.
2: السلام. وين؟ في جنوب أفريقيا.
1: يا الله.
2: رحنا نزور أحمد ديدات، قالوا الآن دخل في واليوم دخل في غيبوبة، لكن رأيناهم في الغيبوبة ما استطناش أن نكلمه. على كل حال
1: رحمة الله عليه.
2: والحمد لله أنها أثمرت وأرى هذه الثمرات أراها في عديد من دول العالم حيث ينتشر طلابنا. وهل يمكن ألا نذكر صديقنا الحبيب العزيز اللواء فايز الدويري؟ يعني هذا المميز الرجل ما شاء الله عنه، وطبعا غيره موجود مميزين كثير والحمد لله، لكن هو مثل ما قلنا من أعلى المستويات حفظه الله.
1: جميل. نواصل دكتور لكن بعد فاصل إن شاء الله. كونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة.

ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد. وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء.

0: نشاط أجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06 56 306 30.
2: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
4: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
5: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما،
0: أكرمك الله دكتور. نواصل في تفسير سورة آل عمران.
1: مرحبا.
0: في الآية 49 بعد 100: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين.
1: 149،
0: نعم، بداية الصفحة.
1: بسم الله والحمد لله. يا أيها الذين آمنوا، نداء حبيب من الله. نعم. ربنا سبحانه بأجمل أوصافنا وأعلى أوصافنا، يا عرب لا، يا أيها الذين آمنوا، أخواني هذه أعظم هوياتنا، أشرف هوياتنا، انتماؤنا إلى الإيمان إلى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا، نعم، مر تحت أمرك نحن. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. ولماذا أطيع الذي كفر وهو عدوي؟ يعني أن أطيع ترامب مثلا، أطيع نتنياهو مثلا، أطيع الشرق والغرب الشيوعية والماركسية ولا غيره؟ ليه؟ لما لا أطيع رسولي ورب رسولي وقرآن رسول الذي أنزل على رسولي؟ هذا أتبعه ولا أتردد، لكن لا أطيع الذين كفروا. يا الذين آمنوا، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. كنتم أهل جاهلية ولا لا؟ لا والله يا رب، كنا أهل جاهلية. نعم. أترتدون أهل جاهلية من جديد؟ لا أعوذ بالله. إذن لا تطيعوا هؤلاء. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، ترجعوا للجاهلية، إذن إلى جهنم.
0: يا الله،
1: صفقة شيطانية. نحن وراء محمد ماشيين، صلى الله على محمد، الميمون المأمون المضمون، أمشي وراء ماركس. يا الله، تعس من فعلها، تعس ولا سعد ولا انتقش، مثل ما قال: وإذا شيك فلانتقش. يعني إذا دقت شوكة إن شاء الله ما تطلع. فتنقلبوا خاسرين، لا، نحن مع ديننا حتى نلقاك ربنا على ما تحب منا، نصرة لكتابك ورسولك ودينك وسنة نبيك، دفاعا عن كل هذه القيم، نموت ولا تتخطى هذه القيم. طبعا مش تعصبا، إنما تمسكا. التمسك شيء والتعصب شيء، إخواني ما نخلط. بدناش تعصب يا حبة عيني، إحنا ضد التعصب لكن ضد الانمياء أيضا. نحن مسلمون، نعتز بإسلامنا، نعتز بقرآننا، نعتز برسولنا، بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نتهاون فيها. اشتراكية، اشتراكية لا يعني ليه وإحنا ماركسيين؟ لا، إحنا مسلمين. إذن بل الله مولاكم. يا الله، أترك هذا المولى وروح ورا ماركس؟
0: يا الله،
1: سبحانك ربي. إخواني مر علينا فترات، يا الله والله، كنا نسمع من يقول لنا يعني كلام لا يقال، إنه أحسن من قرآنكم، أحسن من دينكم. لا لا لا، لكن ماركسية كفر مغلظ، لا إله، والحياة مادة، لكن جنونه كيف تخلوك مجنون تصير؟ هذا الكون لا إله والحياة مادة؟ يا الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، تشرق بها الدنيا، يزكو بها القلب والعقل والنفس، والحمد لله رب العالمين أن كنا مسلمين.
0: الحمد لله
1: يا ربي، لك الحمد. بل الله مولاكم. يا الله، نترك مولاي اللي هو رب الكون واروح أتبع من هالأصنام هذه؟ عباد أصنام. ربي لك الحمد أن اخترتنا لهذا الدين، وأن اخترنا هذا الدين، ثبتنا على هذا الدين. مش تعصب.
0: اللهم آمين.
1: الإيمان شيء والتعصب شيء، من فضل الله. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يعني مين اللي خلى غزة المفقر هالقد شريط، هالقد صامد لأمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسرائيل وآخرين من دونهم لا تعلمونهم؟ شو مخلي هذا الشريط اللي هالقد يقاتل 4 سنوات؟ تفضل احكي لي. ما فيش إلا أنه لأنهم على منهج الله ثباتا وتحملا وصبرا واستشهادا أعزهم الله، قواهم الله، رفع الله شأنهم، ولذلك العالم كله يتظاهر نصرة لهم. وأسلم الناس مثل ما قلنا قبل 7 سنوات، ستدخل غزة الناس في دين الله أفواجا، وقد كان من فضل الله. الحمد لله على كل حال.
0: استأذنك دكتور باتصال ثم
1: مرحب مرحب مرحب مرحب
0: مع الأخ أبو طارق. تفضل يا أبو طارق.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يجزيك الخير يا رب.
0: الله يحييك وإياكم إن شاء الله.
2: الله شيخنا الله يبارك فيك. نسأل الشيخ، قال ربنا أكثر الآيات إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، شبكهم الثنتين مع بعض.
0: نعم.
2: تمام. إلا لما يجي الموت الواحد بيقول لربي أرجعني كي أصدق.
0: يعني ربي أرجعون. أيوة. فأصدق وأكون.
2: نعم. يعني ما بجي. السؤال الثاني من الله يجزيك الخير، في سورة كأن مريم الله وخلف خلف أضاع
0: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة
2: صلاة فسوف يلقون غيا إلا من تاب. هسا التاب ما تعود على اللي خلف ولا هاي إشي وهذا إشي؟ يعني هنقول مثلا عندي ولدين، واحد أضاع الصلاة والثاني ولا هو نفسه إلا من تاب؟ وهل بدنا الله
0: يجزيك
2: الخير؟
0: لا انت بس عشان افهم السؤال الثاني معلش. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب. انت فرقت بين خلف وبين اضاعوا الصلاه، مزبوط؟
2: ايوه ايوه.
0: طب هم نفسهم خلف اضاعوا الصلاه.
2: بدنا نكمل السؤال نفسه.
0: نعم.
2: فقال ربنا ولا يظلمون شيئا او فتيله.
0: ولا يظلمون شيئا. فتيلة في سورة الأنبياء.
2: هنا الأكثر الآيات كانت وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إن الظالمين أو ربنا كان الذين ظلموا أنفسهم. إلا بهاي الآية قال ربنا ولا يظلمون، كأن ربنا هون ينفي عن حاله الظلم حاشا.
0: مظبوط.
2: لله هو والملائكة الذين يسجلون الحفظة.
0: طيب.
2: هنا قال ربنا ولا يظلمون، ليش هون بالذات يعني قال ربنا ولا يظلمون؟
0: طيب.
2: كل الآيات الظلم عن نفسنا وما ظلمناهم لكن كانوا أنفسهم يظلمون الذين ظلموا أنفسهم.
0: أما هو الآيات هذيك تتكلم عن ظلم الإنسان لنفسه، هم تتكلم عن الحساب.
2: أيوة هنا ربنا قال ولا يظلمون شيئا.
0: طيب.
2: الله يجزيك الخير.
0: ماشي.
2: الحكم بالله.
0: أحبك الله وأكرمك. الله يبارك فيك. اللهم صل على سيدنا محمد. هم إذن سؤالين. سبحان الله مع النقاش بدي أبدأ بالسؤال الثاني على أن أتذكر السؤال الأول. السؤال الثاني دكتور في آية مريم في سورة مريم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. بيقول الآن تاب على من تعود؟ بتعود على الخلف ولا بتعود على اللي أضاعوا الصلاة ولا هم اثنين واحد؟
1: كله إلا من تاب.
0: نعم.
1: إلا من تاب
0: يعني يستثنى. نعم.
1: على المدى كله.
0: طيب وفي نهاية الآية ولا يظلمون شيئا، بذكر الأخ أبو طارق أنه إحنا كثير من الآيات وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، يعني ينسب الظلم إلى العصاة أنهم ظلموا أنفسهم. طب هون بيقول ولا يظلمون شيئا، هون نفى الظلم، لماذا؟
1: الآية عن قبولهم إنه مش هيتحاسب على شيء، ويمكن خبص وتاب. نعم. ولا يظلمون شيئا، خلاص يعني مسحنا سجلك. كيف أحيانا في يعني البلاد بيمسحوا السجل، واحد خلاص قالوا ما أنا تبت.
0: نعم.
1: كنت منشق عن البلد والآن أنا رجعت.
0: نعم.
1: بيمزعوا ملف وخلاص يعني، ولله المثل الأعلى. ولا يظلمون فتيلة، خلاص مش هنحاسبك.
0: نعم. وسبحان الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما جاء في الحديث. أنا بدي أحاول أتذكر السؤال الأول لكن سبحان الله مع النقاش والأخذ والرد راح عن بالي. بدي أخذ اتصال من الأخ محمد ثم إن شاء الله أني أتذكر أبو طارق وسؤاله إن شاء الله. تفضل أخي محمد.
3: السلام عليكم.
0: حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ربنا يفتح عليكم جميعا إن شاء الله.
0: الله يكرمك أخي. الله يبارك فيك.
3: سيدي كريم عندي فهم لبعض الآيات.
0: تفضل.
3: الآية تقول اليوم نأتي الأرض ننقصها من أطرافها.
0: نعم.
3: سمعت علماء كثر يقولون موت العلماء، نقص أطراف الأرض موت العلماء.
0: نعم.
3: لكن الفهم اللي عندي أن ارتفاع درجة حرارة الأرض في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يذيب تريليونات من الأمتار المكعبة من الجليد، وهذا يرتفع منسوب مياه البحار والشواطئ، فتطغى المياه على الشواطئ وتنقص الأرض.
0: طيب بدي بس دقيقة أخي محمد عشان يعني أجمع ثواني. ننقصها من أطرافها، أنت بتقول التفسير الشائع هو موت العلماء.
3: نعم.
0: والفهم الذي لديك هو فهم علمي.
3: نعم.
0: بأنه ارتفاع درجات الحرارة.
3: نعم.
0: وبالتالي.
3: نعم.
0: تابع سيدي بس عشان أسجل عندي. أيوة.
3: يذيب فريونات من الأمتار المكعبة من الجليد والجبال الجليدية في القطب الشمالي، وهذا يرفع منسوب المياه في الشواطئ كل الكرة الأرضية، وهذا طبعا يغمر الشواطئ لمسافات طويلة، وهذا ينقص اليابس. طبعا
0: ينقص من اليابسة.
3: نعم نعم.
0: وهذا هو نقصان الأرض حسب فهمك.
3: نعم نعم.
0: تمام.
3: نعم.
0: هذا الآية الأولى. في آية أخرى؟
3: في آية أخرى أنه الأرض لما تشق الشمس من مغربها. كيف؟ علميا أنت إذا ما ترمي قرص في الهواء بسرعة يدور بسرعة هائلة، ولكنه عند نقطة معينة يقف ويرجع يدور في بعكس السرعة الأولى وبسرعة أكبر. نعم. هذا قانون فيزيائي يعني من قوانين الدنيا كلياتها، انه كيف القرص بدور بسرعه هائله للامام وعند نقطه معينه يتوقف ويدور بسرعه بالعكس.
0: هل تقصد اي قرص ولا تقصد قرص الشمس تحديدا؟
3: اي قرص
0: بما في ذلك الشمس.
3: قانون فيزيائي.
0: نعم.
3: الارض تدور والكواكب تدور، لكن الارض في دورانها هذا تصل لمرحلة معينة يوم القيامة وتدور في العكس.
0: نعم.
3: قرص المغربي انت بالهواء.
0: فينتج عن ذلك ان تشرق الشمس من مغربها.
3: نعم. نعم.
0: طبعا للتنويه هذا النص الثاني حديث وليس آية. موضوع من علامات الساعة ان تشرق الشمس. نعم. من مغربها. نعم. نعم. حديث وليس آية.
3: نعم. حديث. نعم. نعم. نعم. نعم.
0: جميل جميل.
3: نعم.
0: أكرمكم الله أخي محمد، أكرمكم الله.
3: في بعض آيات بعدين بحكيها
0: كما تشاء.
3: شكرا.
0: حياكم الله. أهلا أخي محمد، يا مرحبا. طيب الأخ محمد يعني يفهم بعض النصوص من آيات وأحاديث فهما علميا خلنا نقول مختلفا عن الشائع في الكتب. فمثلا عند الآية الكريمة أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هو بيقول معظم التفاسير تذكر أنه ننقصها من أطرافها تشير إلى موت العلماء، بينما هو ينظر من ناحية من زاوية علمية بيقول أنه يعني في حالات علمية معينة عندما ترتفع درجات الحرارة بطريقة ما يرتفع منسوب المياه نتيجة لذلك فتغمر المياه اليابسة فتنقص هذه اليابسة، فهذا هو تفسير ننقصها من أطرافها تفسيرا علميا. ما تعليقك دكتور؟
1: وهذا أقرب.
0: نعم.
1: موت العلماء مش نقص من أطرافها يعني.
0: نعم.
1: هم في صميم البلد لكن من أطرافها منطبق على ثوبان مثلا الجليد، وهذا طبعا خطير على الأرض وعلى الإنسانية.
0: نعم.
1: ننقصها من أطرافها ماديا، ننقصها من أطراف موت العلماء. شو ندخل العلماء
0: ربما مجازيا دكتور؟
1: وليش أطرافها؟ لا يعني ننقصها من أطرافها الأرض. العلماء مش نقص الأرض.
0: نعم.
1: نقص العلماء، غاب العلماء، ذهب دور العلماء.
0: نعم.
1: والأرض هي هي.
0: نعم.
1: ننقصها من أطرافها بموت العلماء، ما نقصدش الأرض.
0: نعم. ولو حتى مجازا يعني بعيد يبقى المعنى.
1: يعني أعتقد كذلك.
0: طيب أنا قبل أن أخرج إلى الفاصل يعلق على حديث شروق الشمس من مغربها، فيقول في التفسير العلمي الفيزيائي أو في القاعدة العلمية الفيزيائية أنه أي قرص يعني يسير في نقطة معينة ثم يعود بعكس اتجاهه، وكذلك قرص الشمس يسير إلى نقطة معينة ثم سيعود بعكس اتجاهه فسيشرق من المغرب أو يعني من عكس اتجاهه كما سيحدث يوم القيامة، فهو أيضا يفسر هذا الأمر تفسيرا علميا. هل من تعليق سريع دكتور؟
1: مش تعليق.
0: نعم.
1: يعني هو يعني التفسير العلمي لا يتناقض
0: مع الدين، مع حقائق الدين. نعم جميل،
1: منتهى البساطه يعني.
0: اكرمكم الله دكتور، ناخذ فاصل ثم نواصل ان شاء الله، فكونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

0: حيات أف أم، نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل وفي دقائقه الأخيرة. حياك الله دكتورنا مرة أخرى. وعندي سؤالين على الفيسبوك دكتور أختم بهما. عندي سؤال الأخ خالد بركات يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: ويقرأ الآية الكريمة من سورة آل عمران. طيب بديش أتأخر على الاتصال معي الأخ عمر. تفضل أخي عمر. أخ عمر.
2: ألو السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيكم العافية يا شيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك يا شيخ عمر، يا مرحبا.
2: إذا بعد بجوز ما ضلش وقت بس بدي على السريع
0: بشكل عاجل. الله يكرمك.
2: يعني إحنا بنعرف إنه الهداية من عند رب العالمين، كنا بنعرف هذا إنه رب العالمين بيهدي الناس.
0: نعم.
2: في يعني في أحد المتفيهقين، إذا بعرفش إذا نطقته صح ولا لا، يعني معترض على دكتورنا الحبيب أحمد.
1: الله يحييك.
2: معترض عليه، بقول لك دائما بقول لك انه بسبب غزة دخل ناس كثير بالاسلام.
0: طيب وين الاعتراض؟
2: بقول له اعتراضه هذا، لا هذا الحكي مش صحيح، مش بسبب اهل غزة، انه الله عز وجل اراد لهم الهداية. والدليل بقول لك الدليل انه ربنا قال لسيدنا محمد هو احسن الخلق، قال انك لا تهدي من احببت لكن الله يهدي من يشاء. تعقيب دكتور الحبيب على هذا المتفيهق اذا صح التعبير.
0: طيب
2: حبيبي
0: ماشي. بيقول دكتور بعض الإخوة يعترضون على مقولتك بأنه غزة أدخلت الناس في دين الله أفواجا، لأنه الهداية من الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى خاطب نبيه قال له: إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. فكيف تعلق على ذلك؟
1: ما فيش تناقض.
0: نعم.
1: يعني الله تعالى جعل أسباب ووسائط.
0: نعم.
1: بدهاي السؤال يعني، إذا واحد دعا إلى الله فاستجاب الناس، يعني وجود الشافعي وعدم وجوده كل واحد؟
0: لا. لا طبعا
1: لا،
0: ولذلك حتى وجود الأنبياء وعدم واحد بناء على هذا المنطق.
1: لا يعني. إخواني يعني في أسباب يا أبويا.
0: حتى دكتور حينما تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم قال: يهدي به الله
1: تمام.
0: من اتبع رضوانه به، يعني جعله سببا أو وساطة. نعم نعم.
1: إخواني ما في تناقض، ما في كلامنا من فضل الله. غزة شو وين التناقض؟ وين التعدي على حدود الله؟
0: ما في تعدي.
1: هذه عبيد لله خدموا دينهم فدخل الناس في دين أفواجا.
0: جميل.
1: يعني داعية مثل أحمد ديدات أدخل الناس في دين الله أفواجا. تعدي على إرادة الله، إن هذا خادم لدين الله.
0: نعم.
1: خادم لكتاب الله، وهذه غزة خدم لهذا الدين.
0: جميل.
1: وأعرضوا هذا الدين بجمال بأدب بذوق فدخل الناس. يعني واحد روح أنتوا كفار، انتوا همج، انتوا زنا، انتوا فاشلين.
0: هي دكتور تماما كما يعني الهداية من الله، كأن نقول النصر من الله نفس الشيء. النصر يحتاج إلى أسباب. قال: وأعدوا لهم ما استطعتم وجاهدهم به جهادا كبيرا، ثم يكون النصر من عند الله، لكن الأسباب نحن أمرنا يعني بالأخذ بها، وبالتالي كما تفضلت هو لا تعارض. يعني
1: ملخص الكلام.
0: جميل. ظل معنا وقت الشباب
1: ملخص الكلام وهو زمدة الكلام.
0: الله يكرم. يعني
1: ما في إخواني تناقض
0: بين الأمرين،
1: الفعل ومن دور الإنسان ودور الأقدار.
0: نعم. جميل.
1: اختقت معا من فضل الله.
0: جميل.
1: هالمصادر.
0: طيب أنا معي دقيقة فبدأ أخذ السؤال الأقصر.
1: ماشي.
0: سؤال الأخت صباح عياش بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ليش أسوة مش قدوة؟ يعني لماذا وردت الأسوة في الآية؟ لأنه الكثير يفسر الأسوة بالقدوة، طب ليش يعني أسوة بدلا من قدوة؟
1: يعني هي المعنى متقارب من بعض.
0: نعم.
1: الأسوة تساوي القدوة، مش تناقض مش تباعد.
0: نعم.
1: ما فيش بينهم يعني تنافر.
0: لكن دكتور لعل الأسوة أوسع، بمعنى أنه الاقتداء بشخصية متكاملة بكل الجوانب، لكن عادة يكون الاقتداء بجانب واحد. نعم. والله أعلم.
1: والله أعلم. نعم. طبعا الأسوة قد تكون أشمل، بدلالة أنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة.
0: نعم. وبقية الأنبياء أيضا في سورة أخرى لقد كان لكم فيهم أسوة. يعني استخدمت الأنبياء دلالة على الكمال.
1: تمام.
0: والله يعني تعالى أعلم.
1: في المنهج الشامل.
0: نعم صحيح.
1: أسوة حسنة.
0: جميل جميل.
1: هو لازم بالإنجليزي يعني.
0: نعم.
1: المنهج كله.
0: أكرمكم الله دكتورنا الفاضل، وصلنا إلى النهاية. نسأل الله أن يتقبل منكم إن شاء الله، وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل اليوم الأربعاء بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم البيان وأفصح اللسان وأذكى البيان، والصلاة والسلام عليك يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفاهم. إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقص من النبي، ولا حبلي بمنصرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم. وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذبات البان ريح صبا، وأطرب العيسى حاد العيس بالنغم. في حضرة الكلمة نستاف عطر الكلمات، ونستل شذى الأغنيات، ونستضيف أجمل الضيوف وأغلاهم وأرقاهم، ونتوقع منكم أغلى المشاركات. فيا مرحبا بكم في حضرة الكلمة.

غداة سلا وتاب، لعل على الجمال له عتاب، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صواب؟ وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلب الجواب. أخ الدنيا أرى دنياك أفعى، تقلب كل آونة إهابا. نبي البر بينه سبيلا، وسن خلاله وهدى الشعاب، وكان بيانه للهدي سبلا، وكانت خيله للحق غابا، وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا.

هنا تكبر الحكاية وتزهر الكلمة ويصير للمعنى مغنى ويصير أجمل وأروع وأبدع. كن أحد المشاركين في هذا البرنامج باتصالك على الأرقام 06516-2020 06516-4020 06516-5020 أو أرسل مشاركتك الأدبية على الواتس الخاص بالبرنامج قصة شعرا نثرا 07879311 93. أكرر رقم الواتس الخاص بالبرنامج 07879311 93. وكما يقولون كل الغلا والحلا والهلا بكم في حضرة الكلمة.

0: الأستاذ الشاعر سنديانة أردنية للشعر والجمال، شاعر أردني معاصر من أبرز الأصوات الشعرية في المشهد الأردني والعربي، الأستاذ أبو هشام علي الفاعوري. له ديوان مقام الضباب، آيل للصعود، أزرق مما أظن، أهش بها على ألمي.
1: نعم.
0: شو هالمفارقات هذه الأستاذ علي اللغوية الجميلة الحائزة على جائزة رابطة الكتاب الأردنيين ومهرجان جرش 2023، يأخذ بتلابيب الشوق في شعره ويقدم شعرا يتميز بالتجديد والحداثة في روحه رغم حفاظه على الجذور الفنية والشكل الكلاسيكي الرصين. شارك في العديد من الأمسيات الثقافية والفعاليات الأدبية داخل الأردن مثل رابطة الكتاب والبيت الأدبي ومنتدى البيت العربي والكثير الكثير من المهرجانات واللقاءات الدولية والعربية. نرحب بك قامة شعرية أستاذ علي.
1: أسعد الله مساءك. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية شكرا جزيلا، شكرا على هذه الاستضافة،
0: شكرا لك جزيلا لحضورك.
1: شكرا
0: الآن
1: شكرا.
0: أستاذ علي سنذهب إلى الأذان، أذان العشاء، ثم نعود
1: على
0: إلى هذا اللقاء الجميل.
1: على بركة الله.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: بكم من جديد في حضرة الكلمة، وضيفنا الذي نحن في ضيافته الأستاذ علي الفاعوري.
1: يا مرحبا، أهلا فيك
0: أستاذ علي. مرحبا بك من جديد.
1: أهلا بك دكتور.
0: ويعني إحنا في غاية السعادة أننا اليوم في هذا اللقاء مع الأستاذ علي الفاعوري، هذا الاسم الكبير.
1: شكرا جزيلا، أكرمك الله. بداية مرة أخرى مساء الخير وكل التحية والتقدير لهذه المحطة الكريمة التي نقدر ونعتز بوجودها بيننا، والشكر أيضا لمستمعي هذه الإذاعة على مساحة هذا الوطن الغالي الكبير والوطن العربي والعالم. الشكر أجزله طبعا لحضرتك الصديق الشاعر الجميل دكتور فريد، وللطاقم أيضا العامل معنا في هذا البرنامج. أرجو أن أكون ضيفا خفيف الظل على الأحبة والأهل جميعا في كل أرجاء هذا الوطن وكل من يشاهدنا ويستمع إلينا في هذا المساء.
0: يعني أنا أعترف أنا بتقصيري في حضور يعني المجامع الثقافية والمشاهد الشعرية وإلى آخره، لكن أحب أن أقول أنه كنت يوما مشاركا في منتدى البيت العربي، فكنت ظننت أنني يعني خير من ألقى شعرا يعني في ذلك في تلك الأمسية.
1: وأنت كذلك.
0: حتى اعتلى الأستاذ علي الفاعوري المنبر، يعني فأذهلت حقيقة من شعره الجميل.
1: الله يبارك فيك.
0: أستاذ علي مرحبا بك. وأنت يعني ابن الصلت وابن بلقاء الأردن. الشعر الأردني أستاذ علي، ما الذي يميزه؟ يعني هل له ملامح خاصة تميزه عن الشعر العربي يعني في البيئات الأخرى التي إلى أي مدى أسهمت البيئة الأردنية يعني بادية وريفا ومدينة وعمانا في إذكاء هذه الحالة الشعرية؟
1: يعني هو الحقيقة أنه يعني بتقديري أن الشعر الأردني لا يمكن تعريفه بوصفة أو بي بي بي يعني خلينا نقول يعني بمدرسة شعرية مغلقة. لا، الحقيقة يعني الشعر الأردني تجربة تشكلت في فضاء جغرافي وتاريخي واسع وبحالة اجتماعية شديدة الخصوصية. الأردن بلد صغير فعليا في الجغرافيا، لكنه غني في طبقاته الحضارية والإنسانية وتنوعه، التنوع تكوينه. في الأردن ترى البادية وترى المدينة وترى القرية،
0: بالضبط هذا التنوع فيه ذاكرة.
1: نعم، وفيه ذاكرة المكان القديم، التاريخ القديم، أيضا تحولات الدولة في الأردن والمجتمع، مجاورة الأردن لفلسطين الحبيبة وما حدث من تطورات وتقلبات في الحالة الفلسطينية، أيضا مجاورة الأردن لسوريا، مجاورة الأردن للعراق، للجزيرة العربية. لهذا في تقديري جاءت القصيدة الأردنية محملة بمفردات المكان والقبيلة والقرية والبادية، وبالتالي كان هذا حقيقة ما يميز القصيدة الأردنية عن القصيدة العربية
0: والشعر الأردني
1: في كثير من المراحل الحقيقة التي مر بها الشعر الأردني.
0: وترى أنه الشعر الأردني له حضور، أقصد فنيا، على مستوى الإقليم، على مستوى العرب، مشاركاته
1: نعم. للشعر الأردني بالتأكيد يعني حضور واضح، وحضور يعني على مختلف المستويات في المحافل الشعرية والثقافية المتعددة، العربية المتعددة. لما يعني ذكرت سابقا من مواصفات للشعر الأردني وللشعر الأردني للقصيدة الأردنية، لذلك ترى أنه يعني هذا التنوع في القصيدة الأردنية جعل من الشاعر الأردني وبالتالي من الحالة الشعرية الأردنية والقصيدة الأردنية حالة مميزة.
0: جميل.
1: يستطيع الشاعر الأردني أو تستطيع أن تقرأ في قصيدة الشاعر الأردني البادية والقرية والمدينة، وكما ذكرنا خلينا نقول يعني تستطيع أن تقرأ التفاصيل الجغرافية العربية وتفاصيل الجغرافية العربية في قصة الأردن. نعم.
0: يعني عند الحديث عن الشعراء الأردنيين نتذكر يعني مصطفى بالتل شاعر الأردن عرار.
1: نعم.
0: ليت الوقوف بوادي السير إجباري وليت جارك يا وادي الشتاء. نتذكر أيضا يعني حيدر محمود طول عمره أرخت عمان وجدائلة. نعم. فوق الكتفين. نعم. فهتز. نعم. المجد وقبلها بين العينين.
1: صحيح.
0: حبيب الزيودي. صحيح. صديق رحمة الله عليه.
1: الله يرحمه. صحيح.
0: هذه بلادي ولا طول يطاولها.
1: الله.
0: في ساحة المجد أو نجم يدانيها.
1: أبدا.
0: تيسير سبول سليمان عويس. نعم. ويوسف. نعم. أبو لوز.
1: أسماء كثيرون. أسماء كثيرة. نعم.
0: أين يعني يجد أو ما هي القصيدة التي يعني يحب علي الفاعوري أن قبل هذا السؤال أين تجد نفسك كعلي الفاعوري في هذا الوسط الثقافي الأردني؟ كيف تصنف نفسك؟
1: يعني شوف خلينا نعود إلى تجارب أو إلى التجربة الأردنية. يعني أنا حاب أتحدث عن يعني ثلاث حالات أنت يعني الحقيقة ذكرتها وهي حالات لا يمكن المرور عليها أو عنها
0: سريعا. نعم.
1: سريعا يعني عندما نتحدث عن عرار نحن نتحدث عن الشاعر الاستثنائي في الحالة الأردنية، الشاعر المتمرد لكنه شاعر الأرض وشاعر الوطن. شخصية عرار يعني كانت تتميز بانحياز عرار إلى الإنسان قبل أن ينحاز إلى أي شيء آخر. كان عرار منحازا إلى الإنسان، وفي كل تجربة عرار الشعرية كنا نجد الإنسان، كنا نجد انحياز عرار إلى الإنسان، الإنسان الأردني والإنسان العربي والإنسان بشكل عام. يعني عرار الحقيقة لم يكتب عن الأردن من خارج الأردن، لا كتب عن الأردن من الأردن. كان الأردن يعني يبدأ في في في في في تلك المرحلة بخلينا نقول الدخول إلى حياة جديدة، الدخول إلى مرحلة الدولة الحديثة، الدولة الأردنية الحديثة، الدولة الأردنية الهاشمية. فكان عرار وكان برفقة عرار يعني مجموعة أكيد من يعني بذكر في تلك الحقبة كان عبد الحليم عباس، كان حسني فريز.
0: نعم.
1: كان
0: طبعاً.
1: كان
0: نعم.
1: حسني زيد الكيلاني، كان رشيد زيد الكيلاني، كان هناك أسماء. لكن ما ميز عرار الحقيقة يعني زي ما قلت لك انحياز عرار إلى
0: الإنسان.
1: الإنسان في شعره والتمرد الذي يعني يعني استطاع عرار أن يدخل إلى التاريخ الشعري ويخلد في التاريخ الشعري من خلاله. نمر بعد ذلك يعني الأسماء كثيرة، لكن الأسماء التي ذكرتها حضرتك دكتور حيدر محمود. حيدر محمود يمثل مرحلة تطور القصيدة الأردنية، ويجب ألا نمر عن أستاذنا الله يطول عمره ويمسيه بالخير، أستاذنا الكبير الأستاذ أبو عمار. يعني يجب الأستاذ حيدر محمود يجب ألا نمر مرور الكرام على هذه المرحلة من القصيدة الأردنية.
0: هل قصيدة حيدر محمود الغنائية هي التي يعني صنعت هذا البريق
1: يعني
0: وأسهمت في صناعته؟
1: يعني قد يكون هذا الجزء هو جزء مهم. حيدر محمود الحقيقة استطاع أن يمنح القصيدة الوطنية والوجدانية لغة موسيقية. يعني استطاع أن يكتب بلغة موسيقية واضحة، استطاع أن يوازن بين جمال العبارة ووضوح المعنى، لم يذهب إلى المعاني الصعبة المعقدة رغم أنه كان يستطيع ذلك، لكنه يعني اقترب كثيرا من المفردة لا نقول الشعبية لكن المفردة المحلية. فاستطاع من يعني من خلال هذه الصفات في شعره أن يدخل إلى كل البيوت الأردنية، تكاد لا تجد بيت لا يعرف حيدر محمود.
0: طيب احنا سنكمل استاذ علي، ولكن طبعا. لابد ان تكون يعني الفاكهة حاضرة على ما حددنا الفاكهة الشعرية. يعني اختر لنا شيئا نسمعه الان استاذ علي.
1: يعني اقول
0: سنكمل حديثنا عن
1: الشعراء مثلا اقول من الاردنيات اقول تمر كأنها السبع العجاف، ولن يثنيك عن مجد جفاف. سيبقى النهر دفاقا ويجري إلى العليا وتخضر الضفاف.
0: يا سلام.
1: زرعت بنا من لا شيء نخلا وأثمرنا وقد حان القطاف.
0: يا سلام.
1: هو الأردن قبلة كل حر، يطيب لنا بكعبته الطواف. والأردن قبلة كل حر، يطيب لنا بكعبته الطواف. ولو سيقت لنا الدنيا كنوزا ستمنعنا الكرامة والعفاف.
0: يا سلام.
1: ومختلفون في الدنيا، ولكن على الأردن ما كان اختلاف.
0: الله الله الله الله الله، جميل. طيب يا سيدي،
1: يعني الحقيقة أيضا أنا اسمح لي أن
0: نريد أن نستاف من هذا الجمال الشعري.
1: لنا بيت يضللنا جميعا، ترف له قلوب الأهل عشقا، وليس يضيرنا من قال هذا أعز قبيلة وأجل عرقا.
0: حلو.
1: توحدنا ورايتنا انتصار، ودين الله ليس يقيم فرقا، ونهر فخارنا سيظل يجري ونحن حماته غربا
0: وشرقا.
1: وشرقا لنا باب إلى الأمجاد يفضي، وباب المجد يا دكتور لنا باب إلى الأمجاد يفضي، وباب المجد لا يحتاج طرقا. تقاسمنا أمانينا كأن بذات الضرع، ضرع الفخر نسقى، وتبقى القدس راية كل حر كما عمان دار النصر تبقى.
0: يا سلام يا سلام يا سلام، يعني بجد صح لسانك.
1: شكرا يا دكتور.
0: طيب نرجع لعلي الفاعوري شاعرا أردنيا، خلينا نحكي يعني دون أن ننحاز بالضرورة إلى أنفسنا يعني، لكن كيف ترى نفسك في في في هذه الحالة الشعرية أستاذ علي؟
1: يعني الحقيقة يعني كنت أود أن تسأل هذا السؤال للا يعني
0: لا أسأل لك
1: يعني أنا أحاول جميل. الحقيقة أن
0: هل تريد أن تكون يوما شاعر الأردن الأول؟
1: يعني هذا شرف لا أدعيه، وأسعى بأن أكمل مسيرة من سبقني من الأساتذة الكبار. كنا نتحدث عن عرار، كنا نتحدث عن حيدر محمود، أيضا لحبيب الزيودي، يعني مكانة في الحالة الأردنية. أنا أرى أولا أن هذا الوطن يستحق منا أن نتغنى به
0: طبعا.
1: الحقيقة يعني ما قدم هذا الوطن سواء للحالة الأردنية أو للحالة العربية بشكل عام، يعني يستحق أن يقرأ، ثم يستحق أن يكتب ممن يستطيع أن يتحدث عن هذه الحالة ويعبر عن هذه الحالة، سواء كان ذلك شعرا أو بأي فن من الفنون الأدبية الأخرى. وأنت دكتور فريد يعني من المتابعين للحالة الثقافية الأردنية وللشأن الأردني والأردني الحر الأصيل اللي نفخر به. يعني أنا أحاول أعتقد، ويعني إذا جاز لي أن أزعم بأنني حاولت أن أجدد في يعني مضمون القصيدة الأردنية.
0: بالضبط بالضبط،
1: يعني حاولت و

0: أتحدث في المضمون ل يعني أخرج من أي عباءة ممكن يعني إنه يعني تطغى على تجربتي الخصوصية الشعرية اللي ليكون لي بصمتي الخاصة.
1: جميل جميل.
0: لكن يبقى الأردن يعني الحقيقة يعني قبلة لشعر علي الفاعوري، وهذا شيء أنا يعني أعتز وأفخر به.
1: جميل جدا. شكرا. جميل. نحن سنذهب الآن إلى فاصل. أعزائي المستمعين والمشاهدين، نحن بالقرب، فكونوا بالقرب منا.

0: في حضرة الكريمة مع الأستاذ الشاعر علي الفاعوري.
1: أهلا أهلا بك
0: أستاذ علي. بين الفصيح والشعبي أنت يعني تقول الفصيحة دوما وتقول الشعبي أيضا، يعني في القلب تفاحة عشق مزروعة بالشوبك قرأت لك أشياء يعني في منتهى الروعة.
2: الله يبارك فيك. يعني هي تجربة بسيطة يعني هو في الحقيقة الحديث في هذا المحور يمكن يشكل أحيانا إشكالية معينة، لكن أنا لا أرى أنه يعني بين الفصحى والشعر الشعبي أو ما يسمى بالشعر المحكي يعني ليس هناك معركة يجب أن تنتهي في يعني خلينا نقول انتصار طرف على الآخر. الشعر الحقيقي هو الذي ينتصر في النهاية، أيا كانت لغته أيا كانت لهجته. الفصحى تمتلك بالتأكيد تاريخ هائل جدا من الشعر، وتمتلك كم هائل جدا من المفردات التي تستطيع من خلالها أو يستطيع من خلالها الشاعر التعبير عن مستويات عفوا فكرية وجمالية واسعة، لكنها ليست اللغة الوحيدة التي يكتب بها الشعر، يعني هذا يجب أن نعترف به.
0: إحنا الشعر الشعبي حفظ الهوية والتراث ونقل تجارب وحكايات الجدود والجداد.
2: أحسنت. طبعاً. الشعر الشعبي يعني إذا كان الشعر الشعبي يمتلك أدوات جمالية حقيقية يستطيع أن ينتج قصيدة شعرية رفيعة جدا يعني. ونستذكر هنا مثلا بهذا المقام إذا سمحت لي
0: طبعا
2: الشاعر المرحوم سليمان عويس.
0: يا سلام.
2: الأردني.
0: يا سلام.
2: الجميل حين وقف أمام جلالة المغفور له الملك الحسين ذات حفل وقال له بتلك اللهجة العجلونية الجميلة جدا الأردنية الرقيقة العالية والشعرية العالية، وكان يعني بتعرف في ذلك تلك الفترة كانت خلينا نقول كان الصراع يعني في منطقة الخليج وإلى آخره، واتهم الأردن بما اتهم. فحين وقف أمامه وقال امتطينا صهوة الجوع ومشينا وكل ما برطع الجوع انتشينا عرايا النام ونصبح عرايا ولا يقول الزمن ان ارتشي.
0: يا سلام.
2: شوف يعني اي لغه فصيحه تستطيع ان تعبر عما يريد ان يقول الاردني في تلك الحاله اكثر من هذا الجمال. فيعني لا نستطيع ان ننكر ان زي ما تفضل دكتور يعني القصيده المحكيه حملت تراثنا وحملت وحفظت هذا التراث
0: وبمهارة فائقة
2: لنا وبجمالية ومهارة.

0: فائقة طبعا,
1: طبعاً.
0: يعني أنا مثلا إذا أردت أن أقول أنا فأنا يعني مثلا اتهمت بأني الولد العاقل للسلط, يعني كوني بعيد عن السلط جسدا لكن روحا أكيد يعني السلط اللي هي الحبيبة. فقلت لها وغلات عيونك الكحلة وحق اللي خلق رمانك الغافي عطر في السيل يدلى, صدق من قال أبيش من السلط أحلى وبيش من السلط أغلى وبيش أشهى من اللقمة تحت بطمة بواد الريح لو إنها مغمسة بدفلة.
1: الله,
0: ويعني كانت قصيدة جميل طويلة.
1: يعني هو الشاعر الفصيح إذا أراد أن يمتطي الشعر الشعر يعني حصان الشعر الشعبي والنبطي كما يسمى والمحلي نعم. سيستطيع لأنه يمتلك المهارات الفنية يعني والوجدانية نعم. تبقى عنده إشكالية اللغة فقط والمصطلح يعني
0: هي
1: وهذه مسألة سهلة.
0: نعم.
1: الشعر الغنائي سيدي, إذا أنهينا هذا ملف نعم. الشعر الشعبي
0: نعم.
1: لك تجربة في الشعر الغنائي؟
0: نعم والله الحقيقة يعني هي تجارب وطنية أكثرها, ف يعني خلينا نقول أنه قدمت مجموعة من الأغاني إما على شكل أغاني منفصلة أو أوبريتات غنائية
1: فصيح, مش
0: فصيح.
1: فصيح.
0: فصيح.
1: من أجمل برأيك؟
0: في مجملها فصيح.
1: هل يستطيع فعلا الشعر الفصيح
0: والله
1: أن
0: شوف
1: إذا أن يكون بالمرونة الكافية ليغنى؟
0: بالتأكيد, لكن هناك شروط أكيد لتكون القصيدة مقبولة
1: غنائيا وموسيقيا
0: الفصيحة. نعم غنائيا وموسيقيا من يعني ابتداء من اختيار البحر الشعري الملائم. هناك بحور يعني خفيفة على التلحين, هذا بادعاء الموسيقيين طبعا.
1: نعم.
0: وأيضا على الشاعر أن يكون ذكيا في اختيار الألفاظ وفي اختيار المفردات التي يعني تكون في غالبيتها يعني مفردات رقيقة تتناسب مع
1: أغنية أردنية تراها يعني أخاذة في الجمال
0: فصيحا؟
1: فصيحة
0: والله هناك العديد من المنتج الأردني الفصيح اللي يعني لفت نظرنا, لكن يعني يبقى شعر حيدر محمود.
1: حيدر محمود مفروغ منه.
0: يبقى شعر
1: غير حيدر محمود مين حفظه الله غير شاعر حيدر محمود من الشعر الأردنيين؟
0: يعني نايف أبو عبيد
1: نايف
0: عليه
1: عبيد.
0: رحمة, الله
1: رحمة الله
0: كتب
1: الله.
0: مجموعة من النصوص ويعني على رأسها إذا ما خانتني الذاكرة فدوى لعيونك يا
1: أيوة
0: أردن
1: أيوة
0: ما نهاب الموت حنا
1: يا
0: حما غالي علينا ما نطيق البعد عنا. قديش هذه الأغنية ما زالت خالدة في يعني الوجدان الأردني. يعني هناك العديد الحقيقة من القصائد سواء كانت المحكية أو الفصيحة خالدة في الوجدان الأردني وهي لشعراء أردنيين.
1: إحنا إيش مشكلتنا أستاذ علي هون في البرنامج هذا؟ إننا أن الوقت يمر خفيفا ونمر عنه خفافا فحابين نسمع منك
0: طيب.
1: أكبر قدر ممكن طيب. يعني سمعنا سيدي, سمعنا
0: يا سيدي
1: سيدتي.
0: نذهب إلى شيء من الوجدان. أقول من سيرة البحر يصطاده البحر والدنيا تجدفه وكلما لمحته الريح تقطفه.
1: يا سلام.
0: هو الذي راودته البئر عن فمه وكان أعذب ما فيها تعففه وكان رغم خريف الحب أغنية لا ناي إلا وللعشاق يعزفه وكان أن فتح الأحلام نافذة تطل لكن على دنيا تعنفه.
1: الله.
0: ما غادر السطر إلا بعدما يبست جدرانه وتخلت عنه أسقفه يداه مطويتان الآن بينهما سر تحار المواني كيف تكشفه ما ثم درب يرى أو ما ثم درب يرى في بابه في ما ثم درب يرى في بابه وطنا ولا جهات إذا نادت ستعرفه أشاد من لهفة النيران قاربه فالبرد أثقل مما ظن معطف. والقصيدة طويلة يعني الحقيقة تمضي
1: صح لسانك.
0: الله يبارك
1: وما أجمل
0: فيك.
1: هذا البحر الموسيقى
0: الله يخليك
1: وما أكثر موسيقى أعذب موسيقى يعني.
0: نعم
1: الاتصال جاهز. طيب اتحاد الناشرين معرض عمان الدولي للكتاب برعاية جمعية اتحاد الناشرين الأردنيين يقام في العاصمة الأردنية عمان معرض عمان الدولي للكتاب الدورة 25 اليوبيل الفضي بين 24/9 إلى 13/2026. معنا للحديث عن هذه الفعالية الثقافية الكبرى الأستاذ جبر أبو فارس رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب. مرحبا بك سيدي.
2: حياكم الله يسعد مساكم صديق العزيز.
1: حياك الله أستاذ جبر. ومعنا اليوم الأستاذ علي الفاعوري ضيفنا. أستاذ جبر يعني هل استطاع اتحاد الناشرين الأردنيين تحقيق الرسالة والأهداف التي جاء من خلالها معرض عمان الدولي للكتاب بعد مرور 25 عاما على إطلاق المعرض؟
2: بكل تأكيد طبعا. يسعد مساك ويسعد مساء ضيفك الكريم أستاذ علي.
0: مساء الخير أستاذ جبر.
2: بكل تأكيد يعني اتحاد الناشرين الأردنيين عندما قرر تأسيس معرض عمان الدولي للكتاب منذ انطلاقته في الدورة الأولى منذ عام 1996 واصلت هذه الدورات المتتالية تطورها عاما بعد عام حتى استطاع هذا المعرض أن يتحول من فعالية متخصصة في عرض الكتب إلى منصة ثقافية وفكرية واقتصادية وسياحية تجمع الناشرين والمثقفين والكتاب والقراء وتجمع المؤسسات الرسمية والأهلية من الأردن والعالم العربي. في هذه النسخة التي تقام يعني خلال الفترة من 24 أيلول إلى 23 الأول يواصل المعرض رسالته تحت شعار القدس عاصمة فلسطين أيضا.
1: بالضبط يعني استدامة هذا الشعار أستاذ أبو فارس والمعاني والدلالات التي يحملها
2: هو تأكيد واضح على ارتباط الثقافة بالهوية الوطنية والقضايا العربية وأيضا تأكيد على عروبة القدس وتأكيد أيضا على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية. فأيضا هي رسالة ثقافية يحملها المعرض عمان الدولي للكتاب للعالم أجمع بأنه هذا المعرض أيضا له رسالة ثقافية وله رسالة أيضا وطنية تمتد إلى العالم العربي وإلى العالم بصورة عامة كاملة. فيعني هذا الشعار سوف يستمر لمعرض عمان الدولي للكتاب لأيضا توصيل الرسالة على مدار السنوات القادمة وهي يعني من أهداف معرض عمان الدولي للكتاب. وكما أنا أشرت بأنه معرض عمان ليس فقط بيع كتاب وإنما هو مؤتمر ثقافي كامل
1: حالة ثقافية يضم
2: الكثير من الكتاب ومن الشعراء ويضم على هامش البرنامج الثقافي الكثير من الندوات الثقافية ومن الندوات الفكرية ومن الندوات التي دائما تركز على الهوية الوطنية وتركز على عمق العلاقات أيضا ما بين الأردن وما بين الأشقاء العرب وخاصة عمق العلاقة ما بين الأردن والأشقاء في فلسطين.
1: بالضبط هنا أستاذ جبر اللافت يعني اختيار الجمهورية العربية السورية الشقيقة ضيف شرف معرض عمان الدولي لهذه السنة في نسخته 25. ما سبب ذلك؟
2: يعني جاء اختيار الجمهورية العربية السورية ضيف شرف لمعرض عمان الدولي للكتاب في دورة 25 انطلاقا من عمق العلاقات الثقافية والتاريخية. يعني مدينة دمشق مدينة تاريخية على مدار القرون وكما تعلم بأنها هذه المدينة لها تاريخ كبير جدا وأيضا تجمع الشعبين الأردني والسوري في الحضور الكبير من خلال معرض عمان الدولي للكتاب وهناك الكثير من الكتاب الكبار الذين سوف يكونون حاضرون يعني في معرض عمان الدولي للكتاب، وأيضا هي فرصة حقيقية لزيادة التبادل الثقافي ما بين الأردن وما بين الجمهورية السورية الشقيقة، ويشكل يعني حضور سوريا ضيف شرف فرصة حقيقية لتعريف الجمهور الأردني والعربي بالإنتاج الأدبي والفكري والثقافي السوري، وإبراز أسماء مبدعيه وتجاربه الأدبية والفكرية، إلى جانب تعزيز التواصل بين دور النشر الأردنية والمؤسسات أيضا الثقافية السورية، وأيضا دور النشر السورية والكتاب من البلدين. يعني عندما يتشارك البلدين بندوات مشتركة يكون هناك تفاعل كبير جدا ما بين المثقفين العرب وأيضا ما بين الجمهور الحاضر هذه الندوات. فبالتالي يعني هدفنا دائما تعزيز وجود الثقافة الأردنية في البداية، وأيضا تعزيز الثقافة العربية التشاركية ما بين الأردن وما بين الدول العربية.
1: دور النشر يعني المشاركة والزخم في هذه السنة الأردنية والعربية والأجنبية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية المشاركة هذا العام، يعني
2: يعني في هذا العام دائما يعني يستمر معرض عمان الدولي للكتاب في المحافظة على عدد دور النشر المشاركة لسبب واضح يعني وسبب كبير جدا، وهو المساحة محددة في دورات المعرض. فمساحة المعرض أو قاعة المعرض هي مساحة صغيرة نسبيا، ولكن رغم ذلك نستطيع أن دائما في كل دورة نحاول أن يكون هناك التشاركية، أو نحاول أن يكون دور نشر جديدة تشارك على هامش معرض عمان، ونختار هذه الدور بعناية حتى يعني تعطي طابع ثقافي متنوع بكل المجالات الثقافية والأدبية. فيشارك يعني تقريبا 400 دار نشر من 22 دولة في هذه الدورة.
1: قياسا للسنوات السابقة أستاذ جبر؟
2: نعم،
1: قياسا للسنوات السابقة هل يعتبر هذا؟
2: تقريبا أستاذ الكريم نفس العدد، يعني لأنه المساحة ثابتة عندنا في معرض عمان الدولي للكتاب، نفس العدد المشاركين، لأنه 400 دار نشر مشاركين بطريقة مباشرة، وأيضا من خلال التوكيلات الرسمية التي تكون من موجودة من خلال دور النشر المشاركة ومن خلال الأجنحة الموجودة. هذا أيضا بالنسبة لوجود مؤسسات ثقافية من سلطنة عمان، وزارة الثقافة العمانية، من دولة قطر الشقيقة، أيضا هناك وزارة الثقافة القطرية، وأيضا من الكويت، ومن دور نشر أيضا شاركت جديدة لأول مرة من السعودية، وهناك أيضا في مشاركة يعني لأول مرة تشارك في معرض عمان وهي السفارة السودانية، أيضا أتاحنا فرصة لها لكي تكون حاضرة وكي تكون يعني الكتاب السوداني حاضر في معرض عمان الدولي للكتاب. نحاول دائما أن نعطي بعد إقليمي لمعرض عمان، ونتوسع في العلاقات حتى يعني نعطي فرصة لزوار المعرض للإطلاع على الكتب، سواء كانت الكتب من الوطن العربي أو نتوسع إفريقيا، يعني وهذا الهدف المستقبل.
1: يعني لا شك أستاذ جبر وفارس أنه يعني هذه الجهود من اتحاد الناشرين الأردنيين مقدرة جدا في تحريك يعني أو تنشيط الحركة الثقافية والسياحية والاقتصادية في الأردن. يعني هذا الحقيقة يسجل للاتحاد، وإذا أحببت سيدي قبل أن ننهي هذه المكالمة يعني أن توجه كلمة للأدباء والمثقفين الأردنيين.
2: يعني هو رسالة معرض عمان دائما هي ليس عبارة عن معرض لبيع كتاب فقط، يعني نحن دائما في إدارة معرض عمان نحاول أن نعطي بعد إقليمي وعربي ودولي لمعرض عمان الدولي للكتاب. وكما أشرت بالنسبة للمعرض يحرك الناحية الاقتصادية أيضا في الأردن، وأيضا هناك الضيوف الذين يزورون الأردن ويكونون على هامش معرض عمان، سواء كان في البرنامج الثقافي أو من ناشرين عرب، يكون هناك زيارات سياحية وتعريف بالمناطق السياحية، فهذا أيضا يعطي بعد سياحي للأردن وبالإضافة إلى البعد الاقتصادي أيضا، يحرك المعرض، الفنادق، المطاعم، الأسواق، يعني هناك حركة تجارية تكون جيدة خلال هذه الفترة. يعني هذا الهدف التجاري والسياحي خلينا نحكي. أما بالنسبة لرسالتنا للجمهور، هي رسالة أن كل الجمهور الأردني سواء كان الأسرة، الطفل، المدرسة، المثقفين، الباحثين، طلاب الجامعات، أن يزوروا معرض عمان الدولي للكتاب. هي فرصة حقيقية للإطلاع على الكتب الموجودة، للإطلاع على الإصدارات.
1: وهذه
2: الجديدة.
1: رسالة أيضا نوجهها من أثير وتلفزيون حياة إلى الإسهام فيها في حضور هذا المعرض الكبير المقدر.
2: وبالذات الأسرة، يعني حتى نستطيع أن نعود الطفل على حب الكتاب والقراءة. وأريد أن أشير أن هناك قاعة خاصة للطفل يوجد فيها نشاطات كثيرة، من الرسم على الوجوه، من المسرح على الدمى، من فعال قراءات قصصية. هذه القاعة طبعا بالتشارك مع مؤسسة
1: أجواء ثقافية للأسرة.
2: نعم، يعني هي عندما تأتي الأسرة وتشارك في هذه الفعاليات، نزرع في الطفل حب الكتاب وحب القراءة، وهذا ما نصبو إليه دائما.
1: رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، مدير معرض عمان الدولي، الأستاذ جبر أبو فارس، شكرا جزيلا لكم.
2: كل التحية والاحترام، أشكركم.
1: أعزائي المشاهدين، نذهب إلى فاصل ثم نعود إلى لقائنا المميز الماتع مع الأستاذ علي الفاوري.

0: مرحبا بكم من جديد في حضرة الكلمة مع الأستاذ القامة الشاعر علي الفاعوري. أستاذ علي، كيف استطاع الشاعر الأردني يعني أن يجعل من الوطن موضوعا شعريا يتجاوز المكان إلى معنى الانتماء؟
1: شوف الحقيقة يعني كما ذكرنا في بداية حديثنا أنه هذا الوطن اللي يعد جغرافيا يعني مساحة صغيرة، هو
0: في حجم بعض الورد.
1: نعم، في حجم بعض الورد إلا أنه
0: لك شوكة
1: ردت
0: إلى الشرق الصبا.
1: هذا الوطن رسخ في وجدان الأردني بكافة أطيافه، سواء كان شاعر كان شاعرا أم كان قاصا أم أديبا أم روائيا أم فنانا تشكيليا، يعني لا يستطيع أي مبدع أردني أن يمر عن أيقونة الوطن دون أن يتأثر بها، لأنه زي ما ذكرنا يعني المواطن الأردني إما أن تجد أنه جاء من قرية أو جاء من بادية أو جاء من مخيم حتى أو جاء من المدينة، فهو يحمل المكان دائما في نفسه، لا بد من أن تقرأ المكان دائما في أشعار الأردنيين، لا بد من وجود المكان.
0: وهذا لم يمنع أيضا الشاعر الأردني من أن يكون له حضور يعني عروبي بالقصيدة الأردنية الحقيقة، يعني ومثل الضمير
1: دائماً
0: العربي
1: دائماً
0: فلسطين
1: دائماً
0: العراق سوريا
1: نعم
0: الشام.
1: نعم دائما العربي يتجاوز عفوا الأردني يتجاوز أردنيته أو يحمل معه الهوية الأردنية متجاوزا إلى الحالة العربية، لأنه
0: هي حالة واحدة في النهاية
1: بالضرورة يعني حتى تكون عروبيا صادقا يجب أن تكون محليا صادقا.
0: نسمع شيء
1: يجب أن نسمع، لكن أنا أود أن يعني في النهاية أقول
0: قل ما شئت، إحنا الآن بين يعني يديك، يلا نريد أن نسمع ما تشاء.
1: سأقرأ للمرة.
0: طيب جميل.
1: حتى لا يقال بأننا يعني أمضينا الوقت ونحن قساة. هي امرأة من الياقوت يغفو على فمها الكلام ويستريح، تغادر ما يبوح من الأغاني وتتركني إلى ما لا يبوح، وتفتح في زجاج الصبح باباً ليدخل نحوي الزمن الفصيح، وتومئ للمدى فيشيب غصن وتورق غيمة وتتوه ريح وتهمس كن، يصير الوقت عطرا سماويا على مهل يفوح، لها طبع الفراشة إن تدانت ووقع الجارحات إذا تشيح، فكم قد أنفق الشعراء ليلا يحاولها، وكم فاضت شروح، وكم طافت بكعبتها حروف تعمدها، وكم حج المديح يباعدها عن المعنى ضباب، ويدنيها من اللغة الوضوح، تقول لها القصيدة أدركيني فوجهك عابق وفمي شحيح، وما للشعر حين يتوق عين تبوح، وإنما للشعر روح تمر على الجراح مداكي، حتى كأن مداك ما يرجو الجريح كسكين النبي إذا تهاوى ليذبحه وما فزع الذبيح.
0: يا سلام.
1: أجل من الحقيقة أن تكوني سراب الظامئين إذا يلوح كثيرات أحاديث الصبايا ووحدك بينها الحسن الصحيح.
0: الله الله الله. سؤال مفاجئ قبل أن ننهي هذا اللقاء الجميل.
1: تفضل.
0: نحن معاشر الشعراء هل نقول شعرا في زوجاتنا؟ أم أن هذا بعيد؟
1: سلام، بالتأكيد علينا أن نقول في زوجاتنا شعرا، وإلا يعني لا يعني حل العقاب. لكن شوف، هو أقول لك بصراحة يعني المرأة لدى الشاعر يجب أن تكون في المطلق، يجب أن أو يعني أحاول دائما أن أكتب لامرأة في المطلق.
0: وقد تكون هي الزوجة أيضا، وقد تكون هي الأخت، وقد تكون هي الحبيبة، وقد تكون هي
1: الأرض،
0: وقد تكون
1: هي الوطن، وقد تكون هي الأيقونة التي يريد أن يتحدث من خلالها عن كل ما هو جميل في الحياة. فالحقيقة يعني هذا النصف الآخر من البشر أو من البشرية هو يعني أنا أقول دائما بأنه الزاد والقوت دائما للقصيدة التي تحاول أن تكون دائما جميلة. فلولا لا أريد أن أقول المقولة المشهورة كل ما لا يؤنث لا يعول عليه، لكن القصيدة حين يعني ترتبط بالأنثى بالتأكيد يعني تذهب إلى أبعد قدر من الجمال.
0: يعني لا تريد أن تسمعنا شيئا؟
1: لا، سأسمعك في الختام.
0: طيب يعني لما تكتب القصيدة أستاذ علي، هل صدقا هل تكتب القصيدة لنفسك، أم أنك تضع القارئ والمستمع يعني في ذهنك قبل قول القصيدة؟
1: والله شوف، حسب
0: أم أنهم الاثنان؟
1: حسب الفكرة. أنا غالبا وأقول دائما في لقاءاتنا يعني أنا لا أحاول ألا أذهب إلى القصيدة حتى لا تكون المسألة
0: تأتيك القصيدة طائعة،
1: لكن أحيانا الفكرة والموضوع هو ما يفرض عليك هل تضع يعني هل تكون القصيدة ذاتية.
0: المنبر موجود
1: فيها الأنا.
0: المنبرية موجودة، المناسبة موجودة أيضا يعني.
1: لكن بالتأكيد دائما يعني من أعتقد من ذكاء الشاعر أن يضع المتلقي بين
0: مسك
1: عيني.
0: الختام ومسك القصائد،
1: حتى لا نطيل، سأقرأ وجه أو سأقول وجه المدينة. حيث قلت هو مرهق، وجه المدينة مرهق، بالكاد يبلع صبره ويحدق، ما زال والوقت الغبار يحيطه، والداخلون مع النساز تدفق، يحتاج أن يحكي ولكن الكلام حجارة، وفم الحكاية مغلق، لا يفهم الزمن الفراغ، وإنما كاللاهثين الواهمين يصفق، يمشي على الإسفلت يسأل ظله هل ثم باب للفضيلة يطرق، لكنه ولكأنه حلم تشيخ عيونه، والحلم حين يشيخ كيف يصد. يعني القصيدة طويلة لكني أختمها بالحقيقة يعني أقول الآن تبتلع السفينة نفسها، والبحر في ماء السؤال سيغرق، من موتها ستعود فلسفة السواد، ولن يعود إلى السماء الأزرق، وستهرب الشرفات من شرفاتها خجلا وحزنا يستقيل الزنبق، وستخلع الأشجار طعم ترابها، ولسوف يلبسها القميص الأحمق، هذا وقد خرجت على أغصانها أو أخرجوها منذ قيل تزندق، في الناس نادى والجهات تعيده من آخر يحتار فيه المطلق، رد القصيدة من جيوب لصوصها، فالخمر أطيبها الذي يتعتق، عودوا لشباك يطل على الندى، واسترجعوا لغة الشموس لتشرب.
0: الله الله الله الله. يعني أولا أنا بوصفي يعني متخصص في الصوتيات، ما شاء الله لديك يعني خامة صوت القائية بارعة.
1: الله يبارك
0: بارعة.
1: الله
0: ثم إنه القصائد فيك. ثم إنه القصائد صحيح يعني شكلها كلاسيكي وتقليدي، ولكنها مليئة بالدهشة والحداثة
1: وانزياحات
0: اللغة.
1: شكراً.
0: الأستاذ الشاعر الكبير،
1: شكرا.
0: أستاذ علي أبو هشام
1: فاعوري،
0: يعني قضينا معا ساعة لا أروع ولا أبدع.
1: والله سعدت بهذا اللقاء.
0: كل الشكر والعرفان لهذا الحضور البهي.
1: أكرمك الله يا أستاذ.
0: وأنتم أيها الأعزة قبل أن نودعكم لا يفوتنا إلا أن نشكر من تلفزيون حياة المهندسنا مأمون عبد الكريم أبو ينال وعبد الرحيم عبد الرحمن أبو رياش من تلفزيون حياة، ومن المتابعة والتنسيق عبد الكريم الصراوي، ومني محدثكم ومحبكم فريد شوقي سرسك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: رمز البزايع.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة المستمعين لأثير حياة، حياكم الله، رزقكم الله ما تحبون ما تتمنون من خيري الدنيا والآخرة. أصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، ومعه صلى الله عليه وسلم نشعر بالأمان والراحة والسعد والخير، كل الخير، عندما نقتفي أثره ونسير على سنته عليه الصلاة والسلام. والله نحوز خيري الدنيا والآخرة. إن أردت السعادة، إن أردت الخير، سل ما الصحيح لفعله صلى الله عليه وسلم في الأمر الذي تريد، واتبع خطوات عليه الصلاة والسلام لتنال شرف أن تكون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، أن تشرب من حوضه، من يده الشريفة، أن يشفع لك يوم المحشر العظيم، أن تكون في زمرته كما سأل الكثير من أصحابه يا رسول الله، سل الله أن أكون رفيقا لك في الجنة. اللهم احشرنا معه في زمرته، أوردنا حوضه، أسقنا شربة هنيئة من يده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، اليوم حديثي عن نصف الإسلام، عن امرأة هي نصف الإسلام بلا منازع. لن يتحدث أحد، لن يعارض أحد، لن يتكلم أحد، لن ينتقد أحد، لأن الحديث اليوم عن أمنا خديجة بنت خويلد القرشية رضي الله عنها وغفر الله لها، تلك المرأة التي جاء جبريل ليقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبلغ خديجة السلام من الله ومني، وأنبئها أن الله قد بنى لها بيتا من قصب، أي لؤلؤ، لا تقول لي ذهب ولا تقول لي زمرد، لؤلؤ، لؤلؤ لا صخب فيه ولا تعب، قد ما شقيت وتعبت لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لكل امرأة اليوم تقتفي أثر خطوات أمنا خديجة رضي الله عنها. خديجة أيها الأحبة قرشية، تلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم بالجد الخامس كعب بن لؤي، هي بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وأمها أيضا قرشية، فاطمة بن زائدة رضي الله تعالى عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من حب زوجته خديجة رضي الله عنها سمى بنته البكر فاطمة رضي الله تعالى عنها، يعني حبا بخديجة لأمها، يعني على اسم حماته اليوم نحكي، وهذا بيصير عندنا كثير، تلاقي يعني الحما طيبة والحما أم والحما كويسة والحما كذا، فسبحان الله تجد الرجل يعني يكرم زوجته بأن يسمي باسم أبيها أو باسم أمها، وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم، ولن نجد مثل النبي صلى الله عليه وسلم. أمنا خديجة رضي الله عنها كانت تلقب بالطاهرة قبل زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم، طاهرة بأخلاقها، طاهرة بتجارتها، طاهرة ببيتها، طاهرة بتعاملها رضي الله تعالى عنها، وكان يلقب صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، اثنين ما في منهم رضي الله تعالى عنهم، غفر الله لهم. هنيئا لخديجة برسول الله، وهنيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخديجة. خديجة رضي الله عنها كانت قد تزوجت قبيل النبي صلى الله عليه وسلم باثنين، أحدهما مات وأحدهما وقع الفراق معه، أما الذي مات فهو من زرارة أبو هالة، من أسياد العرب وأسياد قريش، أبو هالة بن زرارة التميمي، هذا الرجل أنجبت منه ولدين، لكن الأسماء كأنها أسماء بنات، يعني لما تقرأ هالة بالتاء المربوطة وهند والله فكرتم بنات، إلا لما يعني نقرأ السيرة وتقرأ إن شاء الله، قال هالة وهند أبناء ذكور رزقت بهما رضي الله تعالى عنها من أبي هالة بن زرارة التميمي. أما عتيق من بني بن عائذ من مخزوم فرزقت بنت منه وسمتها هند، فكان عندها ولد رضي الله عنها اسمه هند، وبنت اسمها هند أيضا خديجة رضي الله عنها. هذول الثلاثة كانوا من زوجين سبقا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خديجة كان عندها غلام شاطر وفتح يتولى شؤون التجارة ويذهب مع من تدفع له المال ليقايض لها، كانت عبارة عن امرأة أوتيت مالا وأوتيت نسبا وأوتيت حكمة وأوتيت رأي، كانت تحترم لذلك يقال إن أغلب نساء مكة رضي الله تعالى عنهن كنا يزرنها حتى قبيل الإسلام، يزرنها شبه يومي، يجلسن عندها ويذهبن معها إلى الكعبة. ستنا خديجة رضي الله تعالى عنها ربت الكثير في بيتها، لكن دعونا نأتي إلى كيف تعرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا هذا الحب الكبير في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة بن خويلد. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرح قلبها وسر فؤادها وجبر خاطرها عندما أبلغها أن خير نساء الدنيا وسيدات أهل الجنة، شوف حازت الدنيا والآخرة، خديجة بنت خويلد الأولى، والثانية فاطمة بنت محمد، والثالثة آسيا ابنة مزاحم زوج فرعون رضي الله عنهن، والرابعة مريم ابنة عمران. الله أكبر، يعني لما يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم أنك يا خديجة سيدة من سيدات أهل الجنة، ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا خديجة إن الله يقرئك السلام، شو ظل بعدك؟ والله ما ظل. يا رضي الله عنها، والله الواحد يفخر بأن تكون له أم كخديجة رضي الله عنها، ويفخر بأن يكون عندنا نسخة اليوم جميلة طيبة مصغرة بكل ما فيها من جمال من أمنا خديجة في بيوتنا، تكون زوجة، تكون أخت، تكون بنت، تكون أم. رضي الله عن خديجة وأرضاها، كانت ذكية، كانت مبارك في مالها، يعني نادرا ما تخسر، وكانت قوافلها كما يقول أهل السير كانت لا تتوقف بين مكة والمدينة والشام، دائما تبارك الله شغالة، فكانت غنية غناء فاحش، وكانت تغدق على من حولها فقراء ولا أسياد، كانت يعني مش بس تعطي الفقير وبقول لك أنا غنية وبحب الهدية، حتى الأغنياء كانت تعطيهم وتطعمهم رضي الله عنها، وكانت كثيرا ما تؤلم بشاه، يعني الخرفان اليوم تكلم، يعني طيبة النفس وطيبة اليد وطيبة الفم، كلامها طيب، لا يؤثر عنها رضي الله عنها أنها قالت كلمة نابية أو أنها أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم. بل أشهر ما يروى عن خديجة حبا فيها أمنا رضي الله تعالى عنها والزوج الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت للنبي عندما جاء عائدا من الغار، أي من غار حراء الذي كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد ويتحنث فيه، جاء ليقول لها زملوني زملوني، جاء مرتعدا وخائفا، بل قال صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي، أي كدت أموت، وسرد لها ما حصل معه من أن الناموس أو جبرائيل نزل فغطني ضمني، قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، شو أقرأ، أنا ما بقرأ أصلا، اقرأ ثلاثا حتى قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، إلى آخر الآيات. عاد مرتعدا فقالت له والله لا يخزيك الله. يا الله إخوان، في مواقف نقف عليها في السيرة ليتنا اليوم نجلبها إلى بيوتنا، إلى شوارعنا، إلى سياراتنا، إلى مساجدنا، إلى أماكن عملنا، نتعامل بهذا الرقي الجميل، والله لتخف مشاكلنا. ترى في أمتنا، ما أرى في شوارعنا مثلا في عمان وغيرها، عندنا مشكلة أخلاق فقط، أخلاق والله العظيم. هذا الذي يستخدم الهاتف زيدي البندورة حبتين زهرة زيادة، أنا بحب البطاطا حط بتنجان، وبيبعث مسجات وبقرأ البوستات والسيارات وراه، هذا آثم شرعا. اللي بدخل فجأة سواء خاوة ولا يمين، هذا عنده أزمة أخلاق. اللي بزمر وشغلها الاستوديو والاستيريو بالليل وحاط السيستم بالسيارة مسستمها 500 سماعة، تيجي من الشركة 40 سماعة مطارت، هو بيسويها 800 سماعة ب 15,000 واط، وبالليل الساعة 2 الناس يذكرون الله، الناس نيام، الناس مرضى، وهو يسمع محمد عبده الأماكن أو أليسة، مش عارف شو، والله ما أذكر الأغنية الأليسة والله زمان، شو بعرفني ناسي والله، المهم فتلاقيه يعني أو أصالة مش عارف أي بيت ملك يعني شي زيك، ونازل والناس نايمين ومرضى ويدعون الله عليه. مشكلتنا اليوم مشكلة أخلاق، نقطع الإشارة الحمراء وعارفين ليش تقطع إشارة حمراء، حرام، عارف حرام شيخ، ما في كاميرا، وكأن الله لا يرى. أسأل الله أن يعلمنا، أن يؤدبنا، لأنه إذا حفظنا السيرة، درسنا السيرة، أخذنا من السيرة، حسنت أخلاقنا وأفعالنا. دعونا نعود لأمنا خديجة رضي الله عنها. قلنا قرشية من أسياد قريش، تاجرة ذات مال وفير وكثير رضي الله عنها، تزوجت باثنين من سادات العرب قبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها ثلاثة من الأولاد كما يذكر أغلب أهل السير، هالة وهند ولدين، وهند بنت هالة، وهند من أبي هالة بن زرارة التميمي، وهند من اللهم صل على سيدنا محمد ابن عائذ من بني مخزوم. هذول الثلاثة كانوا عندها بالبيت كما يذكر. ثم جاءها زيد بن حارثة أحبته فأخذته عندها في البيت، فلما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبه تنازلت عن زيد بن حارثة لو حب النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد، حتى أن زيد سمي بزيد بن محمد، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبطل الله التبني، ادعوهم لآبائهم قبل أن يبطل الله التبني، أعطته وهبت النبي صلى الله عليه وسلم من عندها وهو زيد بن حارثة ليكن ولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب والزبير بن عوام، ثم أتت بأربعة بنات وولدين ستة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما رزق ولدا صلى الله عليه وسلم من غيرها إلا إبراهيم من ماريا رضي الله تعالى عنهن جميعا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة، رقية، أم كلثوم، وزينب، الأربع بنات من أمنا خديجة، والقاسم وعبد الله، ويقال الطاهر والطيب، ويقال أنها كنايات لعبد الله رضي الله عنهم. ماتوا الذكور صغارا، يعني طب أنت جبت الأولاد ولسه ما قلت لنا كيف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة الزواج في كلام جميل. أولا خديجة رضي الله عنها كانت تجلس مع النساء في محيط الكعبة، وكان يمر أحد الأحبار ويقول لنساء قريش إن نبيا سيبعث، فاحرصن أن يكون زوجا لإحداكن، فكن كلهن يرمين هذا الرجل بالحجارة إلا خديجة رضي الله عنها لم تكن ترميه بالحجارة، لأنها رأت رؤيا، يقال أنها رأت قمر، وفي رواية أنها رأت شمس تدخل في حجرها، وكانت تعلم أنه كما ورق بن نوفل فسر لها أنها ستكون زوجة رجل له شأن في الأمة كلها، فكانت فراسة خديجة رضي الله عنها تقودها أنه أنا سأكون زوجة ذاك النبي، لكن لم تعلم من هو ولم أني أين يكون. لكن ما يروى أنه هذا كان الحبر يطوف، ووين في نساء كان يعني يحفزهم أنه سيدات قريش ونساء قريش هنيئا لكنا سيبعث نبي أو رسول إحدى كنا ستكون زوجة له، هنيئا لمن هذه، كلهم كانوا كما في الرواية يضربونه بالحجارة إلا أم خديجة رضي الله عنها كانت لا تضربه أبدا، وكأنها تفسر الرؤيا التي رأت في المنام أنني سأكون زوجة لذاك النبي والرسول، والنعم بها من زوجة، والنعم بها من أم، والنعم بها من امرأة صالحة، والنعم بها من سند، هنيئا لكل رجل حاز امرأة تشبه أمنا خديجة. كيف تزوجها وكيف التقت به وكيف عاشا وكيف رحلت ومتى، بعد هذا الفاصل بإذن الله، انتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382، الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: إفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين مكان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين مكان. ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين طلع الموضوع.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين والمشاهدين لأثير حياة. أسأل الله أن يفقهني وإياكم ويعلمني وإياكم وأن يؤدبني وإياكم وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، وأن يجعل نساءنا زوجاتنا بناتنا خواتنا أمهاتنا نظيرات لأمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. أيها الأحبة، كانت تدفع أموالا لرجال يتاجرون لها، فيبذلون التعب والجهد، يسافرون ويرحلون، يشترون ويبيعون، ثم بعد ذلك يتقاسمون الأرباح بنسبة متفق عليهم ما بينهم وبين أمنا خديجة رضي الله عنها، حتى سمعت عن أخلاق محمد وأدب محمد عليه الصلاة والسلام، فأرسل له على أن تكون صاحبا وقائدا لقافلة لأمنا خديجة فقبل. ذهب ليتاجر لها، فتبعه ورافقه ميسرة، الغلام الأقرب والخادم الأقرب والراعي الأقرب لأمنا خديجة رضي الله عنها. فرأى العجب العجاب من محمد عليه الصلاة والسلام، رأى غمامة تظله، ورأى ما يحميه ولعلها ملائكة خفية، ورأى من يقول له أنك بعدما جلس تحت شجرة أنك ستكون نبي هذه الأمة. سمع وسمع، رأى المال الوفير، البركة التي لم يشهد لها من قبل، ما نزل في شيء محمد إلا بارك الله فيه، وما خرج من شيء إلا نزعت البركة، ما دخل على ظلمة إلا أضاءت. فرجع يتكلم بكلام، أعجبت أمنا خديجة رضي الله عنها بكلامه، بكلام ميسرة عن محمد عليه الصلاة والسلام، فأحبت واختارت أن يكون زوجا. فالذي عرض الزواج خديجة، وهذا لا ينقص المرأة ولا أحبة. والله اليوم في أخوات كثيرات يرسلنا يستشرنا، بتكون أرملة، أحيان بتكون مطلقة، أحيان بتكون تأخر سن الزواج، وأنا والله لا أسمي شيء عنوسة، فبقولها يعني إن كان في زميل في عمل عنده دين وأخلاق ومحترم وطيب، فلا بأس بالمرأة أن تعرض نفسها على الرجل، الرجل بما يحمل صفات الرجولة، يكون طيب وكريم وما عنده خوارم الرجولة، لا بلسي شرط ولا بكل بشارع ولا بتصرف تصرفات لا تليق بالرجال وإلى آخره، يعني يصونها ويحفظها ويرعاها إلى آخره، فهذا الأمر موجود بفضل الله تعالى لكن قليل. فبعض النساء تخجل أنه تعرض نفسها، يعني أنا مثلا عمري 37 36 35 40 42 45، فلما تبقى المرأة وحدها؟ فدائما في سبيل ميسور. فها هنا أمنا خديجة رضي الله عنها كانت تبلغ 40 سنة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يصغرها ب15 سنة، 25 سنة عليه الصلاة والسلام، تعرض نفسها، وكانت قد تزوجت مرتين. اليوم إذا شاب من الشباب، وهذه مصيبة من المصائب التي ابتلينا فيها، اليوم إذا في

كانت تساويه بالعمر أو أكبر ومطلقة، وكأنه فعل السبع وذمتها للأسف. هاي اليوم من الظواهر والمنغصات اللي أنا كثير بتعرض لها بالفتية. شيخ خالد، أنا ارتحت لزميلة في العمل أو أخت لصديقي أو لأختي، زميلة لأختي، أخلاق وأدب، لكنها مطلقة وتكبرني سنا، أكبر مني بسنة أو سنتين، أو تساويني بالسن. ليش لما نتكلم عن أمنا خديجة رضي الله عنها نتكلم بفرح وسرور ونتكلم بإباء وعز سيدة ورجلة سيدة أعمال، بدي أقول رجلة ما بتزبط معي، سيدة أعمال رضي الله عنها ومن سادات قريش ولها مكانتها وكانت كريمة وتعرض نفسها، مع أنه ترى للعلم لم يتوقف أحد من سادات مكة ومن حولها إلا وعرض نفسه أن يكون زوجا لخديجة رضي الله تعالى عنها، لكنها كانت تابة، ما كانت تفكر، ما بدها زوج. الآن لما رأت وسمعت من ميسرة ما يقال عن محمد وتعلم حاله رضي الله عنه أحبت أن يكون زوجا فعرضت نفسها، فأرسل فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل الأمر وأحب الأمر عليه الصلاة والسلام، فأرسل عمه حمزة رضي الله عنه بن عبد المطلب مع ثلة من الأقارب زيجاها يعني مصغرة لعمها، وفي رواية لأبيها، لكن الراجح عند أهل السير حقيقة اليوم يعني ضعت أنا بينهم، الراجح والله أعلم عند أهل السير أن والد خديجة رضي الله عنها مات عام في حرب الفجار، تسمى الحرب كانت بين قبيلة كنانة وقريش من جهة وغطفان ومن ولاها من جهة أخرى، فكانت حرب يمكن استمرت 10 سنوات، انتهت بفوز قبيلة قريش وكنانة بعدما أن انضموا واتحدوا، لكن هذا يعني قبل وفاة والد اللي هو أسد خديجة بنت خويلد، خويلد بن أسد، أنه توفي رضي الله عنه، متعود أنا أي شيء بالصحابة أقول رضي الله عنهم، توفي والد خديجة رضي الله عنها قبيل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم. هسه في رواية رح أحكي لكم إياها، بس أتمنى أن نكون نقاد وليس محكمين. في رواية تقول أنه لا، اللي زوجها أبوها، وهاي الرواية موجودة في الطبراني وموجودة في بعض المسانيد، لكن بعض العلماء مثل أحمد شاكر وشعيب الأرنؤوط وغيره الله يجزيهم الخير ضعفها، وبعضهم صححها مثل إبراهيم العلي في صحيح السيرة النبوية رحمة الله عليه، يعني بعضهم صححها وقال لا أبوها اللي زوجها، وجت على أبوها قالت محمد بن عبد الله عملت وليمة كبيرة وعزمت أبوها وأسياد قريش وعمامها وأقاربها، وقالت إنه محمد بن عبد المطلب اللي هو بن عبد الله بن عبد المطلب طالبني، فقال أبوها لا أزوجك ليتيم بني عبد المطلب، هذا اليتيم أنا ما بزوجك إياه، ما معه مصاري ولا عنده كذا، ما بزوجك إياه. فيقال أيها الأحبة، وهاي ارجعوا لها حتى يعني ما إنه افترينا أو أسأنا، ما عاد الله، أنا بحب لأنه بعرف هاي الأمور حساسة نوعا ما، بس أنا بحب تكونوا بالصورة. في الرواية إنه أمنا خديجة ما كانوا مسلمين في وقتها، يعني لن النبي بعث عليه السلام، هذا الكلام قبل بعثة النبي ب15 سنة، كان عمره 25، لم يكن نبي ولا رسول، أهل مكة يشربون الخمر وعندهم خيم للبغايا أجلكم الله، فيقال أنها أتت بخمر مع اللحم أكلوا فثملوا سكروا يعني، فقالت لأبيها زوجني من محمد، فلبست حلة، هاي الحلة ما بلبسها إلا من زوج ابنته، فلبستها لأبوها وهو شبه نايم، وكانت قد ذبحت بقرة وأولمت بقرة، هسا شو جاب البقرة لمكة ما أعلم، لكن ذبحت بقرة كما في نص الرواية، والرواية قلت لكم موجودة في أكثر من مسند وأكثر من كتب الحديث، لكن يعني يعلل هنا في ضعف وفلان فيه ضعف، والحكم الله أعلم أنه أقرب للضعف، لكن للأمانة العلمية هل زوجها والدها ولا عمها عمرو بن أسد بن كعب بن لؤي القرشي رضي الله، برضو نرجع رضي الله عن خديجة رضي الله عنها. الرواية الأولى أنه لا، اللي زوجها عملا أبوها كان ميت وانتهينا، وزوجهم وفرحوا بالعكس وتم البيت. الرواية الثانية لا، أن والده هو اللي زوجها كان رافض فشرب الخمر وأكل من لحم البقر، ثم بعد ذلك قالت له لا يجوز لك، قالها أنا ما زوجتك ليش ملبسيتني هاي، قالت لا بكرة العرب لوالدها بتعملك معيرة، غدا يسفهون بك ويعيرونك بأنك أعطيت ورجعت، فقال خلص زوجناك. عكلت الحالتين رضي الله تعالى عنها، تزوجت برسول

رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا عائشة رضي الله، مع أمنا خديجة رضي الله عنها، كانت حياة ولا أجمل، كانت حياة ولا أرقى، كان في حب حقيقي، كان في عطاء بلا حدود. هذا كله يعكس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ما الذي يقول عن خديجة رضي الله تعالى عنها. يقول صلى الله عليه وسلم: آمنت بي إذ كفر الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها ونفسها، رضي الله تعالى عنها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن خديجة رضي الله عنها لا مثيل لها، بل أنه صلى الله عليه وسلم يفخر بحبها وبمواقفها. كيف لا ويوم حراء بداية البعثة عندما كان عمره 40 سنة، وقلنا الفرق بينهم 15، بده يكون عمره 55 رضي الله تعالى عنها، يعني بعد 15 سنة من الزواج بعث محمد نبيا عليه الصلاة والسلام في غار حراء عندما نزل جبرائيل. جاء خائف مرتعد وقال: خشيت على نفسي، يعني خفت أموت، فأمسكت بيده، وكلام كان جميل يعني من امرأة حكيمة ذات شخصية قوية. قالت: والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الدهر وتكرم الضيف وتعين الضعيف وتنصر المظلوم، يعني أعطته وأخذت بيده إلى ورقة بن نوفل إلى ابن عمها، فلما قص عليه قال: والله ما أرى إلا أنك رسول هذه الأمة، وإن قومك مخرجوك، يعني طاردينك رح يطردوك. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم ورقة. وبالفعل وقع ما تعلمون أيها الأحبة. أمنا خديجة رضي الله عنها واسته بنفسها ومالها، قال: إذ حرمني الناس. بل يقال في الأثر إنه كانت قد اشترت عبيد يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم ويحيطونه إن ذهب. يدعو الله وأنذر عشيرتك الأقربين، كانت يعني خير معين وخير سند. لماذا بيت في الجنة لأمنا خديجة رضي الله عنها؟ ولماذا وصف في الحديث بلا صخب ولا نصب، لا تعب ولا صراخ؟ يقال لأنها آمنت بهدوء وسلاسة، اقتنعت ومشت واتبعت رضي الله عنها، ففرح صلى الله عليه وسلم بموقفها، وفرح صلى الله عليه وسلم بإيمانها، فكان الإسلام قد جمع في شخصين لا ثالث لهما: محمد بن عبد الله وخديجة بنت خويلد رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك أخذت الدعوة تنتشر وتخرج من بيت خديجة رضي الله عنها. في بيت خديجة رزق الولد ولم يرزق من غيرها، كما قلت لكم الولد إلا إبراهيم من ماريا رضي الله عنها. فاطمة، أم كلثوم، زينب، ورقية، الأربع بنات رضي الله تعالى عنهن رزقهن صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة. وإبراهيم قلنا من ماريا، يبقى عندنا القاسم وعبد الله. عبد الله قيل الطاهر وقول الكريم، أيهما؟ يقال يعني إن ولدين فقط، وتعلمون أن صغاره أطفاله الذكور ماتوا صغارا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا وقف العاص بن وائل ليشمت برسول الله صلى الله عليه وسلم وليقل له: لقد بترك الله يا محمد، فلا ذرية ولا ذكر لك. فأنزل الله يواسي رسوله، يجبر خاطره، يعطيه الأمل. ودائما حسن الظن برب العالمين هو عنوان كيف تكون مع الله. فقال له: إنا أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وانحر، إن شانئك، أي مبغضك هذا الوائل، هو الأبتر. لليوم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، بل في كل بيت، بل في كل دولة، بل في كل قرية. ومن يذكر العاص بن وائل؟ لا أحد. من الذي بتر؟ العاص بن وائل. نقف بعدها مع مواقف حبه صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة بعد هذا الفاصل، انتظرونا.

0: أحلى حياة في طاعة الله. العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

السلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان، رضي الله عنكم، غفر الله لكم. وعبر أثير حياة نتحدث عن أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، الزوجة الأولى لرسول الله، تلك المرأة القرشية التي كانت من أسياد قريش، وكانت رائدة أعمال، وكانت حكيمة وحصيفة، وكان النساء يجتمعن حولها يأخذن برأيها يشاورنها، وكان لها نظرة ثاقبة في الرجال، حتى أنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحق أن يكون زوجا لها. تم ذاك بفضل الله وعقد القران، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الزوج والحبيب والغالي عندها، والنبي شهد لها رضي الله تعالى عنها بكل خير، بل قال عليه الصلاة والسلام: رزقت حبها. وقال مادحا: آمنت بي إذ كفر الناس، واستني بنفسها ومالها، صدقتني إذ كذبني الناس، وارزقت منها الذرية ولم أرزق من غيرها باستثناء إبراهيم كما أخبرتكم. ومدحها صلى الله عليه وسلم مرارا، مرة بأن بشرها بقصر لها ليس كالقصور، وقصر لا مثيل له في الجنة، من قصب لا صخب ولا نصب، نتيجة دورها الرائد رضي الله عنها في إعانة الإسلام وحماية النبي صلى الله عليه وسلم، والوقوف بجانبه والتسرية عنه والتخفيف عنه، ومد يد الأمل له والعون معه والذهاب معه والرحيل معه، وفتح بيتها رضي الله تعالى عنها لاستقبال من يؤمنون برسول الله، ومن يجتمعون برسول الله، ومن ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لأنها أنفقت الكثير من الأموال لتشتري العبيد يحرسون ويبعدون الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعت. رزق منها بأربعة من البنات رضوان الله تعالى عليهن جميعا، منهن فاطمة بنت محمد، تلك التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأمها خديجة: سيدات أهل الجنة أربعة، وخير نساء أهل الدنيا أربعة. وذكر منهن صلى الله عليه وسلم الأولى خديجة بنت خويلد، والثانية فاطمة بنت محمد، والثالثة آسيا بنت مزاحم زوج فرعون، والرابعة مريم ابنة عمران رضي الله تعالى عنهن جميعا وأرضاهن. بل ويأتي السلام من الله مباشرة على طريق جبريل لأمنا خديجة رضي الله عنها: إن الله يبلغها السلام. الله أكبر، الله أكبر. خديجة أيها الأحبة ما كان مثلها، كما يصف النبي صلى الله عليه وسلم حالها. بل يذكر يوما أن جثامة المزنية امرأة عجوز زارت أمنا عائشة، فلما علم النبي بقدومها استقبلها وأكرمها وأنزلها منزلها وأطعمها، حتى غارت أمنا. قالت النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا، قالت عائشة رضي الله عنها: كل هذا الإقبال لعجوز، قال لقد كانت غالية وحبيبة لخديجة رضي الله تعالى عنها. ومن الإيمان حسن العهد، يعني أدير بالي عليها وأحفظها وأكرمها، هذا من الإيمان. فأكرمها إكرام زرع في قلب عائشة، مع أنها يعني ما, ما, ما, ما, ما كانت موجودة مع خديجة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج قط على خديجة، فغارت. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يذبح كان يرسل جزء مما يذبح لصديقات وحبيبات خديجة رضي الله تعالى عنها. بل عندما كان صلى الله عليه وسلم يسمع صوت هالة أخت خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنهن جميعا، كان يشعر بشيء من الأسى والحزن، ويفرح لأن صوتها كان يشبه صوت خديجة رضي الله تعالى عنهن. هذا الحب أيها الأحبة، بيت فيه حب، بيت فيه المرأة تدافع عن زوجها، المرأة تعين زوجها، المرأة تكرم زوجها. اليوم نسمع قصص والله يشيب لها شعر رأس، لما تقول المرأة زوجي فقير وأنا الله معطيني موسع علي، هل يجوز أن أعطي من مالي أو من زكاة مالي لزوجي الفقير؟ يعني هل ينبغي على المرأة أن تشوف زوجها يتمرمط ويتبهدل، مش لاقي يوكل ولا قادر يصرف ولا يدفع أقساط ولا يدفع أجرة، عشان تقول بدي أساعده؟ هل هذا من الطيب؟ وهل هذا من علامات نجاح الزواج؟ لا والله، المرأة الطيبة لا تستشير، زوجي مزنوق بقدر أساعده؟ طبعا مش زوج عفوا بخبص وبلبص وبداخل الأمور، لا، زوج دخل في تجارة، دخل في مشروع فلان نصب عليه، ضاع ماله لسبب، فضاع ماله، وانت الله موسع عليك، أعين زوجي بمالي. أنا مش قلك أعطي كل مالك، هذا مالك ولو على سبيل الدين، خذ هذا واتجر فيه لعل الله يرزقني وإياك.
مضاربة، أعطيه المال مضاربة، هو يبذل الجهد والربح بينك وبينه، ورأس المال مضمون مدام في ربح، وإن خسر الخسارة على الجميع، مضاربة. لكن بعض النساء اليوم يسجن زوجها ويهان زوجها ويمرمط في المحاكم، ولا يجد بنزين لسيارته ولا يجد ما يلبس، ومعها من المال الكثير لكن مخبيته، يقول لك ما بستاهل. ليش ما بستاهل؟ عمره ما أعطاني، عمره ما جاب لي. هو ماشي يعني معك حق من بعيد، لكن الأصل أن تكون المرأة عون لزوجها، سند لزوجها. وفي نساء لا والله همها فقط أن تكون مستغلة لزوجها، ما بتصدق الله، بتحب تحوش وتكوش وترسل لأهلة ولكذا وذهب قد ما تقدر تشتري، ومنهم بتحط وإلى آخره، وما معي ما معي، وبتحب هل من مزيد، ما في خرجية، ما في راتب، ما في دائم. يعني الأصل أن تكون العلاقة أجمل وأرقى. يجب على الزوج أن يكرم زوجته إكرام، يدلعها، يدللها، يدير باله عليها، هذا ما في ما في ما في اثنين بيختلفوا عليه. يعني لا يتصور أن يكون الرجل ربنا معطيه بخيل على أم عياله، حتى أحيانا البخل المعنوي، حتى بعض الناس يعني كلمة حلوة ما بعرف يحكيها. في بعض النساء تحب أن تعيش بالهم والغم والنكد، ولا لا تستقيم بنفسها ولا بشكلها، لا بتلبس ولا بتتعطر ولا بتتزوج ولا كذا، وطبخها مزاكي وطول نهارها نايمة، وشغل مسلسلات وطلعات وقهوة وفيسبوك وسناب شات، ومضيع الزوج ومضيع الأولاد. وفي نساء لا والله، وهذا الأكثر ولله الحمد والمنة، الأكثر والأغلب في مجتمعاتنا النساء الراقيات الطيبات قريبات من أمنا خديجة وليس كأمنا خديجة. يعني على المرأة دائما أن تبذل جهدا أن تكون المعين والسند لزوجها، أن تسجل لحظات تاريخية جميلة. يعني أنا كثير مسمع باع الذهب عشان يبني، باع الذهب تدرس أولادها، مع أنه زوجها موجود لكن عارف وضعه، وعارف أنه زوجها طيب وكريم لكن لا يملك، وما معه اشترت سيارة. أنا كثير أصدقائي لي الله يبارك لكم ويبارك للجميع، قال لي والله يعني بعد ما شاء الله الله أعطاها وكذا ورثت، والله اشترت لي سيارة اللي ب70,000 اللي ب50,000 حسب يعني أرزاقها، هي أرزاق من الله، سيارة ب5,000 أحسب سيارة بمليون عند الشخص هذا. لكن في نساء طيبات تكرم زوجها، تشتري له ساعة بتدير بالها، مش شرط لا رولكس ولا باتيك فيليب ولا أوميجا ولا برايتلينج ولا اي بي، لا مش شرط. يعني احيانا تيسوت والله مليح، سيكو كويس، سيتيزن مليح، يعني مشوها. فكما ينبغي على الرجل ان يهدي زوجته، ان يعتني بقلبها، ان يهتم بمشاعرها، ان لا يعني يضيق عليها في الحياة ويدلعها ويحترم وجودها ويثني على فعلها، كذلك ينبغي للمرأة أن تكون السند والعون والحبيب والمعين لزوجها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت أمنا خديجة رضي الله عنها قبيل هجرته ب3 سنوات حزن، وسمي كما يسمي أهل السير كثير منهم هذا العام الذي فقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب وأمنا خديجة رضي الله عنها، سمي بعام الحزن. وفي بيت خديجة نزل جبرائيل وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال بعد ذلك أخذه إلى الحرم، مش بالمسجد، في البيت. ويقال إنه يقال في بيت أم هانة، ويقال أيضا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تم الإسراء والمعراج، الإسراء للمسجد الأقصى لفلسطين حفظها الله وأهلها، ثم بعد ذلك المعراج للسماء. خيرات كثيرة رآها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمنا خديجة الكريمة الطيبة الصديقة الوفية الصالحة الحكيمة، يعني خير النساء، ما ظل بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام. لكن الرسالة اليوم، فحوى الخطاب اليوم، مقصد اليوم، كوني مثل خديجة، كوني السند، كوني العون، كوني الحبيبة، كوني الرفيقة، كوني أم العيال الطيبة، كوني المربية الصالحة، كوني إن نظر إليها أسرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. كوني هذه المرأة التي إن نظر إليها حمد الله وشكر الله ودعا الله لمن رباها ومن رزق. والله بعض الرجال لما يشوف زوجته والله يحمد الله على هاي النعمة. والله يا أخوان، والله إنه من أجمل نعم الدنيا أن ترزق بزوجة صالحة طيبة، زوجة تحبك، زوجة تخاف عليك، زوجة لقمتها الأكل، زوج البيت يكون بوجه نظيف، مش هوس نظافة لكن نظيف ومرتب ومعطر
والزوجة أنيقة وصالحة وطيبة، هاي نعم من نعم الله، خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. فاللي ربنا معطيه واحد فل أوبشن تبارك الله، 16 في واحد يعني الأولاد حلوين وأنيقة في نفسها وفي كلامها وفي تعاملها، والله العظيم يصلي سجدتين شكر لله، يدعو الله يصلي ركعتين شكر لله في سجوده، والله ما من سجدة إلا وأدعو الله لزوجتي، ما من سجدة، ما أذكر في يوم من سجد سجدة إلا أدعو الله على عظيم نعمائه وأشكر على عظيم كرمه جل في علاه أن وهبني زوجة صالحة طيبة، أكلها زاكي، كلامها زاكي، تعاملها زاكي، هي نعمة من نعم الله عليك. أما واحد ربنا يعطيك زوجة طيبة وإنت تقوم تدمرها وتظلمها، لا ينبغي أن يكون هذا، لا ينبغي. اليوم في صور محزنة مؤلمة، تلاقي الله أعطاها البنت ما شاء الله بنت ناس طيبة من حسب ونسب ومال وجمال، بتلد عليها بعد 10 سنوات تقول عمرها 70 سنة وهي لسه 20. ليش؟ لأنه الزوج شيبها، وأعوذ بك من زوج يشيبني قبل المشيب، والله هذا من دعاءه صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يبارك في بناتنا، في أمهاتنا، في أخواتنا، في زوجاتنا، وأن يجعلهن صالحات طيبات مؤمنات قانتات. كريم السراوي، رياض أبو رياش، ومهندسنا الكبير المايسترو، الله يعطيكم ألف عافية، جزاكم الله كل خير. خالد رمزي البزائع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية الثالثة بعد المئتين إلى الآية الثانية والخمسين بعد المئتين من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا

يحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا

التربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن

الملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم.

0: جِئْتَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية الثالثة بعد المئتين إلى الآية الثانية والخمسين بعد المئتين من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في رحاب مكة المشرفة وتحت ظلال الكعبة الغراء، حيث تذوب الفوارق وتخشع القلوب في الحج، كان هشام بن عبد الملك يطوف بالبيت في زمن خلافة أخيه الوليد، ومعه ثلة من أعيان الشام ووجهاء الخلافة الأموية. حاول هشام مرارا أن يصل إلى الحجر الأسود ليستلمه، لكن الزحام الشديد حال بينه وبين مراده، فنصب له منبر وجلس عليه يرقب الناس. وبينما هو على تلك الحال، أقبل رجل عليه سيماء الأنبياء وسكينة الأتقياء، من أحسن الناس وجها وأكثرهم هيبة، وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين. وما إن دنا من الحجر الأسود حتى تراجع الناس له إجلالا، وانفسح له الزحام كأن الأرض طوع أمره، فاستلمه في طمأنينة ثم مضى يكمل طوافه. في تلك اللحظات تحركت الغيرة في صدر هشام، والتاعت نفسه من مشهد الإجلال الذي ناله زين العابدين ولم ينله هو وهو ابن الخليفة. فسأله رجل من أعيان الشام: من هذا الذي تنكشف له الناس ويملأ القلوب والعيون؟ فأجاب هشام بإنكار: وهو العارف به حق المعرفة لا أعرفه، خشية أن يفتتن به أهل الشام. وكان الشاعر الفرزدق حاضرا يرى الموقف ويسمع ما يقال، فلم يطق صمتا، فاندفع يقول بلسان كأنه السهم: أنا أعرفه، سلني يا شآمي. ثم انطلق ينشد ميميته الخالدة فقال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. استشاط هشام غضبا من جرأة الفرزدق، وأمره بالإقامة الجبرية في عسفان بين مكة والمدينة، خشية أن يذهب إلى الشام فيفتن أهلها. ولما علم زين العابدين بما جرى للفرزدق، بعث إليه 10,000 درهم، وقال: اعذرنا يا أبا فراس، فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به. فردها الفرزدق وقال: يا ابن رسول الله، ما قلت الذي قلت إلا لله، وما كنت لأرزأ عليه شيئا. فردها زين العابدين إليه وقال: نحن أهل بيت إذا أنفذنا شيئا لا نرجع فيه. وهكذا بقيت الأبيات شاهدة عبر العصور على أن الهيبة الحقيقية لا تنال بالمناصب، بل بمكانة المرء في النفوس والانتساب إلى ذرى المجد.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في صفة بتحدد ثقة الزملاء فيك أكثر من أي مهارة أو صفة تانية. الصفة بتحكي لا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر بالعمل. أنت كموظف مش لازم تكون صاحب قرار عشان تنحاز. بتنحاز لما أحياناً بتنقل المعلومة لجهة وبتخفيها عن جهة كان لازم تعرف بهاي المعلومة كمان. لما تدعم رأي زميلك بالاجتماع لأنه صاحبك مش لأنه رأيه صح. لما تتساهل بمراجعة شغل معين وتتشدد مع حدا تاني. أو لما ترشح مورد لأنك بتعرفه بس. القاعدة موقفك لما يكون مبني على معيار واضح بالاختيار بيحترمك حتى اللي ما وافقته الرأي، ولما يكون مبني على الهوى ببطل يحترمك حتى اللي وافقته الرأي. ليش هذا خطير؟ لأنك أول ما تنعرف إنك مع فلان أو مع فلان أو تنحاز مع شخص دائما، الناس بتوقف تتعامل مع كلامك كمعلومة وبتبدأ تتعامل معه كموقف، وأي ملاحظة صحيحة بتحكيها بعد ما تنقرئ على أساس إنك بتدافع عن حد معين. وبتخسر أثمن إشي بتمتلكه كموظف إنه كلامك يؤخذ على محمل الجد. وقبل ما تحكي رأيك أو ترفع توصية وما تبين إنك أنت منحاز عند حدا وحيادي، مررها على ثلاث فلاتر. الأول، اسأل حالك شو الأساس اللي بحكم فيه هون وطبقه مهما كان الاسم اللي قدامك. الثاني، لو كان زميل تاني بنفس الموقف راح تحكي نفس الكلام؟ لو الجواب لا فأنت منحاز. الثالث، بقدر أشرح سبب موقفي أمام الكل بدون إحراج؟ لو بتخبي السبب معناته أنت منحاز وفي انحياز أنت عارفه داخليا. الاختبار الحقيقي مش لما تكون شاهد على خلاف بين غيرك، الاختبار لما تكون أنت طرف فيه، إنك أنت تعترف بوجهة نظر الطرف الثاني وأنت داخل هذا الخلاف حتى لو كانت ضدك. هاي مش سذاجة، هاي أعلى درجات النضج المهني وأكثر شيء بيرفع قدرك بعيون الإدارة. الحياد مش إنك بلا رأي، أنت أكيد لازم تنحاز بس للصح مش للشخص، للأداء الأفضل مش للأقرب لقلبك. ولما الحق يكون معك ومع طرف تاني، وقوفك معه مش انحياز، هو عدل. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مع القرآن العظيم. نمضي إن شاء الله تعالى، كنا توقفنا عند الآية 89 و100، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وأتينا على تفسيرها سريعا. ننتقل إلى الآية 90 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. تكلم عن ركن الحج العبادات، الآن تكلم عن حماية الأمة بالجهاد بالمقاومة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش سالموا الذين يقاتلونكم، لا، قتال بقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولاحظ يقاتلونكم، يعني فيها استمرارية، فعل مضارع. ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد. إذا قتلوا منا الرجال في المعركة نقتل منهم الرجال، قتلوا منا النساء نقتل مثل ما فعلوا. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وإذا قيل المؤمن إن الله لا يحب، فورا يرتدع ويتراجع. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني ملكتم القوة عليهم، حيث قابلتموهم في المواجهات الحربية والعسكرية. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، يعني هم أخرجونا من مكة، الآن إن فتح الله لنا مكة نخرجهم من حيث أخرجونا. العدو نعامله بمثل ما يتعامل معنا. والفتنة أشد من القتل، ما الفتنة؟ أن يفتنك عن دينك، أن يحول بينك وبين التدين بدينك، هذه الفتنة. أن تقصر إرادة الناس، القصر الجبري، يعني أن تجبره على أن ينخلع من دينه، وخروج الروح أهون من أن يترك الإنسان مبادئه، دينه، قيمه. والفتنة أشد من القتل، الفتنة إذن أن تفتل شخص عن دينه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، إن رأيت عدوا يطوف بالكعبة فرصة أن أقتل، لا لا ومعاذ الله. البيت حرام، حرام من ضمن كلمة حرام، حرام فيه القتل والقتال، لكن إن قاتلوكم حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام قاتلوهم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. معاملة بالمثل، هي معنى جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، تركوا قتالكم، الله تعالى يمسح ما مضى ويبدأ المؤمنون مع هؤلاء صفحة جديدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن إحنا قتالنا مش من أجل أن نفتن الناس، لا، من أجل أن نمنع الفتنة عن الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما الفتنة؟ أن تقصر وتجبر وتكره على أن تترك مبادئك ودينك وقيمك، حتى لا تكون فتنة. إخواني، أشد ما في الدنيا أن يفتن الإنسان عن مبادئه ودينه، خاصة إذا كان يحمل الدين الحق كدين الإسلام والقرآن العظيم. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، في بعض المواطن يكون الدين كله لله. هنا ويكون الدين لله، أي الدينونة والخضوع لأمر الله وشرع الله ومنهج الله وكتاب الله. فإن انتهوا، أي عن قتالكم، فلا عدوان إلا على الظالمين، اللي هم يتجاوزون الحدود في معاملتكم، يعتدون عليكم، يظلمونكم، هؤلاء العدوان بالعدوان. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا التزموا الشهر الحرام نلتزم الشهر الحرام، إذا انتهكوا الشهر الحرام ننتهك الشهر الحرام. قاتلون في الشهر الحرام نقاتلون في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، يعني قصاص معناها معاملة بالمثل، هي معنى قصاص. والحرمات يعني أي تجاوز، قتلوا أنعام نقتل أنعام، حرقوا زروعا نحرق زروعا. والحرمات قصاص، يعني ارتكبوا أعمالا محرمة نقتص منهم بما عملوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العدوان بالعدوان، وتقوى الله دائما ترافقكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا لقاؤنا لهذا اليوم، نلتقي مع 96 بعد 100. سلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة إبراهيم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة المسلم مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. التوبة النصوح هي التوبة التي لا رجوع عنها، والتوبة الأولى هي أهون توبة على المذنب، كأن الحجاب الذي كان بينه وبين الله يهتك في ثانية، وكأن الله عز وجل يلقي في روعه أنه غفر له وأنه قبله، وكأن أحمالا كالجبال أزيحت عن كاهله. ذلك أن الإنسان حينما يسأل الله قبول التوبة يجيبه الله عز وجل بقبولها، يقول: يا رب لقد تبت إليك، يقول عبدي وأنا قد قبلت. وقد ورد في بعض الآثار أن الله عز وجل يخاطب بعض أنبيائه، يقول: يا داود لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي في المعرضين، فكيف بالمقبلين؟ حينما ناجى أحد العارفين ربه قال: يا رب إذا كانت رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى فرعون، ألم يقل الله عز وجل اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أحد العارفين يقول: يا ربي إذا كانت رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف رحمتك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ وإذا كانت رحمتك بمن قال ما علمت لكم من إله غيري، فكيف رحمتك بمن قال لا إله إلا الله؟ التوبة النصوح من ثمارها اليانعة أن الله ينسي بقاع الأرض والملائكة جميعا كلهم خطايا المذنب وذنوبه. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. أنا أشعر أن التوبة النصوح هي عرس المؤمن، يوم الفرحة الكبرى أنه فتح مع الله صفحة جديدة، أن هذا الماضي كله أصبح في طي النسيان. لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مهما يكن ذنبك كبيرا رحمة الله أوسع من ذنبك. ألم يقل الله عز وجل رحمتي وسعت كل شيء؟ فالتوبة النصوح هي التوبة التي تعقد من قبل عبد تألم أشد الألم من ذنبه، ثم عقد العزم على ألا يعود إلى هذا الذنب ما دام حيا. هذه التوبة النصوح تشعر التائب أن جبالا كانت جاثمة على صدره أزيحت عنه. ولا أدل على ذلك من تصوير النبي، وكان عليه الصلاة والسلام سيد البيان. تعلمنا في الجامعة أن أعلى نص في اللغة العربية القرآن الكريم، ويليه الحديث الشريف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. وهذا أسلوب رائع في البلاغة، تأكيد المديح بما يشبه الذم. النبي عليه الصلاة والسلام صور أعرابيا يركب ناقة عليها طعامه وشرابه، فلما أدركه التعب جلس ليستريح، فأفاق فلم يجد الناقة، فأيقن بالهلاك، فصار يبكي حتى أخذته سنة من النوم، فأفاق فرأى الناقة فاختل توازنه، فقال: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. يقول عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من ذلك البدوي بناقته. فالتوبة النصوح توبة في الأعماق، التوبة النصوح يسبقها ندم شديد وتتبعها سعادة لا توصف. ومن ألطف ما قاله العلماء في التوبة النصوح ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: ما الظن بمحبوب لك تحبه حبا شديدا أسره عدوك وحال بينك وبينه، وأنت تعلم أن العدو سيسومه سوء العذاب ويعرضه لأنواع الهلاك، وأنت أولى به منه، وهو غرسك وتربيتك، ثم إنه انفلت من عدوه ووافاك على غير ميعاد، فلم يفاجئك إلا وهو على بابك يتملقك ويترضاك ويستعينك ويمرغ خديه على تراب أعتابك، فكيف يكون فرحك به وقد اختصصته لنفسك ورضيته لقربك وآثرته على سواه؟ هذا ولست الذي أوجدته وخلقته وأسبغت عليه نعمك. الله عز وجل هو الذي أوجد عبده وخلقه وكونه وأسبغ عليه نعمه، وهو يحب أن يتمها عليه فيصير مظهرا لنعمه، قابلا لها، شاكرا لها، محبا لوليها، مطيعا له، عابدا له، معاديا لعدوه، مبغضا له، عاصيا له. هذا كلام طيب حول ما ينبغي أن نعلمه عن ذات الله عز وجل حينما يتوب عبده المؤمن إليه. لله أشد فرحا بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. وينبغي أن أضيف إلى هذا الموضوع حكاية حكاها أحد العلماء. قال: رأى في بعض سكك المدينة بابا قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطرده حتى خرج، فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه، ولا من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مرتجا فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام. فخرجت أمه، فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي، أين تذهب عني ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت، فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة، وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من الأم بولدها. وأين تقع رحمة الأم من رحمة الله عز وجل الذي وسعت رحمته كل شيء؟ شيء متعلق بهذا الموضوع هو أن الذي يرضي الله عز وجل أن نبادر سريعا إلى التوبة النصوح. ولعلي أذكر الإخوة المستمعين بأن خصائص التوبة العلم والحال والعمل، فكلما كان العلم أعمق وأمتن وأقوى كان الندم أشد، وكلما كان الندم أشد كانت التوبة أكثر متانة وأطول أمدا. فالتوبة النصوح سهلة جدا، ولكن العبرة أن يثبت الإنسان عليها، وسهل جدا في كل مجالات الحياة أن تصل إلى شيء ولكن البطولة أن تبقى فيه، سهل أن تصل إلى القمة ولكن البطولة أن تبقى في القمة، سهل أن تنجح ولكن البطولة أن تبقى ناجحا. وأعيد وأكرر أن أهون توبة يتوبها الإنسان هي أول توبة. أنا أنصح الإخوة الكرام من يتابعنا في هذا البرنامج أنه إذا عقد العزم على التوبة النصوح، بطولته لا في عقد العزم عليها، بطولته في متابعتها وفي الاستمرار عليها. كم من حاج يذهب إلى بيت الله الحرام وحينما يقترب من الحجر الأسود يقول: عهدا لك يا ربي على طاعتك، فإذا عاد من الديار المقدسة وعاد إلى ما كان عليه فكأنه نقض هذا العهد، وكأن الله عز وجل يعتب على عباده المؤمنين حينما يقول: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فالتوبة النصوح أساسها المتابعة، أساسها الثبات، وما دام الإنسان مع الله يشعر بقوة من الله تمده. ألم يقل الله عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين؟ هذا النبي الكريم يوسف عليه السلام ماذا قال؟ ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. معنى ذلك أن المؤمن إذا آمن الإيمان الصحيح وتاب إلى الله التوبة النصوح ينبغي أن يبقى مفتقرا إلى الله بأن يمده بقوة يثبت بها على هذه التوبة، لأن مؤمنين لا يعدون ولا يحصون تابوا ونقضوا التوبة، فما كان لهم عند الله من عهد. هو إذا كان سالكا طريق الإيمان وزلت قدمه في موضوع محدد يتوب من هذا الذنب بالذات، أما إذا كان شاردا عن الله في الأصل فهذا الإنسان يحتاج إلى توبة عامة عن كل ما نهى الله عنه. هناك من يشرد عن الله شرودا كثيرا، فإذا أراد أن يتوب ينبغي أن يتوب عن كل معصية من دون تحديد، أن يلتزم أمر الله وأن يلتزم بابه. أما إذا كان سالكا طريق الإيمان وزلت قدمه في موضوع محدد يمكن أن يتوب من هذا الذنب بالذات. حينما تحدثنا في حلقة سابقة عن أن من أركان التوبة العلم والحال والعمل، العمل وزعناه إلى ثلاثة أبواب: عقد العزم على ألا يفعل هذا الذنب في المستقبل، والإقلاع عنه في الحاضر، وإصلاح ما مضى. إصلاح ما مضى يعني أن تؤدي الحقوق إلى أصحابها، ذلك لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة بينما حقوق الله مبنية على المسامحة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آهي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وترى الشمس

0: أبا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الكهف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك، فقدمت العرب من أحياء القبائل، فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه، وفي وفد القوم درواس بن حبيب وله 14 سنة، عليه شملتان وله ذؤابة، فأحجم القوم وهابوا هشاما، ووقعت عين هشام على درواس فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يريده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخل بك شيئا، ولقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر لا أب لك. وأعجبه كلامه. فقال درواس: أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين، وإن كانت لهم فعلى ما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد إلا به. فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرا. وأمر أن يقسم في باديته 100,000 درهم، وأمر لدرواس 100,000. فقال: يا أمير المؤمنين، أرددها إلى أعطية أهل باديتي، فإني أكره أن يعجز ما أمر لهم أمير المؤمنين. قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. ولما عاد درواس إلى منزله، بعث إليه هشام 100,000، ففرقها في 9 أبطن من العرب، لكل بطن 10,000، وأخذ هو 10. فقال هشام: إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر الصنائع. وهكذا سجل درواس مأثورة خالدة في عزة النفس والإيثار، فكان لسان قومه في الشدة ويد المعروف في الرخاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وجاء إخوة يوسف فدخلوا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من نصر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، الخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا من تتابعوننا، أخواتنا من تتابعننا، حياكم الله. أسأل أن يجمعنا دائما على مائدة القرآن الكريم. وقفنا في تفسير آيات سورة البقرة عند الآية 95 بعد المئة، وهي آية وجيزة لكن معانيها ليست وجيزة، معانيها من فضل الله غزيرة كبيرة كثيرة. قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية يعني لو قل لك من كتب فيها 20 صفحة صدقني لك عم تكلم بعجالة بموجز شديد. وأنفقوا، الزكاة مثلا نعم، الصدقات نعم، الإنفاق على العيال نعم، وأنفقوا كل داخل في هذا الباب، دعم قضايا الأمة نعم، دعم مشافي، دعم مصارع نعم نعم نعم إلى آخره. وأنفقوا إخواني، البعض يحبس المال، يعني بيقولوا في الطب التبرع بالدم مفيد للجسم، صح أنت أخرجت شيء من جسمك، الدم اللي في حياتك، لكن هذا لصالحك. المال كذلك، الله سماه زكاة، العالم بيسموه ضريبة، ضرب يضربه، عندنا من فضل الله زكاة يزكو، طهور يطهر، نما ينمو، هي معنى زكاة. وأنفقوا في سبيل الله، إخواني الله عز وجل يعدكم البركة ويعدكم أن يخلف عليكم، الشيطان يعدكم الفقر، فأنت ما بين يعني نزغة الشيطان وبين كلام الرحمن سبحانه، نصدق كلام ربنا ونعود أبناءنا وبناتنا الصغار والكبار والكل نعود على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله، كل ماض في طريقه إلى الله عز وجل. ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، الشطر الثاني أو القسم الثاني من الآية خطير والله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أن تفتقروا إذا أنفقتم مستحيل طبعا، معاذ الله، ليس هذا المعنى، إنما المعنى إذا قبضتم أيديكم وحجزتم المال عن إخوانكم المفتقرين إلى شيء منه، ألقيتم معناها بأيديكم إلى التهلكة. إيش يعني التهلكة؟ المجتمع إخواني إذا تفكك، الفقير حقد على الغني والغني تعالى عن الفقير وابتعد عنه، فالمجتمع تلقائيا بيبدأ ينحل عروته ويتفكك. ولذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ممكن تكثر الجريمة، ممكن الحسد والتحاسد والبغضاء، هذه خطيرة جدا بالدعوات، يعني أصحاب المال لا يبارك، معاذ الله، لكن هذا بشر، إن جاع سيتكلم كلام فوق المعهود. إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بالإمساك ممكن تزداد الجريمة، ممكن تنحل الأخلاق. ولذلك ينبغي أن نحرس مجتمعنا من الآفات، من الظلمات، من الانحلال، من الأمراض الاجتماعية. إخواني هذا الكلام الله سماه زكاة، أي الطهارة للمجتمع، لكل فرد في المجتمع. الآية مهمة جدا في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ختمت بقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان يعني كأنه أعلى درجات الإيمان هذا الإنفاق. الصلاة سهلة، رضيت وركعت الركعتين سهل، الحج مرة في العمر خلصنا، لكن الزكاة دوارة في كل سنة، بل في كل يوم، كل ما رأيت فقيرا جدت عليه نص دينار ربع دينار، ومثلك فعل مثل ما فعلت، بظل في اكتفاء ذاتي. إخواني بهالطريقة نستطيع أن نحل مشكلة الفقر في المجتمع، ليه الآن عم تطحن المجتمعات وبتشتت الجماعات وبتفرق وبتمزق وحدة الأمة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إذا علمت أن الله بهذا الإنفاق يحبك ويزيد حبه لك كلما زدت نفقة، تعلمت أن تفتح يدك لكل سائل. طبعا لك تجتهد برضو أن يكون دفع المال في مكانه في محله. جعلنا الله وإياكم من المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله، نلتقي مع الآية 96 بعد المئة بإذن الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في نوع من الأخطاء في عملنا الوظيفي ما بيظهر بتقرير ولا حدا بيمسكك فيه بالجرم المشهود، بس لما ينكشف بنهد فيه رصيد بنيته بسنين، اسمه تعارض المصالح. تعارض المصالح مثلا أن يكون الموظف مصلحة شخصية مادية أو معنوية أو علاقة قرابة أو صداقة، من شأن هاي العلاقة أو المصلحة أنها تأثر أو يظن أنها تؤثر على موضوعية قرارك أو أدائك لواجبك الوظيفي. تعارض المصالح لحاله مش جريمة. طبيعي جدا أن يكون عندك قريب بشركة موردة أو صديق بجهة بدها تتعاقد معكم. الجريمة مش أنه يوجد تعارض، الجريمة أنك تسكت عنه. والقاعدة اللي بدي إياك تحفظها كموظف مثالي، الإفصاح بحميك والصمت بدينك. ليش؟ لأنه اللحظة اللي بتخبي فيها العلاقة أنت فعلياً بتحكم على نفسك مسبقاً، لأنك بتحكي للكل أنا كنت عارف أنه هذا بيأثر على شغلنا عشان هيك أخفيته، وأي قرار صحيح أخذته بعدها بصير محل شك حتى لو كان بمنتهى العدل. بدي أحكي لك بهاي الحلقة 4 إرشادات بتساعدك ما توقع في خطأ تضارب المصالح أبداً. افصح فوراً للإدارة، مش بعد ما يخلص القرار، فوراً، ولا لما يسألك حدا، فوراً. التوقيت هو كل إشي. الإفصاح قبل القرار نزاهة، وبعده بصير اعتذار. تجنب أي عمل خارجي بينافس شركتك أو بيأثر على حيادك، مش لأنه ممنوع بالعقد، بس لأنه بيخلي عقلك يشتغل بولائين، وما في عقل بيستطيع يخدم اتجاهين بنفس الوقت. افصح عن أي قرابة أو علاقة أو مصلحة مع مورد أو شريك قريبك ممكن يفوز بالمناقصة بجدارة، بس بشرط أنه الكل كان عارف بالعلاقة من البداية. لا تستخدم موارد شركتك لمنفعتك أو لطرف ثالث. الوقت، الاسم، الأدوات، قاعدة العملاء، البريد الرسمي، هدول أمانة مخصصة لهدف واحد وهي خدمة شركتك، مش رصيد شخصي تتصرف فيه. وعشان تختبر حالك بسرعة أنه أنت عندك تضارب مصالح أو لا، في أي موقف بمر عليك اسأل حالك سؤالين. سؤال بسميه سؤال التبليغ، وسؤال بسميه سؤال المنفعة. سؤال التبليغ، لو انكشف هالقرار والعلاقة أمام الإدارة والزملاء بكرة بنحرج؟ لو الجواب نعم، افصح اليوم. سؤال المنفعة، هل في أي منفعة إلي ولو صغيرة لو معنوية ممكن ترجع لي أنا أو لحدا قريب مني من هذا القرار اللي بدنا نتخذه؟ إذا الجواب نعم، افصح مباشرة. ونصيحة تنفيذية، خلي إفصاحك مكتوب، رسالة قصيرة للإدارة بتوثق العلاقة، وبتترك القرار عندهم. ثواني بتكتبها بسرعة تحميك سنين. الخلاصة، النزاهة مش إنك ما يكون عندك مصالح، النزاهة إنك ما تخلي عندك مصالح ما حدا بيعرفها. افصح مبكراً، ابتعد عن المنافسة الخفية، وما تصرف من موارد شركتك لحسابك، لأنك هيك بتحمي قرارك وبتحمي اسمك، وبتصير الشخص اللي الشركة بتحطه بالمواقع الحساسة وهي مرتاحة. وتذكر دائماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. وأي شركة محترفة بتعلن تضارب مصالحها قبل ما يكتشف السوق، لأنه الشفافية أرخص بكثير من استعادة السمعة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكافرين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة صاد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: لم
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسألونك عن الخمر والميسر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين.
0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: لشر.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي هود ويوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.